We are the kids of the choir revolution.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الحكومة تستعد لإطلاقة تطبيقة خدمات على الهاتف الجوال ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، وتصعيد إسرائيلي واسع يهز جنوب لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق، خصيص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وأعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال الخدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. ووفق ذات المصدر، أكدت رئيسة الحكومة في مستهل عمل المجلس أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية. كما شددت رئيسة الحكومة على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن. وفي سياق متصل، عرض وزير التكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 26 و2030 و2000، التي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفها في إطار يحترم الإنسان ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة، وعلى أهمية أحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إلاء الأولوية المطلقة للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن. أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وأشارت الغرفة في بيان توضيحي إلى أن الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. وأضافت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، أضافت أن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، مما تسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وأبرزت أنه في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة للإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقتها الممكنة، بما مكن من تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي، بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. كما أكدت الغرفة تواصل التنسيق بين المؤسسات المنتجة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف الجهات، مشددة على أن الضغوط الحالية ظرفية، وأن القطاع في حالة تعبئة كاملة لاستعادة النسق العديل للتزود في أقرب الأجال. كما دعت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الحكومية، دعت مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع إلى ضمان سيابية وصول المنتوج إلى المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي، حاثة المستهلكين على اعتماد نسق شراء عادي يتناسب مع حاجياتهم الفعلية، بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق. دوليا، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس، مؤكدة أن هذه الغارات هي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. والرئيس اللبناني جوزيف عون يصف الغارة على أنصار بأنها أدت إلى مقتل عائلة كاملة، معتبرا أن الهجمات تمثل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية لتطبيق اتفاق الإطار. بدوره طالب رئيس الوزراء نواف سلام إسرائيل بوقف التصعيد، مؤكدا أن النساء والأطفال الذين قتلوا في أنصار ليسوا أهدافا عسكرية. دوليا، أيضا شهدت أمس مدينة مأرب اليمنية تصعيدا جديدا مع شن الحوثيين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكشفت مصادر يمنية وقوع 4 انفجارات نتيجة القصف بالصواريخ، موضحة أن الدفاعات الجوية في المدينة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية. الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن أن انفجارا وقع أمس قرب محطة كهرباء الزاوية غرب العاصمة طرابلس، مما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل. وأوضحت الشركة في بيان أن العمل جاري بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ومن المتوقع عودة التغذية إلى وضعها الطبيعي خلال وقت وجيز. وتأتي الواقعة بعد أيام من أعلن الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Music non-stop.
1: قالوا ليك تبع الحب لقيت الحب.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة FM الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم لحد 16 أوت 2026، الموافق للثالث من ربيع الأول 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد اللقاء معكم كالعادة في الماتينال بيكاند مع الفريق الكل، ويتواصل موعدنا بحول الله حتى للتسعة. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم سعيد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا الجزء الرابع من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: عشرين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الماتينا الويكاند. يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. أخبارنا، متابعتنا، فقراتنا بلوتو حاضرة بالنسبة لليوم لحد 6 أوت 2026، الموافق للثالث من ربيع الأول 1448 للهجرة. والبداية باش تكون بعد لحظات من توا مع قسم الأخبار في قراءة لأبرز المستجدات في تونس والعالم من خلال لانفوغاما. قبل ما نغوصوا في تفاصيل أخبار اليوم وما تبعها بيان سور من أحداث ومن معلومات حضرناها لكم بالنسبة لليوم، التحية توصلكم وهي تحية صباحية جميلة جدا من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني ترافقنا اليوم في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، في الإخراج التقني منيل تخيل حاضرة. صباح النور منيل. من قسم الأخبار تكون موجودة معنا بسمة سعيدية، ومن قسم الرياضة أنيسة دوادي، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون كالعادة مع أجمل الأغاني من عند السيدة فيروز بعد شوية، وائل كفوري، ونرجع لكم في الانفوغاما.

0: وين الكفوري وصلنا لستة ونص على جوهرة فام. المشوار يتواصل توت سويت مع بسمة سعيدية في الانفوغاما. انفوغاما صباح النور يا بسمة، مرحبا بيك وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك سعيد سنة، صباح النور عليك على منال وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذية. مرحبا بالجميع، صبحية زينة إن شاء الله تعديوها معنا على موجتنا من هنا حتى للتسعة. نعطيكم في الوقيت هذية بإيجاز أبرز العناوين اللي باش نرجع لهم بالتفاصيل إن شاء الله في أخبار السبعة. في الشأن الوطني، مجلس وزاري نظر البارح في مشاريع التحول الرقمي في البلاد في عدة مجالات إدارية اقتصادية وأيضا اجتماعية. تراجع نسبة البطالة ولو مش بنسبة كبيرة، أما تراجعت كمان من 15 هبطت إلى 14.9%. نمو الاقتصاد الوطني ب 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. في أبرز أخبار العالم، المغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة نحو جيب سبتة. وفي ليبيا انفجار قرب محطة كهرباء الزاوية يخرج محطات الإنتاج عن الخدمة. نرجع بأكثر تفاصيل كما قلت في أخبار السبعة متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على فونغو. هذا احنا باش نكملو توت سويت بالموسيقى، بعد شوية أخبارنا زادة ومتبعاتنا تلقاوها في الماتينال ويكاند. اختياراتنا لقيت هذه باش تكون 100% شرقية من عند زياد برجي. بعد شوية إيهاب توفيق وشيرين عبد الوهاب.

شويه وحسينا هكايا هواء هكا خريفي على هواء نظيف كما نقولوا. ربي يرحمنا وان شاء الله بعد شويه احنا باش نعطيكم زاده فكره على كميه الامطار هذه اللي تسجلت وتطورات الجويه للطقس اليوم كيفاش باش يتواصل. زعما نستناو بعض الامطار والا لا؟ اكثر تفاصيل شرقها معنا بعد اخبار السبعه نتاع الصباح. ما تنساوش موعدنا ديما متواصل مع الفرحه وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بتاريخ بعيد ميلاده بتاريخ 16 اوت 2026 ابعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصل له انت زاده كوم ميساج سبيسيال على 85 990 وخليه والباقي علينا باش نكونوا ان شاء الله همزه الوصل ما بينكم وما بين احبابكم. راجعين بعد شويه بعد ما نسمعوا كاظم الساهر ويرى واكيد بمتابعات ديما متواصله على جوهر اف ام. مرحبا بكم.

0: خمسة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي، وانفجار قرب محطة كهرباء الزاوية الليبية يخرج محطات إنتاج عن الخدمة. في تفاصيل أخبارنا، تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية. وقد تم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق عقد أمس السبت بقصر الحكومة بالقصبة. أشرفت على فعاليته رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري، حيث خصص المجلس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، أين أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. هذا وقد شملت المشاريع المنجزة استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، وإطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية التي تضم كافة الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري الراجع بالنظر لوزارة التربية، أيضا الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية وإطلاق خدمة التصريح بالوجود عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع. أيضا أعلن المجلس عن تطبيق الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية. وبالتوازي مع المشاريع المستكملة، يجري حاليا تنفيذ 114 مشروعا تجاوزت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها مشاريع الحصول على شهادة الإقامة عن بعد وتطوير خدمة الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية والتبادل الإلكتروني لتنصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني الخصوصي للسكن الاجتماعي وأيضا السجل الوطني للمعرف الصحي. في شأن آخر، سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس. وأظهرت البيانات التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بثلاثي الأول، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداس الأول من هذا العام نسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. وقد ساهمت عدة قطاعات في دعم هذا النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي وصل نسق التعافي مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوي، ليساهم ب 0.51 جزءا من النقطة مئوية في النمو الإجمالي. كما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 1.9% مساهما بنقطة فاصل 18 جزءا من النقطة في نسبة النمو العام. ويعود هذا الأداء بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6%، والإعلامية والاتصال بنسبة 3.5%، والنقل بنسبة 1.7%. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى مستوى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقابل 15% تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني يوم أمس. وتبينت نسبة البطالة بين الذكور والإناث، إذ انخفضت لدى الذكور بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتستقر عند 11.8%، في حين ارتفعت لدى الإناث ب 0.9

0: 9 نقطة مئوية لتبلغ 21.6% خلال نفس الفترة. في المقابل ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى مستوى 26.6% خلال الثلاثي الثاني مقابل 24.2% خلال الثلاثي الأول بزيادة قدرت ب 2.4 نقطة مئوية. وتقدر هذه النسبة لدى الذكور ب 14.2% بينما بلغت 35.6% لدى الإناث من حاملي الشهادات العليا. أعلنت شركة العمل الكهربائي في ليبيا مساء أمس خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تزامنت مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة استهدفت المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع، ولم تعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات، فيما أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات لتحديد مصدر الطائرات المسيرة والجهات التي خططت ونفذت هذه الاستهدافات. أحبطت السلطات المغربية محاولة هجرة غير نظامية جديدة نحو جيب سبتة الواقع تحت الإدارة الإسبانية عقب إيقاف عشرات المهاجرين أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل منطقة حرجية مطلة على مدينة الفنيدق الحدودية. وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أسفرت هذه العملية عن إيقاف 294 شخصا كانوا يعتزمون الهجرة بشكل غير نظامي. الشأن الفلسطيني، وفي أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حماس برئاسة رئيس مكتبها خليل الحي اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة. الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة مستجدات القضية الفلسطينية. بيان للجيش الإسرائيلي يعلن أن جيش الاحتلال استهدف أبو حسن علاء وهو قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهراني يوم أمس. يأتي ذلك مع إعلان وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان في أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بواسطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. Météo. À le jour FM. Météo.
1: السبعة وعشرة دقائق على جوهرة فيم. صباح النور, صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. كالعادة لقيت هذه فكرة على تطورات الجوية بالنسبة لطقس اليوم لحد 16 أوت 2026. طقس اليوم يتميز بسحب قليلة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر, تشمل تحديدا المناطق الغربية للشمال والوسط, ثم تتنقل تدريجيا نحو الجهات الشرقية. درجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 37 وال 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. وبالنسبة للريح اليوم, الريح بتكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذاك علاش البحر اليوم بيكون متموج فشديد الاضطراب من هنا حتى آخر النهار. دونك اللي معمل على تبحيرة ماذا بيه الصباح, دونك من هنا حتى نقولوا الحدود ماضي ساعة ماضي ساعتين ماكسيموم, سينورا وآخر النهار البحر باش يكون شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية. كانت هذه النشرة الأولى لتطورات الجوية لطقس اليوم. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحيينات, ونذكركم مستمعينا إنه الموعد يجدد معكم بعد شوية في قوم عيدك اليوم. العزيز عليك اللي احتفل اليوم بعيد ميلاده بتاريخ 16 أوت كلمنا توت سويت على 36 300 ألف, تواصلوا معنا مباشرة, خليوا النيميرو وشنو تحبوا توصلوا له الشخص هذا كم ميساج, وخليونا احنا نتكفلوا بالباقي بيان سور إنه نوصلوا أصواتكم تهانيكم وأمانيكم ديما في موعد يومي على جوهرة الاف اف ام مع الفرحة وأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم.

0: أصالة وصلتنا ل 27 دقيقة على جوهرة فيم مقيد باش نستقبلوا أصوات مستمعينا العزيز علينا اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 6 شهود.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: مرحبا بكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مواليد 6 شهود. البداية اليوم باش تكون مع نورس اللي نقولوا لها صباح النور. يا نورس اهلا وسهلا. صح النوم يا نورس. فيق انت في المباشر يا نورس. ان شاء الله كل عام انت حيه بخير يا لالا.
2: عايشك مرسي بوكو. عايش
0: ماكش نسيتو انت تاريخ هذا يا عاد. يقول لك في قلب الصيف هكا ولي الفيسبوك البارح حافل عندك ولا ليه؟
2: بلوزوموا
0: قعدت تستنى انت في مساج من عند شخص عزيز عليك وما زال ما وصلش المساج ولا وصل؟
2: لا وصل بيان سور من البارح.
0: نحكي على المساج المكتوب اما المساج الشفهي هاو باش نوصلوا ويني من عند خطيبك محمد يا نورس.
2: ميرسي بوكو يا عايشه.
0: اللي يقول لك ربي فضلك ويخليك ويقول لك ان شاء الله ربي فرحنا ببعضنا ان شاء الله والعاقبه الفرحه الكبيره يا نورس.
2: عايش.
0: وهو زاد يعيش هكا ولا؟
2: بيان سور.
0: مشكوره جدا يا نورس ان شاء الله نهارك سعيد وان شاء الله ربي يتمم عليكم بالخير ان شاء الله والفرحه. دونك لالا ديديكاس يوصلك من عند خطيبك محمد والعائله الكل يقولوا لك زيد نحبوك برشا وان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. نتعدي لطه ياسين. اهلا وسهلا طه ياسين. الو
3: الو
0: صباح النور يا ياسين.
3: مرحبا
0: مرحبا بيك ياسين. تحبي عيطولك ياسين ولا طه ولا زوز؟
3: طه ياسين.
0: طه ياسين مرحبا بيك انت في المباشر على جوهر اف ام. دونك اليوم قديش ولا عيد ولا عمرك يا طه ياسين؟
3: 10 سنين.
0: ما شاء الله 10 سنين كبرت معناها سنه رابعه هكا.
3: اي انا تو تعديت السنه الخامسه.
0: تعديت للسنه الخامسه ما شاء الله عليك خاطرك انت وليد ذكي ومتميز برشا في القرايه هكا ولي.
3: اي
0: هيا طه ياسين تعرف شكون يهنيك بعيد بعيد ميلادك ولا نقول لك؟
3: نعرف.
0: زعما شكون انت تقول تراه قولي انت
3: جوهره افين.
0: جوهره افين صحيح اما معانا ناس اخرين انت تحبهم برشا ترى سميهم لي اللي تحبهم انت في حياتك.
3: بابا وماما وخالي ومرت خالي ولاد خالي.
0: يعطيك
3: وجدات.
0: يعطيك الصحة يا طه ياسين هذوما الكل اللي يحبوك برشا وقالوا لك جويوز انيفيرسير بوك عبد الباقي وماماتك هندة والعائلة الكل يقولوا لك نحبوك برشا برشا شنو تقول لهم انت؟
3: يعيشكم.
0: يعيشكم وقول لهم زيد نحبكم برشا قول لهم
3: نحبكم برشا.
0: برافو طه ياسين شكرا ليك وان شاء الله نهارك زين. اليوم زيد 6 شهود عيد ميلاد دعاء بالشابي اللي تهنيها عائلتها الكل اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله مزيد من النجاح والتألق. اليوم زيد عيد ميلاد سيرين الوسليتي من الفحص اللي تهنيها عمتها بيا الوسليتي وتقولها نحبك برشا يا سيرين وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. يلا نتعديو للفوت شكون اللي باش يربح المونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهر فام. من نصيب شكون؟ من نصيب طه ياسين يقولوا لي ان شاء الله الف مبروك طه ياسين مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهر فام. هاكا تجيب حدانا وتجيب بطاقه التعريف نتاع بابا بيان سور باش تتسلم الكادو وان شاء الله تلبسها بالصحه المونجيلا يا طه ياسين. مشوارنا مازال متواصل تو تسويت بالموزيكا في الماتينا الويكاند ونرجع لكم بعد شويه.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمع الماتينا الويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

مريم فارس على جوهرة فم، وصلتنا للسبعة وخمسة واربعين دقيقة. إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل نذكركم مستمعينا إنه عديد الأخبار في علاقة بالمعاملات الرقمية في تونس سمعناها من هنا ومن غادي في الساعات الماضية، وحبيت نذكر كل مستمعينا إنه الاتجاه الوطني نحو رقمنة العديد من الخدمات في تونس هو اتجاه جدي بيان سور، واختينا كما نقولوا خطوات لبس بها في علاقة بتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، كما تجديد جواز السفر عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج، ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، زيادة تعميم منظومة الطابعة الجبائي الإلكتروني، والانطلاق في استغلال بوابة التعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. وهذه من أبرز النقاط اللي تقرأوها على موقعنا www.jawhara.fm.net في علاقة بتقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي في تونس اللي كانت محور جلسة وزارية مضايقة أشرفت عليها رئاسة حكومة. لكن من الخدمات الرقمية المهمة جدا واللي يلزمنا نذكروا بها مستمعينا سورتو الفترة هذه، البوابة الموحدة للحياة المدرسية دونك viscolaire.education.tn اللي هي هامة جدا الفترة هذه، والأولياء الكل مطالبين اللي هما يعملوا حسابات لأطفالهم، يسجلوا أطفالهم اللي يقرأوا بيان سور في البوابة هذه. دونك البوابة الموحدة للحياة المدرسية نعاود نذكركم viscolaire كلها attaché.education.tn، مع العلم انه فقط يعني الخدمة المتاحة إلى حد الآن هي تسجيل الأطفال وليس ترسيم الأطفال بالمستويات الدراسية أمتاحهم. سينون فما موقع آخر زادا في علاقة بالخدمات الإدارية اللي هو خدمات.gov.tn للناس اللي عندها معاملات إدارية، للناس اللي عندها بتيندا، للناس اللي تحب تتعامل بالمنصات متاع الرقمية هذه لتقديم الخدمات الصحية وإلا غيرها. دونك جميل جدا الحقيقة تقدم هذه، وإن شاء الله يا ربي مزيد

scolaire.education.tn على ذمتكم لين يوصلنا بلاغ جديد محين من وزارة التربية. احنا بعد شوية باش نعملوا جولة مع ابرز المقالات الصادرة في الصحف الالكترونية والورقية في تونس. هذا ان شاء الله باش يكون 8 بالضبط، وبعدها مباشرة باش نعملوا طلة زيادة على اخر التحينات في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم 16 اوت.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة. Revue de presse.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند لقيت هدية بجولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية وكل التفاصيل باش تكونوا معاك يا بسمة. صباح النور. مرحبا.
2: مرحبا من جديد سناء. أهلا وسهلا بكم باللي خلت يسمعوا فينا لقيت هدية. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد الناس الكل. كما قلت جولة في أبرز العناوين والمقالات لليوم لحد 16 أوت. نبدأ باللايون متاع جريدة الشروق اللي من أبرز عناوينها تعربد أمام المستشفيات تفكيك عصابة لترويع الأطباء والمرضى. هدية خبير بالبونت العريض في الشأن الأمني تقرأ تفاصيله في الصفحة الثالثة من الشروق. في الشأن الاجتماعي تسائلت الجريدة وقالت من يعطل القروض على الشرف اللي أكيد سمعتوا بها الكل وسمعتوا بأبرز المميزات متاحة إنها بلاش ضمان وبلاش انتريز وتصلح للاستهلاك كما تصلح لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. لكن على ما يبدو مش قاعدين الناس اللي قدموا لنيل هذه القروض ولا باش يستفادوا من القروض مش قاعدين ياخذوا فيها ولا مش قاعدين ياخذوا في رد من البنوك بطبيعة اللي يتعاملوا معها. في الملف التربوي كتبت الشروق أي مدرسة نريد المجلس الأعلى للتربية أمام اختبار الإصلاح. المجلس هذايا اللي تم الإعلان عن تركيبته مؤخرا واللي صدرت بالرايد الرسمي واللي عليها أيضا عديد التحفظات من أهل الذكر. نحكي من أهل التربية ومن المربين والمختصين في الشأن التربوي وكل ما يهم الأطفال. من التحفظات على هالمجلس والتركيبة متاعه علاش ما فماش مختصين صلب التركيبة في علم نفس الطفل أو علم نفس علم الاجتماع المراهق مثلا أو مختصين في كل ما هو ذكاء اصطناعي وبكلنا نعرفه قيمة الذكاء الاصطناعي في هال الفترة الأخيرة واللي قايم عليه الدنيا الكل تقريبا في كل المجالات ومن بينها الشأن التربوي. على صباح نيوز عديد العناوين اللي تم الشأن الوطني كما أبرز المشاريع اللي تحكي عليهم في المجلس الوزاري الأخير حول تقدم المشاريع الرقمية في البلاد. أبرزها خدمة على الهاتف الجوال باش تكون انطلاقا من استعمال الهوية الرقمية اللي باش تخول التونسي النفاذ إلى 40 خدمة إدارية على الخط فيها يكون الخلاص متاح بالبطاقات البريدية أو البنكية. هذا في انتظار استكمال 114 مشروع أخرين فيهم نسبة تقدم في البعض منهم بلغت 90%. هذا كل نحكيه في رقمنة الخدمات في البلاد وكما شرط كان موضوع مجلس وزاري عقد البارحة. على الحقائق أونلاين جمعية تونس للسلامة المرورية تتحدث عن 2820 حادث مرور جدت منذ بداية السنة الحالية. كانت الحصيلة متاحة مع الأسف 810 قتلى و 3700 جريح على الطرقات. السبب الرئيسي الأول هو الإفراط في السرعة والمجاوزة الممنوعة. نختم بالشعب نيوز وشأن التربوي مرة أخرى. المدرسة العمومية كتبت عليها شعب نيوز بطبيعة الناطقة بلسان اتحاد الشغل أحديث على نقص بأكثر من 4000 قيم و450 قيم عام في كل تقريبا المؤسسات التربوية في البلاد. واحدة من أبرز النقائص اللي أشرت لهم شعب نيوز في مقال كما أشرت يهم العودة المدرسية الجديدة.
1: شكرا ليك بسمة يعطيك الصحة على الجولة هذه. بيان سور احنا نقول لكم مستمعينا كل الأخبار والمستجدات تلقاها زادة موافقة على موقعنا www.jawharafm.net. وتوت سويت باش نبدلوا الاختصاص ونعملوا طلة على الورقات الرياضية شنو نجموا نقراو فيها بتاريخ اليوم 16 أوت 2026. اليوم أمانها أنيس الذويدي. صباح النور يا أنيس. أهلا وسهلا.
3: صباح النور سناء. تحية ليك تحية كل تبعوا فينا على جوهرة فيم تي في. دونك نقرأوا اليوم على يوم في جريدة الشروق كريستيان براكوني في أول ندوة صحفية كمدرب للنجم الرياضي الساحلي. هدفنا تكوين فريق عتيد وسنظهر بوجه مشرف أمام الترجي الرياضي التونسي. كيف كيف الشروق حكيت على البوليميك متاع يوسف البليلي حول إمضاء عقده مع الترجي وأيضا مع المولدية. أكد أن عقده مع المولدية منتهي الصلاحية. البليلي يتحدى جمال بالعمري. كيف كيف الشروق حكيت على تعادل في مقابلة ودية بين النادي الإفريقي واتحاد العاصمة. من جريدة الشروق إلى جريدة الصريح قبل الألعاب المتوسطية. المنتخب الوطني يتعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري. البليلي صح ولا ما صححش، واللي يحب الكل يخسر الكل، هذا أرتيكل في جريدة الصريح. النجم الساحلي يرفع عقوبة المنع من الانتداب، وأيضا صريح حكيت على أخبار دولته خاصة وسائل الإعلام مصرية البارح، اشتباك وتبادل العنف بين زوجة حسام حسن وطليقته، هذا التقريب كان على عيون في حتف المقالات الرياضية بما أنه مدرب للمنتخب المصري. هذا ما خلاه يوصل إلى حالة الإغماء في أحد الفنادق في مصر. نختموا بالصباح، النادي الافريقي انكانغوا سيمبارا مؤهلان محليا وقاريا، إضافة إلى مراسلة الترجي مولودية العاصمة الجزائري تقاضي البليلي لدى الفيفا، والنادي المنزرتي يؤكد مشاركته في البطولة.
1: شكرا لك انيس، يعطيك الصحه. نجي ترجعنا ان شاء الله بعد شويه من خلال النشره الرياضيه المفصله على موجتنا جوهر سبور 8:30 متاع الصباح.
0: ميتيو على جوهر FM.
1: آخر التحيينات بالنسبة لطقس اليوم لحد 6 شهود 2026. بداية النهار باش يكون الطقس قليل السحب، خلايا رعدية تظهر آخر النهار مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتتنقل تدريجيا نحو الجهات الشرقية. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، وتتراوح بين 32 و 37 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. البحر اليوم باش يكون متموج أول النهار في شديد الاضطراب آخر النهار، وهذه نتيجة لتغير سرعة الريح اللي بشكون من القطاع الشرقي نهار كامل، أول النهار بشكون ضعيفة فمعتدلة، وآخر النهار تقوى سرعة الريح خصوصا بالسواحل الشرقية وبشكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذه آخر التفاصيل والتحينات اللي وصلتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بطقس اليوم. تستمتعوا إن شاء الله بنهير مزيان وبون ويكاند ليكم الكل. احنا نكملوا توت سويت بالموسيقى ونرجع لكم بعد شوية كالعادة بمتابعات خدمات وفقرات تلقاها معنا ديما في المتينة الويكاند على جوهر FM.

التمر الهندي من عند أسماء عثماني. وصلتنا ل 28 دقيقة على جوهرة فيلم في إطار تقريب المعلومة والخدمة من كل المواطنين التوينسا وخصوصا المقيمين في أبو ظبي. دونك حبينا نتوجه لهم بالبلاغ هذا المحين اللي قدمته سفارة تونسية بأبو ظبي. قالت أنه فما فريق من قبل وزارة الداخلية باش يأمن أيام خاصة لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام، وهذا بيان سور لتسهيل الخدمه وتقريب الخدمه من المواطن التونسي. والسفاره اكدت في البلاغ نتاعها دونك انه تم تخصيص 5 أيام للشيء هذا، دونك من غره اكتوبر حتى 5 اكتوبر 2026 بالنسبه لابناء الجاليه التونسيه المقيمه بالدائره القنصليه التابعه للسفاره لكل من ابو ظبي والعين والمنطقه الغربيه. وتم تخصيص زاد 5 أيام اخرين دونك من نهار 6 اكتوبر حتى نهار 10 اكتوبر للجاليه التونسيه المقيمه بباقي الامارات التابعه لدائره القنصليه العامة بدبي. والسفارة دعت في بلاغها كافة المهتمين بالانتفاع بالخدمات هذه الإدارية أنهم يحضروا الوثائق المطلوبة متاحهم باش يتمكنوا من تقديم مطالبهم لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة أو تجديدها أو تعويضها في علاقة زادة بتجديد جوازات السفر. ونتصور تقريب الخدمة هذه من المواطن التونسي المقيم بالخارج سواء الإمارات ولا غيرها راهي نقطة مهمة جدا ونقطة تسهل الحقيقة حياة التوانسة المقيمين في الخارج في علاقة بتجديد وثائقهم الرسمية التونسية. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في الوقت بيان سور. احنا مشوارنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى وبعد شوية يكون حاضر بحضنا أنيسة داويدي من خلال آخر النتائج الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور، وهذا إن شاء الله 8:30.

0: fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي باش يواجه اليوم انطلاقا من 5 متاع العشيه وديان اتحاد خنجله الجزائري، مقابله تتلعب في الملعب الاولمبي بسوسه دون حضور او بحضور الجمهور، وايضا الدخول باش يكون فقط بالتذاكر. الفيراج سعر التيكي باش يكون 10,000 والتيكيات تتباع في شبابيك الفيراج انطلاقا من ماضي ساعتين، والاشتراكات لا تسمح بالدخول لهذه المباراه. دونك الجماهير اليوم نجم تحضر المقابله هذه لتوال واتحاد خنجله الجزائري وديا انطلاقا من 5 متاع العشيه. النجم الرياضي الساحلي عقد البارح ندوه صحفيه قدم من خلالها اطاره الفني الجديد بقياده المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، بحضور المدرب المساعد سليم بن عاشور وبحضور الناطق الرسمي للفريق مروان تفيفحه. نسمعوا براكوني شنو قال في الندوه الصحفيه اللي كانت حاضره فيها جوهر فهم.
5: Une deuxième place au classement et une victoire en Coupe de Tunisie. J'ai eu la chance d'entraîner des joueurs qui ont été merveilleux avec moi. Au niveau de la formation, j'ai eu la chance aussi de travailler avec des gens qui ont été formidables. Aujourd'hui, j'ai tourné la page. Je suis entraîneur des étoiles sportives du Sahel et j'entends remplir ce rôle à 100%. Aujourd'hui, les couleurs, c'est le rouge et le blanc. Et je vais me présenter dimanche, non pas avec un esprit revanchard ou quoi que ce soit d'autre, je vais simplement faire mon travail en tant que coach, me présenter avec la meilleure équipe possible, produire le meilleur jeu possible et obtenir le meilleur résultat possible. Je n'aurai aucune émotion par rapport à ça, si ce n'est envers le public, qui a toujours été derrière moi, qui m'a beaucoup soutenu. Donc je n'ai pas d'émotion particulière, si ce n'est un respect du public qui m'a beaucoup encouragé. Après, je vous dis, je suis un compétiteur. Aujourd'hui, je suis un nouveau challenge avec un nouveau club. J'apprécie beaucoup être ici. J'ai été accueilli de manière merveilleuse avec des dirigeants, une direction qui m'a accueilli à bras ouverts, qui me donne beaucoup de pouvoir pour bâtir un projet. Donc, c'est comme ça que je vais me présenter dimanche. Et puis après, arrivera ce qui arrive, hein, comme on dit, Inch'Allah, on verra. Mais voilà, j'y vais pas du tout avec un esprit revanchard ou pouvoir trouver quelque chose, ou j'y vais vraiment pour représenter l'étoile du Sahel le mieux possible.
4: كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي قال كنت مدرب للترجي الرياضي التونسي، صفحة وتويتها توا حاليا مدرب للنجم الرياضي الساحلي، باش نحاول نحضر أحسن فريق، عندي تحدي جديد مع النجم الرياضي الساحلي ومسؤولي اللي أعطوني البوفوار. كيف حتى من خلال الندوة الصحفية البارح كريستيان براكوني حكى على الكلاسيكو المرتقب لحد الجاي ضد الترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس. قال مازلنا ماناش حاضرين 100% الكلاسيكو، قال ايضا باش تكون مقابله صعيبه. بخصوص الاهداف البارح في الندوه الصحفيه كريستيان براكوني قال مانيش باش نحكي على اهداف، باش نحكي على مشروع رياضي وبناء فريق يكون قوي. وبخصوص الرصيد البشري قال عندنا ملاعبيه عندهم الخبره، عندنا بعض الشبان اللي حاولوا يكملوا بعضهم، الانتدابات مع مراعاه الوضع الاقتصادي. قال البطوله ترجع الجمعه الجايه، مازلنا ما كملناش الانتدابات، فما مازالت نقائص في بعض المراكز، دونك من المنتظر انه تصير انتدابات اخرى في النجم الرياضي الساحلي. نسمع ايضا الناطق الرسمي للفريق مروان تفيفحه اللي اكد رسميا رفع عقوبه المنع من الانتداب على الفريق. مروان تفيفحه الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. مروان، نجم نطمنوا جمهور الاتوال انه رسميا تم رفع عقوبه المنع من الانتداب؟
6: بالضبط، البارحه مساء تم رسميا رفع عقوبه المنع من الانتداب، وهذاك علاش كيما حكينا بكري في الندوه الصحفيه الميركاتو نتاعنا مازال متواصل بطبيعه الحال، كي نلقاو خاطر الاطار الفني هو اللي يحدد النقائص الفنيه للفريق، واحنا في هذا الاطار نتحرك باش نلبيو احتياجات الاطار الفني. دونك قد كان مساله تاهيل اللاعبين نجم نطمن الجماهير انه ان شاء الله يوم الاثنين كل اللاعبين الموجودين باش يكونوا مؤهلين قانونيا اليجيبل باش يشاركوا في الجوله الاولى.
7: الحصول على الاجازه بصفه رسميه طبعا
6: مكننا من الحصول على الاجازه. ومره اخرى نحب نشكر جماهير النجم الرياضي الساحلي العريضه اللي قدمت تضحيات كبيره في الفتره السابقه في الفتره الماضيه هذه. نعرف الناس كل وضعيه النادي وشفنا الهبه الجماهيريه الكبيره اللي حقت خلينا نقول معجزه ومكنت الفريق من التحصل على الاجازه نتاعو. واليوم معناها اون سو كونسونتري اكثر على الجانب الرياضي.
4: شكرا مروان تفيفحة. حكى البارح أيضا على وضعية وجدي كشريدة اللي قال رجع يدرب مع الفريق عنده عقد مع النادي هو موجود على ذمة الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. بخصوص أوميجا فإنه وصوله منتظر يوم الأربعاء المقبل للالتحاق بالفريق. نواصلوا مع النجم الرياضي الساحلي اللي أمضى رسميا البارح عقود احتراف الخمسة ملاعبية من صنف النخبة لمدة خمسة مواسم وهما محمد ياسين رجب، ريان جارة، أيوب الفجيري، محمد أنس العثماني وأحمد الزرقاتي. والي سوسة سيد سفيان التنفوري أشرف البارح على جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات جلسة 27 جوان متعلقة بوضعية ليتوال بحضور رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت وأعضاء الهيئة وعدد من المسؤولين. وتناولت الجلسة الاستعدادات الإدارية والمالية واللوجستية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 إلى جانب استكمال ملف التمويل العمومي وصرف المنحة وفق التراتيب الجاري بها العمل. نحكيو على النادي الرياضي البنزرتي اللي انفى ما تم تداوله حول انه فريقه باش يكون محروم المشاركه في البطوله، وقالوا في بلاغ انه مش صحيح وانه المعلومات والاخبار المتداوله لا تمت للواقع بصله وانه مشاركتهم في البطوله قائمه والفريق يواصل تحضيراته بصفه عاديه. اللاعب الجزائري يوسف البليلي بعد البوليميك الكبيره اللي صايره على امضاء زوز عقود، واحد مع الترجي واحد مع مولدية العاصمه الجزائري، صرح لقناه الهداف الجزائريه قال انه عقده مع المولديه كان عقد مبدئي والقوانين واضحه. يقول تنص انه مدته القانونيه للتنفيذ والتفعيل 10 ايام فقط، وقال من يملك عقد رسمي وساري صلاحيه ينشر امام وسائل الاعلام. وكان كذب جمال بالعمري المدير الرياضي لمولدية العاصمه. الاتحاد الرياضي المونستيري واجه البارح وديا منتخب اقل من 21 سنه في استاد مصطفى بن جنات. المقابله اللي وفات عن نتيجه التعادل هدف مقابل هدف. منتخب اقل من 21 سنه اللي حضر للالعاب المتوسطيه. مدى التحضيرات نسمع عند المدرب المساعد للمنتخب اقل من 21 سنه نوفل شبيل في ميكرو وليد الجزيري.
8: قاعدين نحضروا توا للكومبيتيسيون هذه العاب البحر الابيض المتوسط. دونك فما بالنسبه للبرمجه بتاعنا كانت هذه المباراه تقريبا المباراه الرابعه، مباراه اعداديه تحضيرية. الهدف منها ان نخفوا شويه خاصه على المستوى البدني، يزال عندنا شويه معناها في دوروتال. تعرف الاغلبيه الفرق رجعت متاخر ولاعبيتنا معناها صراحه مازالوا مش حاضرين 100% على المستوى البدني على المستوى الذهني حتى على المستوى التكتيكي. يزال برشا حاجات تروي. وشوفنا اللي من احسن وسيله لاداء التحضير هما المباريات. عملنا ثلاثة الاسبوع اللي فات هذه المباراه الرابعه، شفناها مباراه فيها برشا حماس برشا دفاع بدني خاصه من فريق الاتحاد المنستيري. في وقت من الاوقات تولي تخمم معنا انك حافظ على وليداتك، خاصه ان معنا القائمه فيها تقريبا 18 لاعب فقط. خايفين شويه من الاصابات، خايفين من معنا مخلفات التمارين هذه اللي في الكونست على ليزونترمون. لكن الحمد لله رب العالمين صراحه منافس محترم جدا الاتحاد المنستيري. نجم نقول لك معنا نسبه كبيره وصلنا اهدافنا بالنسبه للمباراه هذه.
4: نسمع أيضا رومان فولز مدرب الاتحاد الرياضي المونستيري شنو قال على تحضيرات الفريق.
9: C'était notre dernier match de préparation. On a fait une préparation en somme plutôt bonne. Ça peut toujours être meilleur, mais ça peut aussi être pire. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on a fait. En termes de contenu, on se rapproche de ce qu'on veut faire sur la saison, donc c'est encourageant. En termes de joueurs, vous avez vu qu'on donne du temps de jeu à pas mal. On a un effectif très jeune. C'est à la fois une qualité et un défaut, mais on va essayer d'en tirer surtout les points positifs. Et dans l'ensemble, on est prêt pour démarrer la saison.
4: رومان فولز مدرب الاتحاد الرياضي المنستير يحكي على فترة التحضيرات، قال كانت فترة إيجابية على مستوى الإفكتيف، قال عنا رصيد بشري ممتاز وقال حاضرين لانطلاق البطولة. نحكيو على نتائج المقابلات الودية اللي تلعبوا البارح. نادي الإفريقي تعادل في البارك مع مولودية العاصمة الجزائري 0-0. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعادل مع الملعب السوسي 0-0. الملعب التونسي فاز على المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة 2-2. والنادي الرياضي البنزرتي تعادل مع نجم المتلوي 0-0. الجولة الافتتاحية من الدوري التركي البارح، قاسم باشا فريق الثنائي التونسي مرتضى بن والناس اللي لعب 78 دقيقة، وآدم عروس اللي لعب مقابلة كاملة، كان فريقه متعادل مع ترابزون سبور هدف مقابل هدف في أول مقابلة رسمية لمحمد صالح النجم المصري اللي دخل في الدقيقة 58 من المباراة. سلتيك تأهل لربع نهائي كأس سكوتلندا البارح بعد فوزه برباعية على فريق داندي. سيباستيان تونيكتي قدم مقابلة كبيرة برشا، كان سجل الهدف الثالث وعمل أسيست للهدف الرابع. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفم. إن شاء الله لكم أسعد ليا.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM. موجة موجة.

0: عليهم. توصلنا للفقرة القانونية في المتينة البيكاند مع الأستاذ ناصر شهلول. توت سويت
1: علم الشيء. علم الشيء
0: ماتر صباح النور وإن شاء الله نهارك سعيد.
2: صباح الخير، نهارك أسعد. صباح الخير لكل السادة المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح وكذلك السادة المشاهدين.
0: نبدأ بالموضوع الرئيسي ولا نحلو الأقويس قبل؟
2: خلينا نجاوبوا الخطر فما شكون متغشش عليا، قال لي سي ناصر توا ثلاثة جمعات ملي كلمتك وقلت لك بربي شروط أحداث قاعدة بحرية ترفيهية أو ما يسمى باللي بازنوتيك اللي ساعات وقت نبداو على الشط نراوهم موجودين وفيهم كليجيت سكي وفيهم الباراشوت وفيهم بعض الألعاب المائية والكل. هو المواطن الكريم هو مواطن بالخارج من مدينة نيس في فرنسا لكنه أصيل مدينة صيادة وبرشا الحقيقة.

0: الشرعي، وبالتالي لا عندك حق البقاء فك المكان هذاك في صورة ما إذا الترخيص تسحب لك، في صورة ما إذا فما ارتكبت مخالفة لكراس الشروط وللتراخيص المعمول بها. وبالتالي زادش قال لي، هو قال لي أنا مواطن بخان نجمش نخلي خويا هو اللي يتصرف. عادة الرخصة راهي شخصية لا تحال لا تتباع كما رخصة الواجب، معناتها رخصة الواجب ولا لا تتباع لا تتكرأ. أما فما ما يسمى بانحراف في تطبيق العملية هذه، أنه المولى الرخصة هو صاحب السيارة، ولأنه الامتياز الجبائي يأخذ مولى الرخصة. خليني بعجلة نحكي على كراس الشروط المتعلق بإحداث قاعدة بحرية ترفيهية. أولا الخطوات الأساسية للحصول على الترخيص، فما يلزم إيداع ملف، والملف هذا هو يتقدم في مطلب ورقي إلى والي الجهة. يتم دراسة الملف من طرف عدة إدارات وممثلي إدارات كما البلدية كما الحماية المدنية كما وزارة السياحة. ثم إذا تم الموافقة فإنه يسند إليه بعد استيفاء الشروط والمصادقة حتى على الاستغلال متاع القاعدة البحرية، تسند إليه ترخيص في استغلال طبقا لكراس شروط معينة، طبقا للإجراءات المعمول بها في أحداث قاعدة بحرية ترفيهية.
1: والترخيص هذا يكون سنوي وإلا كما نقوله متاع 3 شهور متاع صيف بركة؟
0: لا، هو ترخيص سنوي وينجم يتجدد مش كان 3 شهور فقط، وثاني مقابل معينة، مقابل معين باعتبار أنك أنت باش تعمل ما يسمى بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. الوثائق المطلوبة، خليني نقوله على الوثائق المطلوبة، باعتبار أني وقت اللي أخذت الاستشارة الحقيقة اتصلت بالجهات المعنية وعطتني الحقيقة قائمة في الوثائق المطلوبة مكتوبة، عطوها لي قال لي فما نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبعث أو القانون الأساسي للشركة إذا كانت الاستغلال باش يتم بشركة. أولا وثانيا زاد قائمة في المعدات والتجهيزات البحرية المزمع استغلالها. وهنا المستمع الكريم قال لي سي ناصر أناش نجيبهم من الخارج يندرى الديوانة باش تاخو عليا ماهيش باش تاخو عليا، فما امتيازات جبائية معليك اللي تتصل بالديوانة والديوانة تتوضح لك كيفاش تجيب التجهيزات البحرية لاستغلال القاعدة البحرية. قائمة اسمية في العاملين بالقاعدة ومؤهلاتهم، كذلك الوثائق اللي تثبت توفر معدات السلامة والإنقاذ في القاعدة البحرية، وهذا شيء طبيعي. فما أسيرونس زادة لقدر الله يصير حادث الأحد المصطفين وأحد مرتدي القاعدة البحرية هذه، فأنه فما يلزم التأمين، وفما إثبات خاصة الكفاءة المهنية للمشرفين والعاملين الغادي، وخاصة شهاداتك الإسعافات الأولية وشهادات تؤهل للناس هذوك باش يخدموا، لأنه حياة الناس ماهيش لعبة، وهذا يبحر والبحر احنا ديما نقولوا ناس كبار غدار، معناها نجم تصير حوادث بحريه، تصير حاجه. فبالتالي فما معناتها مؤهلات معينه للعاملين في القاعده البحريه. بالنسبه للتجهيزات كما اسلفت القول تتصل بالديوانه باش تعرف الامتيازات الجبائيه اللي تنجم توصل بهم المعدات هذه لتونس. سؤال جواب اخر بعجله، فما شكون كلمني امس قال لي بربي يا سي ناصر علاش ما ذكرتش حكاية الاحتكار والمضربة في المياه المعدنية؟ شوف أنا من صنعتي وقت اللي يكون الموضوع تم تداوله في جوهرة أفهم ما نرجعلوش، لأنه مش معقول أنا نعمل موضوع من غدوة نلقى أي زميل آخر يعود لي في نفس الموضوع ولا شيء آخر. راهو الصديق الكريم مش يخوفه في العباد، راهو المرسوم تاع 22 يعاقب بالنسبة للترفيع في الأسعار بالسجن مدة 10 سنوات، راهي جناية، و100,000 دينار خطية. راهو سيد التاجر أو سيد المزود إذا أنت باش تربح الدينار واثنين في ستيكة تشري ب 5500 وبسبع، وش فما شكون اتصل بي قال لي وصلت
1: 7000
0: في المنار وفي الضواحي الواحد. ايش نعطيكم رقم؟ انا الحقيقه اتصلت امس بوزاره التجاره قلت لهم بربي اعطوني رقم خلينا نجموا نحدوا من الظهر. الرقم هذا هو 801-00-191، نجموا تبلغوا على جميع التجاوزات اللي تصير. أنا الحقيقة أمس شريت بسعر قانوني باللي يتبع، ما شريتش بالمرشنوار،

0: التاجر إنسان محترم نفسه بعلي بسعر قانوني. إذا فما إنسان
1: لا متر وضح لي شريت بسعر قانوني مع شخص يعرفك في شخصك وإلا ليه؟
0: لا يعرفني بطبيعة الأمر أنا في الحومة في الحومة لا شريت بسعر قانوني الحقيقة الواش إذا فما تجاوزات وكذا عندكم الرقم هذين عاودوا 801-0091 تتصلوا به وراهم ماهوش يخوفوا في العباد بالعشرة سنين والمئة ألف راهي جناية راهي جناية من عام 22 خليني نذكر بالقانون هواها قدامي القانون القانون هذا هو في شكل مرسوم عدد 14 لسنة 22 المؤرخ في 20 مارس 22 يتعلق بمقاومة المضاربة غير مشروعة وفيه ما يسمى بالترفيع الأسعار في حالة ندرة المادة. احنا توا المياه المعدنية في حالة ندرة ليس لك الحق أن تستغل المستهلك ويزيكم من الجشعة متاعكم راهم نهار لطيحوا راكم تدفعوا أضعاف أضعاف اللي ربحتوه فك الفترة هذيك. ونرجع لموضوعنا موضوعنا هو
1: العربون في علاقة بالموسم
0: هو العربون ولا العربون هو العربون وليس العربون
1: عربون
0: العربون
1: يقول لك دفعت العربون
0: اي يقول لك زاد عربون محبة
1: أي
0: محلاها عربون المحبة إنسان ساعات يعطي حاجة يقول هذا عربون ومحبة الموضوع هذا شكون اقترحه
1: عبد الحميد بالعجوز
0: اون بيرسون ظهر لي مليع ظهر لي مليع
1: ولا يحضر في حاجة
0: واسمع والفلسات اللي لمهم
1: مشاو
0: في العرابن ساعات يقول لك إنسان عرابني إيه العربون هذاي العربون هذاي خليني نقول الكلمة صحيحة صح خير من اللي يقولوا لي هيك تقول في الكلمة غالطة. العربون هل هو مؤسسة قانونية أو مؤسسة غير قانونية؟ تعرف أني مجلة الالتزامات والعقود صادرة في 15 ديسمبر 1906 طلب اللي يسمعوا فيها يعرفوا أنه هذه المجلة هذه جات على إثر بروجي اسمه بروجي مشروع سونتيانا و أصدرت المجلة هذه صحيح أدخلت عليها تنقيحات لكن مثلا في العربون من 15 ديسمبر 1906 العربون منظم في مجلة الالتزامات والعقود في الفصول 303 304 و305 من المجلة متاع الالتزامات والعقود. تراه نعملوا فوت احنا العربون يرجع ولا ما يرجعش السنة؟
1: العربون هو قال منين قالت ما يرجعش
0: أنيس يرجع ولا ما يرجعش العربون وقت ايش فانا حاله
1: اي يرجع
0: اي لا هو يرجع في حالات معينه لان هو العربون شنو
1: انت ساعه كي تدفع يلزمك تاخو ما يثبت لي انت دفعت جزء من المبلغ
0: يرحم والديك يلزمك تاخو وصل انك دفعت عربون لاتمام عقد معين ولا لاتمام التزام معين لانه هو في نهايه الامر وقت اللي باش نتموا احنا العمليه نتاع العقد هذاك سيدمج العربون في الثمن
1: صحيح.
0: إيه لكن في صورة ما إذا قعد سي اللي باش يبيع لي ولا الواعد بالبيع يتجبد عليا هو اليوم هو شوفه وطن راه وتو كذا شنو نعمل أنا نفقد العربون متاعي اللي عطيته لا وقتها نبعث له عاد المنافذ نقول له يا فلان الفلاني دفعت لك ما قيمته عربون وهذا كراه جزء من الثمن وبالتالي إذا ماكش باش معناتها تمم لي العقد سأجبرك بالقضاء وهنا خاصة بالنسبة للوعود بالبيع متاع العقارات خلينا من حفلات الزواج وخلينا هذاك شيء آخر وتوش نحكيو عليه بعجلة لكن بالنسبة لعقود البيع والوعود بالبيع وقت اللي أنا نعمل وعد بالبيع لإبرام عقد معين وأنا كواعد وموعود لي أنا الموعود لي دفعات جزء من العربون هذاك وانت ما تممت ليش نبعث لك عند المنفذ سأجبرك فيما بعد على التعاقد وأقاضيك وقدام المحكمة اش نقوله نقوله الحكم الذي يصدر في هذا المجال يقوم مقام العقد يقوم مقام العقد الحكم يولي وكأنه
1: هو
0: عقد.
1: العقد
0: اذا انت النقول بش يتم منك انت الحالة هذه أنيس ومنال وعبد الحميد الشخص ذاك يحتفظ بالعربون لكن سناء في الواقع القانون اش قال قراه وقت أنا مثلا نقول العقار 20,000 دينار ودفعت 7,000 دينار عربون معناتها العربون برشا فإنه الشخص هذاك ما يحتفظش بكامل العربون، المحكمة هي اللي تحدد قداش باش يحتفظ.
1: ما هو لهنا متر لو تسمح يلزمنا نرجع للأصل، فما نص قانوني يحدد النسبة المئوية متاع العربون من القيمة النهائية؟
0: ما فماش حتى نص، أما القانون اش يقول؟ يقول في صورة ما إذا النكول تم من طرف الشخص
1: دافع العربون،
0: دافع العربون، فإنه الواعد يحتفظ بجزء من المبلغ، لكن إذا امتنع عن إرجاع كامل المبلغ وقال راني باش نحتفظ بجزء معين، هنا نمشيو للمحكمة، والمحكمة في النص راهو، والمحكمة هي التي تحدد المبلغ الذي سيتحصل عليه من أجل فوات الفرصة. فوات الفرصة. يعني كان وقت عملت الوعد بالبيع معاك على أساس أنك باش تتمم، جيت أنت مشيت للأرض تلقاها أرض أنكلافي باش تهبط لها كان بالليكوبتر، ما صح لكش، لكن فما نقول من شيرتك أنت وقت اللي فما نقول، وأنا دفعت مبلغ كبير كعربون، فإنه المحكمة هي اللي تحدد المبلغ الذي سأحتفظ به أنا كواعد من جراء نقول الموعود له. لكن إذا الواعد بيدو نكلة عن إتمام البيع، الحل اللي قلته هو أنه نجم تجبره على التعاقد عن طريق المحكمة، والحكم الذي يصدر هو سيقوم مقام العقد، مقام عقد الواحد. وإذا كما قلها حب ربما يرجع لك كامل العربون، فإنك تقبل الواحد باعتبار أنه النقول من كذا. فما نقطة هامة اللي هي الخطيبين والهدايا

0: التي يقدمها الخطيب لخطيبته إذا كان النقول من طرفه فإنها تحتفظ بجميع الهدايا بما فيها المسوغ.
1: وكين هي اللي بطلت هي ترجع.
0: وكين هي تبطل هي بطلت هي ترجع. بالنسبة لعربون الزواج وعربونك الحفلات راهو في صورة النقول أو عدم الحضور من طرف الفرقة ولا من طرف الصنو ولا الصالة معناتها ماش حاضرة ولا قص عليها الضوء، فإنك تستحتفظ بالعربون متاعك وتسترجعه كاملا ولا يمكن لي، لأنه فما نوع من الخطأ متاع صاحب الصالة ولا صاحب الفرقة ولا كذا تسترجع العربون.
1: نرجع له الموضوع هذايا متر شهلول، دونك مهم جدا. نرجع حتى للنقاط متاع تحديد النسبة متاع العربون اللي هي في الاخر تبقى يعني نوع من الالتزام كما
0: هو نوع
1: قلت.
0: من هو بطبيعة الامر هو يقول لك كتفتوا بالعربون، سامحوني في الكلمة،
1: فما شروط يقول لك ما اقلش من 50% عربون،
0: فما لا هذاك راهو ما جاش به القانون، سامحني
1: نرجع نحكي
0: ما جاش به القانون. القانون يقول لك في صورة ما إذا إنسان باش يحتفظ بالمبلغ رغم نجمش يحتفظ بكامل المبلغ، المحكمة هي اللي تحدد الغرامة اللي تضرر معناتها اللي يخوه الإنسان وقت اللي تضرت الحقوق متاعه.
1: شكرا لك أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على الإضافة ديما في الماتينال الويكاند، ومعاك وصلنا لختام موعدنا بالنسبة لليوم. التحية توصلكم عند ليكيب الكل، سعاد العدوني رفقتنا في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، منال تخيل في الإخراج التقني، وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة، عقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية الجديدة، وذلك تحت إشراف الجهة أمير اللقابسي. تم التطرق أيضا خلال هذه الجلسة لعدد من المسائل المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى مدة جاهزيتها وتدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية على غرار الإنارة وصلاحية القاعات والتزود بالماء الصالح للشرب. دوليا، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قائدها براد كوبر أنهى زيارة استمرت 10 أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، شملت 6 دول وحامل الطائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب، مشيرة إلى أن كوبر التقى خلال هذه الزيارة بمسؤولين مدنيين وعسكريين كبار في كل من البحرين والعراق وكيان الاحتلال والأردن والسعودية والإمارات. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها مؤخرا بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، مبديا استغرابه من هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات إسرائيلية توغلت الليلة الماضية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن القوات العامة لشؤون المخدرات تمكنت من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات لأول مرة في عمق المياه الإقليمية العراقية. العملية أسفرت عن الإطاحة بشبكة مكونة من 3 متهمين، بينهم شخص أجنبي الجنسية، وضبط 90 كيلوغراما من المخدرات، فضلا عن حجز زورقين يستخدم في عملية التهريب. دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من هذا اليوم الأحد، بالتزامن مع تحذيرات رسمية من هجوم محتمل بصواريخ باليستية يستهدف المدينة. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: زيدي من الأخبار. www.jawharafm.net
1: لبوك فوتيل دي جوهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف
2: وصلنا توا واللي معناها ما عدناش محتاجين حتى شيء، لا تنميه لا مساريه على حق. ولادنا غادرت البلاد، خليت والديها وحدهم. يسري خلينا بلاش غو يسابش على ضوء القميرة، بلاش ماء من الحنفيات على مدار 24 ساعة في 3 أسابيع. احنا في شرف قاسة ولية المسيط، يعني تبريرات العذار تبريرات العذار تبريرات يرسيد يقولون وانا يحطونا في فليك وخرجنا في كل واحنا متخيل.
3: أنا أقتل الستارات تجيب المي وتحكم على المواطن باش ياخذ بزوز ثابت عنا في المنافير في الفرين. أنا اللي عنده عائلة فيها 3 6 7 5 8 ياخذ بزوز ثابت مي. ناس هناك ما عادش يتشرب، هذاك المواطن يجمو يتلف بالسيف باش ياخذ الثابت. ولا وين هي بلدية حمام سوسة وشرطة بلدية بتاع حمام سوسة؟ النسابة نسبين التراتوار دارغ ونسبين في الكياس ويجيزوا يحطوا صور في الكياس. يا أخويا سكرنا فيه، خلي احنا نولي متعدهم بلا صغرة مسرحين. عداش هالعبلاد متعذبين، لا فما مسؤولين لما رقابة.
4: واحنا صغار استاذ ما في يوم من الايام قرفنا عليه استاذ فرنساوي، قال لنا كلمه حكمه، قال راه وليدتي كل بلاد يخدموها رجالها، البلاد اللي مالها ما تخدمهاش ما تتسماش بلاد. مشكلتنا ما نحن علاش امورنا مضاه، خاطر تاو المواطن العادي والبسيط كي يغلط يتخط المسؤول لمن يحاسب، والمسؤول على يعني امانه الشعب، لانه فلوس هذيك ما هبطتش من المطر، انا يخلص مع الشعب نخلصها المواطن. على الاقل ثم حد ادنى من المسؤوليه، كل حد يشد بوست على الأقل يتحمس وليك. ما شاء الله ربي هذه مخلق. والسلام.
5: السلام عليكم. بربي سامحونا، هو المسؤول تصرف فيه على المال، علاش تنفلوا فيه؟ وقت اللي هو الماء معناها الناس تحت كرف الناس، وهاو في البلاصه الفلانيه خرج ما قداش من الف سيكه، ما رحتوا وولوا عصبيهم بالقاروره. انا الماء يا رسول الله انت معاك، سواء كان معناها عباره حرب ماء اللي نسمعوا بها كيفها ولا الامور في الملموس.
6: المياه المعدنية طبعا عندي خلاص من النار نمشي من الرقاش. اليوم مشيت 6 نيفت سيبرات وقلت له قداش تيك مي اقل كاتيجوري معناها مش المي الباهي، قال لي 6500. جيت نتكلم فيه قلت له على 6500، قال لي ايش بك كوب البرا راح تشوفونا شنو الحل هذا وشنو الشيء اللي وراه هذا نتاع الغلي المياه المعدنية والنقص نتاعو.
7: اللي لاحظته في صيف اثنان تم مبادرة بعض المواطنين في بعض الشطوط وعطات مفعولها وعطات نتائج إيجابية جدا. والله ما هوش مثالية الشطوط، لكن ثم تحسن في الوضع البيئي والناس والتحطات، ثم حاويات زادت وثم مجهود من المواطنين وخليها ترجع تونس نظيفة. قديش منهم عمال النظافة؟ والله شيء مهول، الناس اللي رمي الفضلات واللي طيش مش تذكر عبده، خلينا احنا نقل.

0: Mag mع أسماء جربي. مع أسماء جربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع وتمتع.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ارشيماك، votre magazine spécialisé en architecture et en décoration، المجله المعماريه الاولى في تونس اللي تجاوبكم على اسئلتكم concernant البناء. اليوم باش نحكيوا شويه باثولوجي، باش نشوفوا اللي عنده شقوق في داره كلكو سوا صغيره والا كبيره، انجل 45 جايه مستويه جايه في الانجل، كلكو سوا شقوق اللي مقلقتك واللي مقرقتك زاده وتخمم باش تبدل حاجه وتقول يا ربي زعما الشقوق هذه عندها تأثير على الستركتور وإلا لا. اليوم باش نجاوبوكم أكيد مع آدم جلال المهندس المستشار في الهندسة المدنية، وباش تاخذوا من عنا الصحيح. اليوم زادة باش نرجع على شوية أسوام، عنا برشا ما عطيناش في بورصة البناء شوية أسوام، نحكيو على لي سكوند أوفغ إي كيلكو زارتيكل دو فينيسيون، دونك ركزوا معنا اللي قاعد يبني بيان سور، وديما نعرفكم مركزين معنا في أرشيماك. سينو عندنا فقرة اسأل الإكسبير اليوم باش نستقبلوا الاسئله نتاعكم ونجاوبوهم بكل احترافيه. يلا نبداو بالغناء كالعاده وليزونت بوزيتيف ونرجعوا لكم توت سويت.

0: موجة جوهرة FM تتسويت نحكي وكيما وعدناكم على الشقوق في الدار اللي عنده مشكلة اللي فما شق هكا مقلقه يمكن يقول لك الشق ذي يتصلح ما يتصلحش شنو هو تأثيره على البنية متاعنا أكثر تفاصيل أكيد تلقوها اليوم مع المهندس المستشار في الهندسة المدنية اللي تعودتوا به آدم جلال. آدم أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بيك أسماء. بونجور بونجور. نهاركم طيب نهاركم سعيد إلى جميع مستمعينا في الجوهرة FM في ربوع ومشاهدين بالطبيعة في ربوع الجمهورية الكل.
0: يعطيك صحة آدم. خلينا دونك اليوم برشا زاد جانا تساؤلات واللي يشوف شق في داره يتفجع كلكو سوا الشق هذايا صغير وإلا كبير ويخمم ألونتيرم هذاك اسكو ينجم يزيد يتحل يلزمني نعمل انترفونسيون توت سويت وكيف يصير الانترفونسيون. دونك الشق هذايا اللي يصير في الدار شنو هو تأثيره على البنية بصفة عامة؟
1: باهي خلينا نفهموا ساعة شنو هو الشق. الشق كما نقولوا البنية تتكلم بشقوق هي اللغة متاع بني معناها كما نقولوا كما بدن العبد كي يمرض تطلع له سخانة
0: وجيعة
1: راس
0: معناتها
1: ديزا سامبتوم ديجا وكما نقولوا البنية تتكلم بشقوق لي ديفيرون تيب تاع شقوق افيك دي ديفيرون اورينتاسيون هذا هو. دونك الباثولوجي باتيمون نسميوها
0: المرضى نتاع البنية
1: هي سي ان تيرم بيرمون ميديكال.
0: داكور
1: هذاك علاش هذاك علاش نقولوا الطبيب نتاع البنية هو المهندس
0: صحيح.
1: دونك هذا هو.
0: وفما اون ماتيير كامله احنا في الاركيتكتور كي قرينا فما ماتيير كامله اسمها باثولوجي
1: علم
0: علم كامل.
1: علم كامل.
0: دونك هذاك ديجا فما ديز اكسبير اللي هما ديجا سو سون اكسبير اون باثولوجي دونك اللي نجم يقول لك الشق هذاك شنو هو يقصد به البني كيما قلت انت. دونك اللونجاج هذايا يفهموه لي بروفيسيونيل. باهي خلينا نمشي ولا شنو هو اللي سبب الشقوق ولا شنو هو اللي سبب الشقوق والانواع نتاعها خاطر كل نوع عنده السبب نتاعو.
1: اكزاكتومون. باهي كيفاش مش نفسرها نحاولوا نقسموه نحاولوا نقسموهم للشقوق قسموهم مخترين وماهمش مخترين.
0: باهي
1: فما شقوق ماهمش مخترين اللي بلا بياش نسميهم كيما نقولوا الشقوق اللي يصيروا انتر دو دو ماتريو ديفيرون.
0: باهي
1: كيما البيتون تيركويت مثلا
0: البيتون والياجور.
1: البيتون والياجور فوالا الشقوق اللي يصيروا فوق لي زوفرتور كي يبدا فماش لانتو.
0: باهي
1: الشقوق نتاع الليقه كي تبدا مخدومه بالغلط. دونك هذوما شقوق جينيرالمون ماهمش مخترين برشا.
0: كيفاش نعرفهم شقوق هذوما كيفاش فيزيكمون معناتها كيفاش المنظر نتاعهم؟
1: باهي في الليقه باغ اكزومبل مش تلقى ديفايونساج مش تلقاهم ماهمش خشين جويدين فوق لانتويت مش تلقى معناها الشق ماشي فوق لوفرتور. لابوي دو فونيتر كي تبدا ما فماش ابسونس لابوي دو فونيتر زاد تنجم تلقى شقوق هابطين من وين فما وين ما فماش لابوي دو فونيتر
0: معناتها على اليمين وعلى اليسار.
1: على اليمين وعلى اليسار فوالا كل شقوق يظهروا حتى بون راح نتكلم كوم بروفيسيونيل يظهروا ماهمش مخترين
0: معناتها ماهمش غارقين شقوق
1: ماهمش غارقين
0: ماهمش غارقين سوبرفيسيال
1: سوبرفيسيال تابعين للابياش
0: تحس تابعين للبلاصه هذيك
1: تابعين للبلاصه هذيك وتابعين هذيك علاش سميتهم تابعين لي بالابياش خاطر لي جينيرالمون بالياجور والليق
0: واضح
1: فهمت
0: واضح.
1: وفما شقوق لي بستركتور وهذم هما المخترين اللي لي كوز نتاعهم برشا كيما لي موفمون دو تيران تسول تحرك تسمون غليسمون سا ديبون شنو اللي عندنا سو ديمونسيونمون دو لا ستركتور زاد كي تبدا ستركتور سو ديمونسيوني بالوقت كي تخدم البنيه مش تعمل شقوق.
0: نفسروا العباد شمعنى سو ديمونسيوني
1: معناها ماهيش مخدومه بالصحيح ماهيش ماخذه لي ديمونسيون تاعها الصحاح
0: معناتها كيما نقولوا يزمك العرسه جو دي نيمبورت كوا
1: العرسه ديمونسيوني بالصحيح
0: سيكسيون
1: سيكسيون تاعها تكون صحيحه بيان كالكولي البودره تكون صحيحه بيان كالكولي الداله لي نيرفور المتعدين يلزمهم يكونوا بيان كالكولي.
0: باهي لهنا خليني نرجع لان بوان تري امبورتون دونك ينجم من الاول مثلا في الريتشوسي خدم بني تمريقلا ما عندوش دي فيسيور ومن بعد كي طلع كيما نقول بروميير ايتاج زاد كيف كيف لاباس ملي بدا دوزيام ايتاج بناه بدا يرى في لي فيسيور دونك هذا اش معناها لو سو ديمونسيون
1: اكزاكتومون ينجم سو ديمونسيونمون وانت مش تطلع كيما سو ديمونسيونمون وانت مش تبني حتى في الريتشوسي توا نشوفوا باغ اكزومبل كان تعمل دوره صغيره على الفيسبوك توا تشوف دالات الكل ما غير روتومبي اللي قاعده تخدم
0: بيزار
1: دونك غلط هذاك السو ديمونسيونمون تاع ستركتور اللي بالوقت كي تخدم البنيه تعمل الحس وكي تعمل الحس تولي فما التكتيك تولي وكل ما يزيد التكتيك كل ما نقرب للربتور دونك هذا هو يلزم من الاول تصير الديمونسيونمون صحيح نتاع ستركتور نتاعك باش ما تصيرش مشاكل. به. وعندنا الكوزة الأخرى اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله, اللي هي موفيز إكزيكوسيون. وكي نقول موفيز إكزيكوسيون بروبرمون دي غش, ياما في الماتريو اللي خدمت به سيمان ميت ولا حديد مصدد وإلا مقاول ربي هدي.
0: واضح
1: بروبرمون دي غش
0: بربي هذا ملا نداء للعبادة كل تشري في الحديد المصدد اللي نشوفهم ديجا. دونك انت أعرف روحك على شنو قاد
1: بيان سور, خاطر الحديد المصدد يسرع في ان فينومين سميوه التانجيت. هو تصير كي يدخل ولا كي يوصل الماء الحديد تصير لوكسيداسيون تاعو يتنفخ يترشق البيتون.
0: واضح
1: دونك كي يبدا مصدد ديجا يسرع فيه الحكايه.
0: واضح به كيفاش نجمو نتصداو للفيسيور هذوما؟ اسكو فما حلول؟ بون الحلول نتاع التونسي انا ريتهم في الفيسبوك واعملوا دوره يا جماعه. فما شكون شاد عرسه فيسيوريل كلها شقوق شادها بسكوتش فما مع تقريبا خيطها كريمون. دونك يا جماعه مش هكا راهو يصير. دونك والا جيست تعملها ترفليقه وبعد تدهنها كاينه ما صار شيء. دونك مش هكا تتصلح شقوق. كيفاش نجمو نصلحو؟
1: التصليح نتاع شقوق سي تو تان بروسيس كامل. اول حاجه نبداو بالاكسبرتيز والدياغنوستيك تاع الانجنيور. هذا هي اول حاجه. هو اللي مش يشوف شنو عندك, مش يطلع لك الاسباب, مش يطلع لك الديغا اللي صار والجرافيتي نتاع الديغا اللي صارت, وبعد مش يعطيك لي سوليسيون. بيان سور مش تبقوا لي سوليسيون دوما. مثلا لي سوليسيون موفمون تيرا كان عندنا غليسمون مش نعملوا دي ميرسوتيل مش نعملوا دي دريناج فيرتيكو, كان عندنا تاسمون مش كابلو لي الفونداسيون. سا دي بون شنو اللي عندنا ولي سوليسيون دوما ما همش كومبليت حاضر. سي تان كا بار كا اللي كل كا مختصه ولا سوليسيون راهي
0: عنده الدواء نتاعو.
1: بعد مش نبداو في الريبريز وزوفر, مش نصلحوا الفونداسيون نصلحوا شنو اللي عندنا. وكان عندنا معناها ستركتور ضربت, الحل الوحيد نتاعها هي شوميزاج.
0: واضح
1: معناها كان بوتويت في سيري ولا بودريت في سيري راهو الحل الوحيد شوميزاج هكا. باهي بعد نصلحوا شقوق. التصليح نتاع شقوق هو اسهل حاجه واخر ايتاب ديجا. ناخذ دي معناها ديزاغراف اون اسي, نحلوا الشق ناخذ ديزاغراف اون اسي نعملوا لهم سيلمون في الحيط. وبعد نلايقوا افيك دي برودوي سبيسيو.
0: واضح خارق العاده. دونك ديما نرجعوا لي سبيسياليست نتاعنا, ديما نرجعوا البروفيسيونيل وبالخاص الانجينيور اللي هو سي لو ميدسان نتاع البني نتاعنا. باهي جبت لنا كاريال. دونك حكينا شويه على الكاريال هذا اللي عندنا في التصاور. ده اللي ماساه
1: هذه ماساه, خاطر سي تانكا اللي عشتها انا وشفت بعيني معناها. بون هذايا صاروا لها شقوق البنيه, مشاو عيطوا المقاول صلح لهم, تكلفت لهم برشا, عاودوا ريفيتمون عاودوا الليقة عاودوا الفو بلافون عاودوا السانيتيل الكل, خسروا برشا فلوس. من با عام ونص وعاودت صارت نفس المشكله ممكن حتى بلو جراف. وقتها عيطوا الانجينيور وقتها عملنا الاكسبرتيز افيك ان جيو تكنيسيان وكل شيء. باهي طلع عندهم ان فويت دو جاي من السونيت.
0: أيوة.
1: وعمل ان تاسمون ديفيرونسييل. دونك السوليسيون اللي مشاو فيها من الاول غلطه
0: بيان سور.
1: تاسمون ديفيرونسييل مشينا كبرنا اول حاجه معناها ستوبينا الفويت. وعلقينا السوليسيون تاع التاسمون ديفيرونسييل كبرنا لي سومي. بعد عملنا نلقاو لي زيليمون دو ستركتور عملنا شوميزاج اللي بوتو وبعد صلحنا شقوق.
0: واضح. دونك الدياغنوستيك هو اهم حاجه كيما الانسان كي يمرض لازم يمشي للطبيب واثنين وثلاثه ساعات باش يعرف الدياغنوستيك
1: بالضبط.
0: دونك نفس الشيء بالنسبه للبنيه نتاعك,
1: لازم تمشي لان سبيسياليست, خاطر كي تبدا بار اكزومبل مريض بالكبده ما تنجمش تمشي للطبيب نتاع عيني.
0: بالضبط.
1: دونك لازم تمشي للسبيسياليست اللي مش يعطيك سوليسيون صحيحه.
0: كيفاش نعرفوا سبيسياليست هذا؟ اسكو فما نعرفش انا كيما البلاك نتاعنا مهندس معماري مهندس مدني. اسكو فما ما نعرفش انا باتولوج ولا
1: فما
0: هي سبيسياليتي
1: علم كامل. باتولوجي راهي علم كامل. اما الانجينيور والجيو تكنيسيان هما نجموا ياخذوها اون شارج الحكايه ونجموا خاطر ديما القرايه ديما نقراو ديما
0: نقدموا
1: بيرو كونترول بالطبيعه. وي لي بيرو كونترول لي انجينيور كونسيل لي كونسيبتور الكل جينيرالمون اللي جيو تكنيسيان راهو فما دي سوليسيون يعطيهم كان ان جيو تكنيسيان.
0: داكور.
1: خاطر يلزم دي زوتي بوسي ان سامبل انجينيور ما نجمش يطلعها دي زيتود بوسي باش يعطيك سوليسيون صحيحه.
0: سي ان ترافاي ديكيب تو سامبل.
1: بيان سور.
0: وربي يحمي بنياتنا الكل.
1: ربي يحمينا الناس الكل. وهذا موضوع يهم العباد الكل.
0: شكرا لك ادم. ربي بعد عليكم لي فيسيور, واللي عنده فيسيور يعاود يرجع يشوف بيان سور لانترفونسيون تاعنا على جوهرة اف ام, وتلقاوها بيان سور موجوده. كل بروبليم عنده سوليسيون, وسوليسيون تلقاوها في ارشيماك. خليكم معنا.

التسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجة جوهرة فام. كما وعدتكم في بورصة البناء في أرشيماغ عنا برشا ما حكيناش على الأسوام. اليوم باش نعطيكم فكرة على الأسوام متاع لي سكوند أوفر وشوية ديزارتيكل متاع فينيسيون أوت 2026 محينة. وبيان سور لهنا فما ديزارتيكل اللي مازلنا ما نجموش نحصروهم بوغ لو مومون, نحكيو على لي فينيسيون نرجعو لهم مرة أخرى, ولكن خلينا نبداو باللي سكوند أوفر. دونك سامبل كلوازون, سامبل كلوازون بيان سور باش نعطيكم انترفال متاع اسوام من الى, ولهنا بيان سور سا ديبان انت والبنيا, سا ديبان انت والبلاصه, سا ديبان انت والريجيون. في تونس مش كيما يخدموا في النور كيما في السود كيما في الساحل. دونك لهنا ديما فما انترفال دو مانوفر ما بين الاسوام. دونك الاسوام كالاتي محينه 2026 بالنسبه للبناء. السامبل كلوازون ما بين 12 الى 16 دينار المتر مربع, الدوبل كلوازون ما بين 24 الى 32 دينار المتر مربع, لوندوي انتيريور الليقة الداخل ما بين 13 الى 15 دينار المتر مربع, لوندوي اكستيريور الليقة البرانية ما بين 24 حتى 30 دينار المتر مربع, لوندوي سو بلافون اللي هي الليقة تحت البلافون تاعي دونك من 13 الى 15 دينار المتر مربع, الشاب دو رافواراج, الشاب دو رافواراج اللي هي الشاب اللي باش نصبوها فوق الاجعاب ما بين 7 الى 10 دينارات المتر مربع, الشاب دو راتراباج اللي هي تتعمل زوز سنتي جوست تحت الغوفيتمون يعني قبل ما نحط الغوفيتمون تاعي كلكو سوا ماربر والا غري, تمشي من 2000 الى 3000 دونك 2 الى 3 دينارات المتر المربع, الفورم دو بونت ومعها لوندوي نتاعها من 16 ل 22 دينار المتر المربع. كلكو ارتيكل دو فينيسيون عنا البوز متاع الفايونس اي كومبري البلينتا, دونك لاسوان باش نعطيهم لكم توا اي كومبري البلينتا. البوز متاع الفايونس ما بين 25 حتى 30 دينار المتر المربع, دونك البوز متاع الغري الماس بيان سور انت والديمونسيون تاع الغري راه مش كتجيب له كعبه متر 20 على متر 20 ولا تجيب له غوندال وتقول له نفس السوم دونك سافاري. دونك البوز دو غري الماس ما بين 25 حتى 35 دينار المتر المربع اي كومبري البلينتا كالعاده. البوز متاع الرخام كيف كيف ما بين 25 الى 30 دينار المتر مربع اي كومبري البلينتا نتاعو, والبوز متاع المارش والكونتر مارش والبلينتا تسمى يونيتي. دونك لهنا كي باش نحسبوا بيان سور لهنا نحكيوا ديما يد عامله كي باش نحسبوا للمقاول. دونك اذا كان ناخذوا الدروج دونك ناخذ المارش مع الكونتر مارش مع البلينتا هذه تسمى يونيتي, اليونيتي من 30 الى 35 دينار. بيان سور كيما قلت لكم المارج هذه تتراوح دونك انت والمقاول انت والخدام انت والريجيون وانت زاده ولي برودوي دو فينيسيون اللي باش تجيبهم, خاصه كي نحكيو على الغري على ماس والا كي نحكيو على الماربر اللي هو من سامبل دوبل تنجم تجيب له دونك كعبه 30 على 60 كما تنجم تجيب له 120 على 120, ولهنا التراوح والتفاوت اللي نجم يصير. عندكم الاسوام محينه المره الجايه نزيدو نحينو اكثر دوتغ فينيسيون, ولكن احفظوا الفيديو هذيه وادخلوا الفيسبوك وخبيوها عندكم باش تسحقوها اكيد. خليكم معنا هنا راجعين.

49 دقيقه على موجه جوهر اف ام. بيان سور انتم تسمعوا في ارشيماغ توت سويت. باش نجاوبكم على شويه من الاسئله اللي سالتوهم لنا خاصه في الديكور. نعرف اللي توا المولد ونعرف اللي توا الصيف مازال ومازالت اكيد احتفالات في الديار ومازال الناس تحتفي بديارها وبالديكوراسيون تاعها. دونك اليوم باش نجاوب على شويه من الاسئله نتاعكم في الديكور. واهم الاسئله هذه شنو ما لي توندونس 2026 خاصه في اللومينير في تونس. مالوغوزمون عندنا خلينا نقولوا نقص شويه في لي زوبجي دو لومينير في الثريات. ما عندناش برشا شوا, ولكن فما دي زارتيكل اللي نجموا الحقيقه نلقاو حاجه مزيانه حتى تراديسيونيل, وفما بلايس اللي نجمو نثمنو فهم الإضاءة امتعنا. أول حاجة نأكد عليها أنه يزم نفهمو شو معناها كيلفن في الإنارة امتعنا. معناتها أنت تواكي باش تاخذ لوميير يقولك تحبو 5000K 4000K 3000K. لهنا يزم نفهم شنو هو الكا هذه, وهي حرارة الضوء امتعي. يعني لهنا كي نبدأو بار اكزامبل في سالون وإلا شامبرا كوشي نستعملو لتمبيراتور ما بين 3500-4000 كلفن اللي هي كا, ونحاولوا نوعوا ما نخليوهاش كان 3000 فقط ولا 4000. دونك نعملوا باغ اكزامبل دي سبوت اللي هما 4000 كا, ومن بعد نعملوا كلكو زاستوس دو لوميير مثلا دي لومينير محطوطين في الحيوط والا الثريا نتاعنا اللي هي 3500 كا, ونعمل الكاش لوميير نتاعي 3000 كا. هكاك الاضاءه نتاعي تتلمل كلها مع بعضها, تكون ضاويه, تكون اوموجين, ولكن في نفس الوقت ماهيش فاد برشا وماهيش قوية ياسر بالنسبة لسباس سالون. إذا كان نحكيو كوجينا نحكيو زادا 4000K تنجم توصل حتى ل5000. إذا كان بلاصة باغ اكزومبل نتاع التطيب سبيسيالمون وإلا البريباراسيون, دونك لهنا يولي التمبيراتور يلزمها تكون في البلان ماشية أكثر ماهوش في الشو. بينما في السالون في لي شامبر كوشي في بيت الفطور زادا كيف كيف نحاولوا ديما باش ناخذوا تمبيراتور اللي تبدا دافية اللي تبدا كوزي اللي تبدا متماشية زادا مع الأمبيانس جنرال. حطيت لكم شوية تصابر بور لي توندونس 2026 بالنسبة زادة للليمينير. نوق نلقاو ثلاثة حاجات مهمة برشا. أولا رجوع في لي توندونس اللي زاني 60. أي نعم أكثريات القدم اللي تلقى فيهم مكرامي هابت, تلقى فيهم أكشراش بنقولوا أحنا. دونك يلسون تخي توندونس. دونك التوش متاع لي زاني 60 موجودة. نلقاو لاتوش دو ترانسلوسيد. دونك لهنا باش نلقاو بار اكزامبل الماتير بلكسيغلاس اللي فيها حاجة تشبه التكستور تشبه الرخام الترانسلوسيد. نلقاو زادا لونيكس اللي هو زادا موجود بكثرة. نلقاو البلار كما قلنا, ونلقاو دي فورم ياسر مزيانين, ودخول الميتال زادا كيف كيف سورتو الدوري والبرونز. وإذا كان فما بلار وإلا زادا فما دي بلكسيغلاس, دونك لهنا نلقاوهم كولوري كلكو سوا لومينير محطوطة في الكوان فيها بيان سور حاجات لومينوز فيها ألوان وإلا زادة. خلينا نرجع زادة للتراديسيونيل متاعنا, خاطر في تونس عنا قبل لك الثريات متاعنا اللي فيهم لو فير دونك ترومبي اللي فيه الزينة اللي نبدأو يزينوا فيها فوق البلار. دونك هذيك الكل رجع توا توندونس واللي نلقاوها موجود في لي سالون متاعنا ونلقاوها في بيوت الفطور وفي برشا بلايس. دونك خليتكم دي سورس دانسبيراسيون, vous pouvez vous inspirer منهم, ونرجع لكم tout de suite.

رجعنا لكم في أرشيماغ وبطلب من صديقتنا وعزيزتنا منال تخيل. ميرسي منال على البروبوزيسيون. دونك شنو ما لي توندونس 2026 نتاع الريدوات؟ دونك لو كونساي دو جور اليوم بيان سور ويدخل زاده في انه واحد يعيش مرتاح في داره. ما تنجم تحس بدارك كملت الا ما تركب اك الريدوات، ولكن الريدوات انواع. خلينا نبداو اول حاجه باللي ستوب سول. دونك لي ستوب سول مهمين برشا بالنخص لبيوت النوم، دونك إذا كان غربية خاصة، وإلا زاد العكس إذا كان شرقية الشمس نتاع الصباح قوية برشا. دونك إذا كان أنت ديما تنسى فك لي ريدو أون ألو، دونك هابتين لي ستور نتاعك، دونك تنساهم بلوتو طالعين، دونك الريدو ستوب سول هو حلك الوحيد باش ما تقيمكش الشمس الصباح بكري. دونك ستوب سول هذاك لا غنى عنهم في لي زوتيل في لي شامبر، دونك هذوك مهمين برشا. سينو إذا كان عندنا لي ستور ونهبطوا ونطلعوا، دونك نعرفوا احنا الشمس منين تطلع اكسيتيرا. دونك ما علينا، كان بيان سور نمشيو للانواع نتاع لي ستور لي توندونس 2026 اللي هي ما عادش توندونس نتاع كولور اكاهو. اول حاجه خلينا نبداو باللي كولور. دونك النجم ونمزجو ما بين زوز وثلاثه كولورات في نفس الوقت. النجم نعمل كيما ديغرادي في نفس الغيدو نتاعي. النجم زاد اللي باش يخدم لي الغيدو هذاك النجم نمزج ما بين دو كولور، خاصه كي يبدا الغيدو نتاعي فورم دو فاغ. دونك لي فورم دو فاغ سا بو مو بيرميتر اني نعمل حاجات مزيانه، نمشي من الغامق للفاتح، كيف كيف النوع ما بين اللان اللي هو بيان سور القمرايه نتاعنا اللي طالع السنه لان لافي وفما الماي نتاعو كبيره زاد كيف كيف. دونك هذاك تري تندونس. دونك نجمو نروحو ما بين دو تيسو مختلفين، كيما النجم زاد فما دي تيسو اللي منهم فيه مزينه تلقاها ماشي سامبل، بعد تلقى فيه زينه في الوسط بالقمرايه، دونك حلوه مزيانه، ومن بعد يكمل يرجع يهبط. دونك هذوما لي توندونس زاد اللي

مشاو مع توندونس كوزي والمزيانه نتاع ديارنا. بيان سور كالعاده لي ريدو باتو ils sont toujours en tendance, mais les rideaux bâtons en lin, نرجان قل لكم en lin, خاطر الاخرين اللي كانوا يستعملوه بالقماشات تلقى القماش نتاع الريدو هو نفس القماش نتاع الساله, هذوك راهم مرزان على الميكانيزم, دونك بالتطليع وبالتهبيط سورتو كي يبدا ميكانيزم على قدو, دونك هذوك ينجم يتبلوكي لك, نجم يتعوج لك زاد كيف كيف كي تبدا تطلع وتهبط فيه, دونك اكثري بالهذوك وكزين هذيك الكل ما عادش موجوده, دونك نمشيو في حاجه modern ou حاجه tendance مزيانه وبرشا ناس اللي يستعملوا الريدو باتو وتحته هو ريدو دونك يبدا ترانسلوسيد دونك كيما نقولوا احنا قمرايه وفوق منه هو لو ريدو باتو دونك سي بوسيبل سي اما لازم تعمل حسابك بيان سور في الكاش ريدو ديما باش يخدم لك دونك الريدو يعمل ديما الحساب نتاع الكاش ريدو قداش خليت له اذا كان انت خليت له في ستاف 15 سنتي ولا 10 سنتي ما تلوموش ما ينجمش يعمل لك طبقتين دونك توا في لي توندونس جدد خاصة كان تحب تعمل فاغ دونك تخلي 30 سنتي في الكاش ريدو اللي باش يخدم ستاف دونك هذوما لي توندونس جدد كاش ريدو وانا ديما كي نخدم كمهندسة معمارية نعمل كاش ريدو ومعاه كاش لوميير باش هكاك يولي يضرب لك الضوء في الريدو نتاعك ويعطي حاجة مزيانة ومضخمة وحلوة وتخي تخي فين. بالنسبة للطول نتاع الريدو إذا كانوا ريدو اون فاغ بيان سور يزمو يهبط قبل دونك القاعة تقريبا بزوز سنتي سنتي سنتي ونص هذاك ما تخليهوش يتكركر في القاعة سي نورمال. وإذا كان نحكيو على لي ريدو اون فاغ دونك لهنا باتو بلوتو دونك نحاول نوصل ديما للنيفو نتاع الشباك نعملوه في شبابك ما نعملوهوش في دي بورت فينيتر على خاطر الحقيقة هو إلي بلو ديستيني لشبابك أكثر من لي بورت فينيتر كي تعمل اون فاغ دونك تنجم تحل البورت فينيتر نتاعك مرتاح وتتعدى تخي زاليز. بالنسبة للديمونسيون ديما عندك 10 سنتي على اليمين و10 سنتي على اليسار مش الحيط الكل مش عندي شباك متر وعشرين في الحيط نمشي نغلف الحيط الكل بالغيدو هذايا ما عادش دونك تنجم تلقى غيدو 10 سنتي على اليمين وعلى اليسار مش شباك ومن الكوتي الاخر تلقى تابلو مزيان اللي متماشي مع التكستور ومتماشي مع الالوان. شكرا لكم متابعتونا اليوم في أرشيماغ نتقابلوا كالعاده السبت الجاي في بون بلان لحد الجاي كالعاده في أرشيماغ ونستقبلوا اسئلتكم وكل تساؤلاتكم حول البناء والمعمار والديكوراسيون. شكرا لكم. À très bientôt.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية يوم أمس السبت، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، حيث أشرف على عملية الانطلاق وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز، الذي أكد أهمية المشروع في دعم الشفافية وتوفير معطيات دقيقة حول حركة المنتجات الفلاحية داخل السوق. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية للتدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. سلمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس مساء أمس في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة 14 إشعارا لبعث مشاريع نسائية كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. دوليا، توعد وزير الدفاع في كيان الاحتلال الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم بالضرب بقوة، وذلك بعد تصعيد كبير شهده جنوب لبنان يوم أمس السبت. شهدت مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأمريكية إطلاقا للنار في أحد المنتزهات العامة، أسفر عن سقوط قتيل وخمسة جرحى وفقا للشرطة المحلية. تحريق هائل على نحو 3000 هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا وفق لما أفادت به السلطات هذا اليوم الأحد. ضرب زلزالان قويان إندونيسيا، الأول بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق البلاد، أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين ونزوح آلاف السكان. تلاه زلزال ثان بقوة 6.9 درجات في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل بعد ساعتين دون تسجيل أضرار أو ضحايا. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر FM Tendance.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس كما استنستوا كل نهار حد نحكي لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 3.82 مليون. شنو الرقم هذا؟ الرقم هذا يهزنا إلى شركة النينتندو اللي قاعدة تسجل في تراجع في مبيعات جهاز الألعاب نتاعها، الكونسول دو جو نتاعها النينتندو سويتش 2، والتراجع هذا كان خلال الربع المالي الأخير. الشركة تهبط على الموقع الرسمي نتاعها وتقول اللي كونه الانخفاض هذا ما يخوفهاش في الوقت الحالي، وتزيد تقول اللي كونه السويتش 2 مازال يحافظ على زخم جيد في الأسواق، هذا بفضل استمرار طرح ألعاب جديدة نلقاو فيها إقبال كبير من اللاعبين. وفقا لنتائج الشركة المالية تنخفض مبيعات السويتش 2 بنسبة 34.4% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول، وتوصل 3.82 مليون يونيتي وهو رقم اليوم خلال الربع الأخير. ورغم التراجع هذا إجمالي مبيعات لاباري يرتفع ل 23.68 مليون يونيتي، من اللي خرج الشيء اللي حطه في مسار ينجم يتفوق به على النينتندو سويتش الأصلي خلال الفترة نفسها من العمر متاعه. بالنسبة للألعاب اللي يتصدروا المبيعات بالنسبة للسويتش 2 نلقاو مثلا توموداتشي لايف ليفينغ ذا دريم، هي أكثر لعبة تباعت وسجلت 7.96 مليون نسخة خلال 3 أشهر من اللي خرجت. ألعاب أخرى كما بوكيمون تشامبيونز وإلا دونكي كونغ بانانزا وإلا ماريو كارت وورد يحقوا في مبيعات قوية ساهموا في دعم النتائج المالية للشركة. دونك رقم اليوم نعود ونذكروا به هو 3.82 مليون يونيتي تم بيعها من نينتندو سويتش 2 خلال الربع المالي الأخير. هذا شو اللي عنا اليوم. تريبون ديمونش أتوس في لمن.

0: بأحلام غيلان. بأحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: يا مرحبا بكم، صباح الخير صباح الورد، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، تكونوا ملمومين زادة صبحية احد صبحية صيافي، الناس الكل مع بعضها. ديما نحكي ونهار الاحد كسكسي، اي هي يقعد ديما الكسكسي التونسي راهو بقدره وبقيمته، ويقعد ديما موروث نتاعنا وزادة الشعبي نتاعنا تاع تونس، يقعد حكرنا علينا هذيك الكسكسي. بيان سور لقيناه في مختلف الدول العربيه الاوروبيه زادة، كيف كيف عملوه برشا انواع، لكن تقعد النكهه نتاعنا واصابعنا والحقيقه ايدياتنا وروحنا التونسيه ديما تقعد هي الرائده. خليني نقولها ماني البنت خيل، يا صباح الورد يا ماني، شنيا حوالك؟ مرحبا بيك في موزيك جينا كيف العاده، في الاخراج التقني في الاخراج الرقمي عبدو بالعجوزه. وخليني نقول لكم انتم يا اعز ما فما من مستمعين مستمعات واللي تبعوا فينا على صفحتنا الرسميه جوهره فيم لايف، نقول لكم مرحبا بيكم على 73 275 800 36 300 الف. تنجموا زاده تتصلوا بينا تاخذوا لي زاستوس اللي تحبوا عليهم، سورتو كو اليوم عنا موعد اليوم كيفاش تعمل طويلتك طويلة النفاس. تحب انت ديجوستاسيون، جيب صحابك سورتو الجاليه نتاعنا اللي حضرتها في تونس ويحبوا يذوقوا البسيس على انواعها، وتعرفوا اللي احنا كي نسافروا نهزوا معنا البسيسه وليداتنا الطلبه العائلات، دونك قاعده ديما هذه موجوده الحقيقه، قاعده ان شاء الله لي نحياها. دونك فما انواع غوفيزيتي، حاجه شابه برشا مزيانة مواهرة تعطيك قيمة البلاد وتعطيك زادة الذوق الرفيع. خليني نقولها ساعة هي الصبوحة الشيف العزيزة، قولها بونجور.
2: بونجورات مالا أنا
1: هي اللي في الغوج يا صبوحة
2: كيبوج
1: الغوج كيبوج.
2: صباح النور مستمعين، صباح النور الموجودين الكل معنا في الاستوديو،
1: اي
2: ان شاء الله نهاركم زين.
1: محلاش شنو اللي لبسته هذيك اللي الشركة هذيك اللي لبستها شو تسمى؟
2: أديك مرجان يا مرجان
1: الكوغاي
2: يا مرجان يا مريجنا
1: بالله في الميكرو على خلقه
2: يا مريجنا يا مرجان
1: يعطيك الصحة. دونك ديما علاش احنا نأكدوا ديما على الحاجة التونسية صناعة تونسية. قلت لك صوتك ياسر مزيان ما نام مديتش منه،
2: قلت لك ياسر
1: أميرة. بونجور ميرا.
3: صباح النور صباح الورد للناس الكل.
1: خليني نقدمك ميرا عاشور، ميرا ابنت عاشور حرم سعد. شنيا حوالك؟
3: الحمد لله لاباس ان شاء الله.
1: شنيا الدنيا؟
3: صافا الحمد لله كالناس الكل
1: الحمد لله. خلطة على الماء تنجم تشري ستيكة ستيكتين ثلاثة الحقيقة بربي بالحقيقة
3: هو توا مفقود شوية
1: أما برشا مش شوية
3: مفقود الحقيقة مفقود والحمد لله صباح
1: الحمد لله. دونك ربي يسترنا إن شاء الله. خدت ساعات يقول لك أنا جعت العبد، إذا كي يقول لك أنا جعت، لكن أكثر حاجة هي تمس الإنسان وقت اللي يقول لك راني عطشت، من أصعب ما فما في الدنيا هذية. لكن أنا شو نقوله خيانا اللي يبيعوا له خيانا المزودين بالماء، أقرأوا لنا حسابنا رانا توينسا الكل مع بعضنا نبخوفيتي با، معناها ما تستغلوش الفرص وتزيدوا كل 2000 3000. ثم كل إنسان ما ينجمش راه، ثم اللي جمش يزيدهم راه، ثم اللي باش يتلز يشربوا ساعات ما يلقاش في الليل كي يتقص الماء. الراعي وبعضنا راهو هذه الاوقات اللي تظهر فيها الاخلاق، اللي تظهر فيها التربيه، اللي تظهر فيها زاده المسانده لبعضنا. ما نحبوش الراو اكل مظهر هذاك نتاع مخبي 50 ستيكه ماء بيحم مارشي نوار، ما نحبوش الراو الوضع هذايا، ما نحبوش نشوفوه. على خاطر انا قاعده اقول لكم في حقيقه مانيش قاعدة مارستا، معناتها قاعدة نشوف، قاعدة كيفكم انتم، نحب نشري الماء، نحب نشوف منين، نحب نعمل اكتاف. الو خلي لي ستيكتين ثلاثة يا اخي، طلعوا الاكتاف ما يعملوا شيء توا،
2: ما يعملوا شيء
1: في الماء اللي حاولوا كيفاش الوضع هذايا ما يساعدش الحقيقة، سورتو في الصيف دنيا سخانة برشا، ونا بزوان دو بواغ، لازمنا الماء. عندنا مرضى اللي لازمهم الماء، عندنا ناس، عندنا صغيرات، راعي وربي في هذايا وراعي الناس اللي معاكم. هوني تظهر قيمة الشعب اللي مع بعضه حتى ولو الوضع يكون مختلف. هذه كلمتي وأمر أنا أحلم غيلان في الأعداد والتقديم. بوسة كبيرة، موسيقى ورجعينا.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير. اصبح الورد، اصبح النور، اصبح الطاقه المزيانه الحلوه، اصبح البختاج اللي ما بيناتنا. اي بختاج باش يكون نقبلوه، حتى كي يجي عبد يشكي لك يبكي لك، حبوا مثالش عنقوا، قولوا ان شاء الله لاباس. هذا كي يتسمى البختاج، ما يتسماوش لي زوند نيجاتيف. يعيشكم نفرقوا في الامور هذية، على خاطر هكاك تولي التفرقه الاجتماعيه ونتفارقوا، ما فماش تواصل وما فماش اكلو سوتيان هذاك اللي مع بعضنا. كيف كيف نقولها وامر. نعاود نصبح عليها، هي ميرا، هي جاتنا من سوسة بيان سور، جاتنا اليوم من حي الرياض هكا ولا لا؟ جيتنا من حي الرياض وجاتنا وما جاتش ايدها فارغه. بيان سور احنا ماك تعرفوا لي سكيلز هذوما ولا المهارات اللي موجوده ولي سوفت، نقولوا سوفت سكيلز هذوما، احنا نشجعوا برشا. الدنيا وما فيها الدار الكبيره تشجعكم بيان سور، ومن بعد توليو عنصر معانا اكيد. هيا خليني نعاود نصبح عليك ونقول لك انت كيفاش هالتجربه هذه جاتي اميره.
1: صباح النور. الحقيقه التجربه نتاعي جات عن طريق ولادي.
0: هي
1: قاعده في الدار وربت بيت وصغاري ياكلوا كان حاجه معناتها صحيه وفي الدار، ما يحبوش ياخذوا حتى شيء من الشارع.
0: انت خاطرك علمتهم هكا ما ياخذوش من الشارع؟
1: اي من الاول، من الاول انت ماذا بيا الحاجه تبدا بيدي، معناها ما تحبش
0: تربيت على
1: حاجه امبلاج فيها امبلاج ولا
0: ما تحبش حاجه مسكره، ما تعرفش عليها كيفاش تعاملت،
1: ما نحبش.
0: ورثته على شكون هذايا؟ على امك؟
1: على الوالده.
0: على الوالده
1: كيكه ربي يفضلها عايشك. هي كيكه معناتها استنسنا، وكي كبروا صغاري وليت ما عادش نجم معناتها نشري حاجه من الشارع باش نبعثهم للروضه.
0: كيف منال بنت خيل كيكه ما تحبش تشري من برا.
1: كيف زاد ما حتى في الروضة يطلبوا علينا ماكلة صحية.
0: صحيح. اي
1: اي قعدت معناتها كل مرة نعمل لي غوشيرش نتاعي شنو نعمل شنو. صغار ما لقيتهم كي نعطيهم بسيسة يقولوا لي يطلبوا علي بسيسة.
0: ما شاء الله محليهم
1: في الروضة يطلبوا بسيسة فطور صباح.
0: تري بيان.
1: البسيسة ياكلوها نهار وما عادش يعاودوا.
0: دونك نفس المطعم ما يحبوش يعاودوه.
1: بالرغم بسيستنا معناتها تقليديه ومن تراثنا وكل شيء، لانه معناتها ياكلوا منها نهار الاول يشهروا عليها وبعد الحقيقه ما عادش يدوروا بها. قلنا برا ندخلوا عليها حاجه جديده، نكهات جديده، حاجه عصريه.
0: اي
1: نطوروا فيها ويقعد هو بيدو هذاك البسيسه اما بحاجات مختلفة بجو مختلف، اللي هو نجم دخلنا عليها سيترون، فرومبواز، سنيكرز، دخلنا عليها كعك الورقة.
0: اي
1: بجو كعك الورقة حاجة صحية ياكلها صغيرك يستنفع بها، وفي نفس الوقت ما تخرج لنا بثوب جديد معناتها.
0: اي
1: ونحافظوا على الهوية نتاعها.
0: تري بيان تري بيان. دونك تواصل معنا في الكلام بيان سور، شنو ما مختلف الاختصاصات ولا اللي يقول اللي موجودين كما قاعدين نشوف فيهم اليوم؟
1: احنا طورناها في الفرامبواز، في سيترون، فيريرو روشي، كعك الورقه، بوينو، شو اسمه سبيكولوز، وخلينا هذه بسيستم فيس بسيسه الساحليه اللي كلها فاكية وهكا الصغار كل مرة معناتها يتغرموا بها أكثر وحبوها ويقعد صغير ديما ياكل في حاجة فيها منفعة، قمح، حبوب القمح، ويقعد ديما معناتها فيها العدس، فيها الحمص، هذوما الكل فوائد باهية معناتها الفطور الصباح، فهمتها باهين معناتها حاجة
0: حاجه هيله برشا. دونك باش نلقاو مختلف لي جو، مختلف البنه معناها تتفرق كي تاكل البسيسه، كل بسيسه تعرفها شنو هي مطعمها، تعطيك الجو سون بيردغ الاصل نتاعها. الفو فيزيتي، الفو فيزيتي افون دو ريفيزيتي. هذه شاف حلبي هذه علمها لنا، قاعده هذه علمها لنا. دونك نتمنى له الشفاء سي حلمي، وان شاء الله لاباس يا ربي. دونك عندنا فرامبواز، عندنا
1: السيترون، فيريرو روشي، عندنا بوينو كندر بوينو، عندنا كعك الورقه حاجه تونسيه، عندنا البيستاش
0: تري بيان،
1: السبيكولوز،
0: اي
1: وتقعد عندنا هذه نتاع انفاس كلها فاكهه
0: تري بيان. تري بيان. دونك خلينا نعرفوا الباج نتاعك ومشبه التصويره ياسر شابه يا عبدو. محليها محليها عجبتني. دونك خلينا نقعدوا ديما في الاجواء هذيا، اجواء نتاعنا التونسيه. احنا من من ما نضيعوا شيء، رانا عندنا موروث شباب برشا في الكولينير ياسر بزيان. معناها كي تجي تشوف عبر الحضارات اللي تعداو، كل الحضاره الاندلسيه سورتو خلت لنا برشا الحضارة، ما نخليو زاد العثمانيين خلونا برشا حاجات، توانستنا المدن الأرياف التونسية، فما ماكلة بنينا برشا تاكلها بالمطعم متاع الريف البنين، راه فما حاجات حلوة ياسر لازمنا نكبشوا فيهم، ما خليوهمش يندثروا هكاكا، سورتو كي نلقاو دي جون محافظين على الشيء هذا، شيء فرحنا برشا. حسيت بالغتوغ صبوحة في الماكلة التقليدية.
2: صحيح صحيح، خاطر جاو شوفوا يلقاو كلها منافع، هما حتى في بارتو في اللغه في الدنيا ولا يدوروا ويرجعوا يقول لك الماكله الميديتيرانيين خير برشا صحيا في كل شيء، خاطر هذاك. واحنا سورتو التوانسه الوحيدين ناكلوا في الحاجه البنه، كي تاكل برج اللاعب بنين تاكل قد ما خبز باي حاجه، نسافر ورا نقول مش فرد مطعم سنة خينا بقى، حتى المعدنوس كي تاكل،
0: حتى قرين الفلفل راه مش كيف
2: ولو انه تغير. قبل كنا كنتايبوا مرقة خضرة مش شارع
0: تفوح تفوح،
2: تو تبدلت الامور، اما بقي تقعد ابن من حاجة اخرى.
0: تقعد البنة التونسية وهذاك علاش
2: ناكلوا برشا فرشك، خاطرنا
0: اي الحمد لله
2: ياسر ناكلوا فرشك
0: واحنا فرشك
2: اكيد غادي
0: نفرش هزمه. خليني نقول ماني، قالت لك يا اخي ما مشيتش كروزير.
2: نو ماشي غير ما مشيتش ماني
0: هذاك. علاش كي نحكيو على البنه احنا ونحكيو على الاجواء الصيفيه، باش نحكيو زاده البنه الصيفي باش تكون شويه اخرى مع السبوحه، باش نحكيو في العشويه اليوم فريكاسي بالكروفيت شوفغيت او كم موجوده الحقيقه في المتناول، الحقيقه ما عادتش غاليه برشا. دونك نجمو نعملو زاده كيف كيف شويه اخرى باش تلقاو معايا انا، باش نعملوا اليوم كعابر السردينه المحشيه البنينه، وباش نعملوا كتبيق المقلي نتاع قبل نتاع زمان بالبطاطا المدوره المقصوصه البنينه، وبترشه المعدنوس ولا بصل، قرين الفلفل المقلي اللي معمر بشويه ربح وشويه تابلو كرويه وثوم مهرسين في المهريز. ردوا بالكم مرحبا، يلا شويه وراجعين.

0: ملك شو.
1: احلى جو تاع اليوم معنا موزيك جينا الحقيقه، جو اللي تلقى فيه راحتك اكيد برشا، مازالوا في الكوجينه، مازالوا يجبوا في القهوه، وليت عنا عقليه البرانش في الدار، حبيتها برشا الحقيقه. وين نبداو؟ سالي سكري، طاوله مزيانه بما كتب من ربي، معناها اللي موجود ناكلوه ونقولوا يا ربي لك الحمد. دونك المهم اجبوا بيتك الطاوله ونزينها، تبدا محليها حتى كعيبتين عظم، تريفوا للقمره، كعيبات طماطم وحيدة، كعبتين زيتون، نعمل فطاير في الدار، نعمل حويجة بالسميد، حتى نعملوا أكل براج بالسميد الصباح، نحطوا لقهوة وديما طويلة مزيانة، نحطوا ناب ما ننساوش خاطر محلية هذيك يعطيك ديما ثخامة أيا كان الناب موجود تحطوا. هكا نوريو أكل اعتناء متاع الصباح حتى الصغير يتغرم ويولي يحب يفطر أفطور الصباح. من زينة ومش بوبية نرجع مع أميرة قبل ما نمشي مع السبوحة. أميرة وين نجمو نلقاوك؟ علينا صفحة.
2: صفحتي اسمها أميرة رسيل.
1: أميرة رسيل، أميرة كما ننطقوها، رسيل إخ آ سي إغريك إل. شنو هو رسيل معناها؟ أي على اسم شكون؟
2: هو اسم بنتي.
1: اسم بنتك؟ حرمتنا منها اليوم في كيدز الموزك جينا مزيانها ومشبهة، حرمتنا اليوم، حبينا نحطو كل كيف كيف منيل زوز اللحل حبيكم على بنيتكم جيبوهم لي
2: إن شاء الله. إن شاء الله توجيك
1: إن شاء الله
2: وقت
1: إن شاء الله يا رب. دونك على اسم
2: بنتي
1: أميرة رسيل، فيسبوك انستغرام مازلت؟
2: لا مازلت، أما في الأكثر توا فيسبوك
1: برا عدا. رسيل
2: نعطيك نمرو التليفون
1: بالطبيعة، تفضل. اي
2: 92
1: اي
2: 730
1: اي
2: 845.
1: نعاودوه
2: 92 730 845.
1: حلوة برشا هي، وكان زدنا الفازة هكا كتبوه هنا محليها تطلع حلوة برشا. انت ديما هكا تتكلم أميرة في بالك، أميرة انت تحكي توا وين ماذا بين التك. الهدوء الهدوء محليك محلى نغمتك
2: كلم على الاخر.
1: ربي شلا يعينك، واحنا ديما رانا معاكم والدنيا ما فيها ديما معاكم. بيان سور باش تكون موجوده معنا في لي سيريموني دو لا راديو
2: ان شاء الله،
1: باردون ايا كانت باش تكون عن احتفالات تكون موجوده معنا كسبونسور داعم للراديو.
2: اي ان شاء الله.
1: عفوا هاشيل ونمشي مع السبوحه، تسمع الغوسيت تاع السبوحه.
2: سبوحه
1: مع السبوحة. أنا قلت قبيلة قلت فريكاسي بالكروفيت، هي عاملة كروسان بالكروفيت، دونك كروسان معاه لي شوفغيت، باش نشوفوا كيفاش كروسان سالي بيان سور. أيا سبوحة.
3: ألو جات حفلة على الغفلة
1: هي.
3: نتلموا
1: بالكيبة بعضنا
3: العشية على البحر،
1: كل
3: واحد يجيب حاجة.
1: أكوا جيب بيان سور على البحر ونعملوا كت فريدة.
3: وفي الليل سدعتنا وحدة على شط جهة دارها وعملنا جو. عملت قلت شنو نعمل يا ربي، مشيت خديت كواسون هو ساهي شي ما فيه وبنين، عملت قلت حلو طيب ساعة تاخو حليب نسحقو لحليب فارينة زبدة لصوص بشاميل
1: هاي
3: مواد مشكا
1: بأكيد،
3: حط الزبدة متاعي اللي ما يعرفش يعمل خاطر ساهل لما حالا برشا
1: مسالش
3: الزبدة نذوبها هي تذوب، ولا نرمي مغرفة زبدة عليها مغرفة كمكومة باهية فارينة وتتحل هكا تولي بات اونكيوز هكا تولي كل بات.
1: أي
3: نبدا نحط الحليب بشوي بشوي قربت 600-700 ملي حليب.
1: أي
3: تبدا تصب في الحليب وتخلط وتخلط وبعد تسيب وتقعد. انا لاستوس اللي نعملها كي عملتها بالكروفيت دونك نعمل 300 كيكة
1: حليب
3: والبقية الكروفيت اللي قشرتها
1: بيان سور
3: صمتها في طرف سفنيريا طرف كلاسس تيشا مع
1: بيسك
3: كل البيسك هذاك هو ورحيتها بالبرا وصفيتها صفيت ونرميه معاه هو
1: تجيش قوية شوية
3: حتى
1: خي بيان
3: هاي
1: هاي
3: تعملها كيكة وبعد سوتيت الكروفيت
1: هاي
3: في سمنة ثوم وطرف ملح
1: طريف شبتة
3: طرف شبت
1: هاي
3: بعد ما ترسيته قصيته ثلث في الغار
1: خي بيان
3: ورميته في كسوس بشاميل قبل ما تطيب
1: تري بيان
3: وتخلط ما نحكيكمش
1: لا يسر بنا الحقيقه
2: اي نود مشكات
1: وتعمل لها سامحني يا شيف شيف
3: شيف مر عليا شوف في داري
1: سبوحه دونك في عود الفلاكه نحطوا فلفل ابيض مع الصوص بشاميل هكا ولا
4: انا الحق انا عندي فيحة المتوري اختي ربي يفضلها عزيزه ناخذ فلفل اكحل فلفل ابيض وفلفل اخضر ومعهم طرف تابل
1: تخيبيا
4: نخلطهم مع بعضهم لديك مطعم في الفلك حلات ديك مطعم أنجو محليه ويصبح كل شيء
1: تخيبيا
4: خد فهم حاجات تتفوق في الفلك الحاجات ليه جيكو كي نعمل أميلانج جي محليها
1: هاي
4: هذيك اللي نحطها
1: دونك الكواسون تي أنا
4: الكواسون نشقها من مش مسنين من الظهر
1: بيان سور اي
4: ونحط نخليها الوحده على جنب شويه باش تبرد خاطر تبدا مازال سخونه تبدا جيريه تنجم تحرق روحك نجم دونك تهز وتحطها وكيف نصبك الخليط هذاك مع الكوفيت مخليه انا كعبه شوفخيت على جنب باش نزين فيها كعبه
1: خيبية.
4: وشويه عندك كريم دو شيا والا نحط قلوبك الكوخش الاخضر هذاك انت واش تحب كل واحد نحط فيها ونحطها في الفراير تحب تحط في الفور ابين تدور باش تولي الكروستيون ونخرزينه في الطبق وعملت ميني تاجين عندي مول كعبر كعبر خذيت الدجاج طيبته ما نعملش الميره كعبه بصل طرف زيت زيتونه ونقص البلوند البلون تاع البولي ونحطه هو يقري ماهي واحد ونغطيه بالخطار يتي في الفابور ميم با 10 مينوت ويتي بيجيك يهبل خاطر تايبو في الماء يزرس يبس
1: على الدجاج هو جينيرالمون الدجاج الكل يتعمل شويه هكاك وحده
4: خلاو يتعمل
1: ما يجيش صب عليه الماء
4: يغلي اخي تيب في البخار نتاعو مع البصله والزيت وكي تفوحوا يقرمه بالكدا بالكدا خرجته رحيته بعد ما رحيته زينت كلكو باركيت بيه وبعديك عاودت زدت حطيت المعدنوس رحيت المعدنوس بالكدا باش تولي عندي بحاجتين ما هو نفس الدجاجه الدجاج زدت مغرفة صغيرة اشتر مغرفة قهوة اسمها القرفة
1: قرفة هاي
4: وزدت معها شوية فيك كنت وش تحب شوية جلجلين درشنية وعملت بهم زدت كل كعابر تعتاجين حطيتهم في المول حطيت في الفور وخرجت عملتهم بالكوردون في كعبة زيتون مزينة وزينت وعملت ميني ساندويتش هذه كلها شويه فيسع فيسع راهو ميني ساندويتش شريتهم المايونيز اللي عملتها في الدار اللي كيما نقول عليها ومريقله عملت المايونيز اللي ما سمعنيش دونك تاخو زوز زيت واحده حليب سنه ثوم مغرفه متاخد تاع ماكله عصيره صغيره قارص طرف ملح تهبط يدك وتطلع بك البغاء تطلع لك المايونيز فيسع فيسع دونك هذيك فرشتها حطيت غونديل شويه سلطه اللي بعد ما غسلتها واستقطرتها بالكدا قصيتها ونحط السلطة نحط رونديل دو تومات والجامبون قصيته جامبون دو كوباني قصيته دي لاميت تاع صبع هكاك ونزين به ونسكر ونحط جات عشوية اللي تقول لي سبوحة كيف عمل
1: يعطيك الصحة
4: ساهل وتاكلوا صحة وبالشفاء
1: يعطيك الصحة سبوحة خليني نقول لكم اللي هي مغرومة برشا سبوحة دونك شوية أخرى باش نلقاو الغوسات بتاع فطورنا اليوم نعرف مازال بكري
4: ما غلطتي ما تصور سامحني قصيت عليك غلطي منا يلزمني انت ديما تعرك فيا يلزمني نتعلم نصور
1: ويزمك تتعلم ما تقصش
4: طبعا
1: يلا شويه ورا جايين
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
6: جوهرة أفهم
7: Publicité
0: Musique Gina

مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. يلا اللي كان مشينا للمارشي ولا مازلنا ما مشيناش باش ناخذوا كيلو نص كيلو ولا 2 كيلو سردينة، ناخذوا بيان سور نطفوها نحيو السلسول نحيو الظهر زاد من تالي الراس بيان سور الذيل كيف كيف دونك تبدا شبيبه ومزيانه ونشللها بالقدا بالماء، بعدين نرحيها مع التابل كرويه شويه كمون شويه ريسة عربي شويه ثوم بيان سور ملح سي نورمال لابد باش نحطوه. دونك نرحيوها هكا تكون بنينه مفوحه بالكدا، نزيد مع الابار هذايا الكل، نحط عندي بصل ومعدنوس بيان سور في وسط شويه فرماج مش برشا ونجمو ما نحطوش زاد راهو كيف كيف، نحطو الابيض نتاع البيضه مش لازم الاصفر نخلطوه شويه هذاك اما يبدا يابس طريف، نجمو زاد نزيدو معاه شويه شابلور نزيدوها للبصل والمعدنوس ما نزيدوهاش للسردينه. نخلطو السردينه نتاعنا بالكدا بزوان راكم باش تزيدوها عظم ولا حتى شيء بوتيتر شويه شابلور النجم اذا كان نحب. بعد ناخذ كل كعيبره هكا نتاع سردينه

0: بيان سور ناخذوا البطاطا نتاعنا باش نقوسوها مدوره جويده نقليوها تبدا بنينه، الفلفل مقلي بالتابل وكرويه وثوم وشويه الملح الربح ان شاء الله ربحين كل صباح. الكيكة يبدا المغروس فيه بيان سور باش نقليوه نحطوا هذا الكل مع سلايطه تونسيه بيان سور ولد القمره طماطم بصل وتكون جويده مزيانه الفينيغريت نتاعها شويه خل شويه قارس زيت زيتونه شويه ملح وفلفل اكحل وتاكلوا بشفاء سهله برشا. اما نقول لكم حاجه، انا نعرف بنت المقلي في الصيف ان شاء الله الدكتوره ايناس سليم مش قاعده تسمع فيا تمشي تعمل صحين مقلي منين
1: جي
0: دوك صحين المقلي هذايا ساهل برشا نتاعنا. بيان سور كي باش نحبوا للعشيه نحبوا نتفرهدوا تريف نحبوا نعملوا هكا شويه سالي كيما قلت اليوم الصبوحه الكرواسون سالي بالكروفيت صبوحه وشو اخر كرواسون سالي
1: بالباركيت وميني ساندويتش صغيرات
0: وميني ساندويتش بالجامبون. دونك تنجم هذا الكل تعملوا العشيه تخليه بتاع عشويتك. بيان سور ما ننساوش اذا كان عندنا ضيفين جايين اصحابنا باش نرجعوا التقاليد نتاعنا التونسيه. بيان سور في عود باش نحط انا جاتو نحط حاجه نعمل ديجوستاسيون بنينه في كويسات صغيرين نحط البسيسه كما اليوم جابتها ميرا اليوم محلاها البسيسه محلاها شبوبيتها
2: عيشك.
0: بالحق نجم تكون في العشيه في عود في عود باش نحط انا نجم نخلط معها صحين مقروض ديجوستاسيون في البسيسه شويه زرير حاجات كيما كنا نعملوهم في ديارنا ولا نجمو بيان سور كي تبدا عندنا اون بون ادريس كيفك انت نجمو نشوفوها زاده وندخلوا على الباج نتاعك اميره راسيل كيما قلنا اخ ا سي يغريغ ال. اي شو تحب تقول
2: بالنسبه للبسيسه؟ احنا ما نقعدوش رابطينها كان بنفاس توا نوليو نعملوها العشويات كيما قلت انت نقدموها للصغيرات سورتو للصغيرات خاطر وقت النمو نتاعهم لازمهم حاجه
0: اللي تغذيهم وصحيه
2: فهمتني
0: فهمتك
2: وبحاجات هكا اللي جو هكا تشوف يشرهوا الحقيقه وحاجه جديده ونقربوا به للعباد باش ما ننساوش حاجات زمان ونجدوا فيها.
0: تري بيان خليني نقول لك زاده يعطيك ألف صحة برافو ميرا إن شاء الله ربي يوفقك وبون كونتيواسيون. دونك عندنا دراجي باي
1: سبوحة سبوحة
0: أي مزيان برشا
1: وغرام زادة
0: الحقيقة شبوبية. احنا نحكيو في موزيك جينا راهو ديما نحكيو غرام أكثر من كل شيء، نحكيو بنا نحكيو شبوبية حاجة تقدمها نحكيو تراثنا نحكيو الكولينير نتاعنا الكل عمرنا ما نسلموا فيه. اي سورتو عندنا جمعية فن طهي للجميع ديما الحقيقة أونسوغ سورس منها وديما فما لي ستاج دو فورماسيون إن شاء الله باش تولي عضوة معنا في جمعية فن طهي للجميع دعوة ذي السيد رئيس الجمعية سي حلمي كحبيش. دونك وتكون الحقيقة باش نحبوا نعملوها إن بون أسيز الجمعية بكل فروحها كل الاعضاء نتاعها. تحيه للناس الكل بيان سور. خليني نقول لك انا زاد منال بتخيل عندنا البنوته صغرونه عندنا ماجده منصور عندنا اشراف بن صالح نقول لها كل عام والبنوته بخير كل عام وهي حيه بخير. عندنا عيد ميلاد سعيد بيان سور نتاع بنوته صغيره نحبها برشا انا الحقيقه نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. اشراف بعثت لي فوكال ما نجمش نسمعه توا دونك خذيت الاسم ماجده منصور ما عرفش بنتك اسمها ماجده هكا صغرونه بالكل محلى اسمها. دونك خلي لك ان شاء الله الهنا والرضا وان شاء الله تشوفها كما تحب يا اشراف ونحبك برشا وبوسك برشا وبوس البنوته. من بنت خيل في الاخراج التقني كانت معانا عبدو بلعجوزة في الاخراج الرقمي معانا اميره راسيل كنت معانا اليوم في موزيك جينا مرحبا بيك اهلا وسهلا كلمه الختام
2: ان شاء الله معناتها نكون وفقت. هي حكايه كما قلت انت حكايه غرام وحبيت معناتها البسيسه هذه كان خرج منها حاجه جديده ونقرب بها للعباد ونقرب بها للناس معناتها
0: تقرب بها لراجلك زيد
2: سورتو للصغيرات الحقيقه والله صدقني الصغيرات معناتها
0: لازمنا ضحكه راه ولازمنا الناس تسمع فينا نحبوا يعيشوا معانا يضحكوا يتفرهدوا موزيكا مزيانه كانت متعديه زاده ومازالت متواصله. دونك برافو نقول لك عاود لنا نمرو تليفون ونجموا الكونتاكت نتاعك
2: 92 730 845
0: 92 730 845 845. وهكا تذوق البنة بنة البسيسة وبنة الصيفي بيان سور باش تكون ديما مع زيدا الصبوحة ومعنا احنا في

0: مزيك جينا صبو حياتك الصحة مش خليك تمشي لك واجي ممتاعك توا ونساي بك كهو
1: صبح بكر ستة ونص مش توا
0: ستة ونص أنا أحلام غيلان نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك يا ربي وخليكم مع باقي برامج الدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيديه.

0: بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. الوزارة قدرت في بلاغها كلفة إعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل بنحو 800,000 دينار، في حين قدرت قيمة التجهيزات الطبية والمخبرية المتطورة في هذا القسم بحوالي 1,000,000 دينار. نفذ أعوان ترتيب حفظ الصحة بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية بدائرة الحريرية التابعة لولاية تونس حملة ميدانية رقابية شملت عددا من المحلات التجارية. أسفرت جملة هذه التدخلات وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية تونس عن تحرير عدد من المحاضر والتنابيه لجانب حجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير مستوفية للشروط الصحية المطلوبة. دولياً أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للتصريحات المتكررة التي ما فتئ يطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تكشف عن نية معلنة وصريحة لتهجير سكان قطاع غزة الفلسطينيين وإخضاعهم لسياسات إبادة جماعية. تأتي تصريحات بن غفير في وقت يدخل فيه العدوان العسكري الصهيوني على القطاع يومه 44 منذ تاريخ 7 أكتوبر من عام 2023، بعد أن خلف عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى ودمارا واسعا طال البنية التحتية المدنية بأكملها تقريبا في القطاع. اعتبر مسؤول أمريكي أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني، محملا حزب الله مسؤولية الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. قال رئيس وزراء المجري بيتر مجار في منشور على منصته الفيسبوك اليوم أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين بعدما تعرضت حافلة بولونية لحادث في المجر. إيهاد الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت،
2: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس 1 في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من 10 ليلة.
3: اوكي اوكي وليش بعد هذا شبه الفروق يضربوا لي في البلار في الحشر او المقص او ذوقص تعمل حرفه تحملها
2: تباع تذكر على الموقع تسكتي.ان، على تطبيق هرقل بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. اكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229.
1: جوهرة جيت سيت.

0: عسلامتكم ومرحبا بكم. حلقة جديدة من ماما وحيدة ومعانا عم وسيمي كالعادة معاه المزور. عسلامة عم وسيمي.
1: عسلامة أصدقائي الأطفال، محلاكم ومحلى جوكم.
0: معانا عمو بشرة الجميل المتفائل أستاذنا القدير في الموسيقى. عسلامة عمو بشرة.
2: عسلامتكم وكل مرحبا
1: بكم. عمو بشير البرونزي
0: البرونزي اليوم. معانا دو جون، ماناش نقولوا اطفال، سيسون دي جون، ومحلاهم محلاهم محلاهم، ويعملوا في حاجه مهمه جدا في المواهب، بعد شويه باش نكتشفوها. معانا ايدم 24 سنه. عسلامه ادم.
3: عسلامه، شنو احوالكم؟ لاباس؟
0: سافا
3: الحمد لله.
0: عايشك. ومعانا امين 15 سنه. عسلامه،
4: والله الحمد لله.
0: ابتسم للحياه يا امين.
4: ابتسم.
0: هيا بك. قبل ما نبداو في الحلقه باش نذكرك يا مزور.
1: ذكرني
0: تو. لا لا لا، حاجه فيها تتاكلوا فيها تلعبوا فيها برشا حاجات مزيانه. باش نذكرك اللي كارتاج لاند الحمامات كي العاده فيها برشا جو، برشا تشالنج، برشا فيكتوريز، برشا لعب وحاجات جميله، جيمز وباسكيت الى غير ذلك، وبرشا

0: وانه برشا حاجات
1: كدويت فيها كدويت
0: فيها كدويت كي تاخد تيكي ما تلوحيش يا مزور اهو ممكن ينزل يطلع عندك كدو مهم
1: يا بابا كان نربح حاجه ناكلها شوكولاته ولا حاجه
0: تربح اكثر من هكا يا مزور باي ما تنسيوش كارت اجلاند امشيوا لها راي فرصه لا تعاد يا اصدقائي صغار قبل ما ننطلقوا في الفقرات يا مزور نمشيوا لاول نغمه

0: نعود نذكركم اللي احنا في حلقة جديدة من ماما وحيدة ومعنا عمو سامي والمزورة عمو بشرة، واليوم لجان المزيانين التحفونين ايدم 14 وامين 15 سنة. مرحبا بالجميع، بعد نقولكم المجموعة التقنية متاعنا اليوم نلعبوا فريق كومبلي يا مزور
1: بالحق.
0: ناوي
1: شد البيترن
0: شد البيترن. نمشيو لأول فقرات أصدقائي الجميلين لي جون باش نسأل أسئلة وانتوما تحاولوا تجاوبوا عليها. نمشيو لأول الفقرات، ايش تختار يا مزور؟
1: حاجة ناكلها.
2: ايش تختار؟
0: ايش تختار؟ ايش تختار؟ نبداو بصديقنا ادم. اي سي ادم، تحب الموسيقى الهادئة ولا الموسيقى الصاخبة؟
3: نختار الموسيقى الصاخبة على خاطر فيها جو كل يعني حماسية.
0: حماسية ما تحب الحركة، تحب الدونس فيها، تحب جو برشا جو. نمشي والأمين. أمين، تحب الموسيقى الهادئة ولا الموسيقى الصاخبة؟
4: نختار الموسيقى الهادئة خاطر نميل أكثر للمألوف.
0: ما شاء الله، عمرك 15 سنة وتحب المألوف؟
4: هلو.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حلو ياسر.
1: نسمعوك من بعده.
0: أيوة نسمعو المالوف من عند أمين. نمشي لسؤال الموالي عندك يا آدم، ممارسة السباحة تحبها في المسبح بسين وإلا تحبها في البحر؟
3: بالنسبة لي نحب ممارسة السباحة في البحر أكثر، على خاطر غاديك تنجم ترى الحوت ويبدأ كيبدأ البحر صافي وكل، وتنجم تلعب بالموجة وكل يعني تبدأ تعمل جوك.
0: اي قولي تغوص مال انت؟ تلبسك الماسك وتغوص؟
3: ماسك اي نهبط معناتها تحت الماء نبدأ نعوم وبر.
0: معنى عندك مستقبل بعد شكون غواص؟
3: صعب شوية ما فما امكانية.
0: وتتفرج في قرنيت وحوت
3: نتفرج على الحاجات
0: التبعية. ملا نعمل عليك معنى عوامين اخرين تصطاد لي شوية مرجين جيبوا لي كده.
3: ان شاء الله.
0: يا بيه نمشي والامين. امين، تحب البسين ولا تحب البحر؟
4: بحر، خاطر بلاصة محلولة معناها نجم نعوم مرتاح أكثر. بيسين أكثر ديما تبدأ مسكرة البلاصة.
0: تحب أنت تحس بالاختناق في بلاصة مسكرة ما تساعدكش؟ قولي عمت ولا إيه؟
4: عمت بطبيعة.
0: مش بك أبيض؟
1: يعوم في الليل.
0: يعوم في الليل ولا إلا صباح بكري صحيح؟
4: إيه.
0: هذاك علاش؟
1: اسألني أنا زادة، أنا كيفاش تحبني نعوم؟
0: كيفاش تحبك نعوم؟
1: اسألني قولي في المسبح ولا في البحر؟
0: في المسبح ولا في البحر؟
1: نحب نعوم في الشارع.
0: نرجع لك امين. امين تحب الحاجه اللي تبدا مرتاحه، والبحر علاش تحبه كذا؟ كيما
4: على خاطر نجم نرى الحوت، خاصه كي يبدا البحر صافي يبدا الحوت تحت كل شيء نجم نرى، وخاطر نحس البحر ارتاح برشا.
0: كي تبدا في وسط الماء يا امين شنو احساسك؟
4: حس روحي مرتاح.
0: مرتاحش معناها؟ معناها ماكش مشغول بقرايه، ماكش مشغول بحاجه تقلقك هكا، وكي تبدأ في البحر تجيك هكا نغمات موسيقية في وذنك وتحب تغني. كي تبدأ في البحر شو تغني مثلا وحدك هكا بينك وبين روحك؟
4: والله كل مرة كيفاه نغني حاجة تجي على مخي.
0: أي مثلا؟
4: أنا نغني نسمع عين الهواء.
0: أي سمعني ترى.

0: برافو ولدي. قل لي كي تبدا في البحر تجي لبالك خدني على بلادي، معناها تحب تونس برشا عليه؟
1: خاطر تونس عايش فيها، نحبها باهي تونس.
0: معناها كي تكبر هكايا ما تخممش تخرج منها، معناها باش تقرا نقصد؟
1: اي نجم نخرج ونعاود نرجع
0: وتر، يعني تقرا وتر.
2: برافو صحيت.
0: وانت ادم نفس الشيء؟
3: ايه نقعد في بلادي.
0: حتى القرايه اللي ما تحبش تقرا برا؟
3: ممكن نقرا برا ولكن نفضل نقعد في تونس.
0: برافو برافو. لو
2: انا بدي كي نخرج في سبي صحت في روحي نشري حاجه ناكلها ونرجع، ما نقعدش برشا برا.
0: تمشي تسافر بالطياره تاخذ الحاجه
2: تاخذ لهمش اي
0: تاخذ لهمش وتر
2: وروح.
0: اي لا نعرف مزور انت يا مزور.
2: هم سلموش انا يا البحر.
0: يا سيدي ادم، كان تعيش في جزيره وحدك شنو ثلاثه حاجات اللي تهزهم معاك؟
3: اول حاجه نهز معايا جيتارتي.
0: اي
3: نهز معايا مؤونه يعني باش نلقى باش ناكل ونشرب.
2: معاك في هذه.
3: ويكون معايا باتو للنجاة.
0: باتو للنجاة. وكيف ما عندكش باتو للنجاة شنو باش تعمل ادم؟
3: نجم نصنع باتو.
0: نجم تصنع باتو.
3: وكيفاش تصنع باتو؟ بدائي يعني.
0: اي
3: بتحب له برشا وقت ولكن معناتها نكون يلزمني نسعى اني نكسر خشب ونصنع ونربطهم بالوراق وبرشا معناتها
0: برشا خدمه. ويقعد عمل في النجات. صحيت صحيت يا ادم. نرجع لامين، كان تعيش يا امين في جزيره وحدك شنو ثلاث حاجات اللي تهزهم؟
1: نهز معايا الماكله.
0: اي
1: نهز معايا العود.
0: اي
1: نهز معايا كتاب القران.
0: اي اي لانه كتاب القران بالنسبه لك انت هو
1: حاجه مقدسه.
0: حاجه مقدسه اي، لكن هي تحس بالامان للنجاه. صحيح. وتصنع الفلوكه ما تصنعهاش؟
1: نصنع. لا لا ما نصنعش ما نصنعش.
0: تقعد غادي
1: غادي خير.
0: تقعد غادي ما ترجع؟
1: نرجع.
0: نجي نقعد بحذاك ولا لا؟
1: مرحبا بك.
0: يا بي
2: انا نهزكم انتوما انت وبشره نهزكم معايا للجزيره.
0: ايه
2: والحاجه الثالثه نقول لكم راني نسيت فلوسي في الدار. تخلصوا علي انتوما حاجه
0: هذيك. ما فهميش غادي شنو باش تشري معناها جزيره فين؟
2: لا مؤكد ثم تونسي حال حانوت هذيك. ياسر في القوم العالم اجمع.
0: يا بي كنت ذي ايش تختار نمشي ولا نغم الموالي وبعد نرجعوا للتحدي يا مزور.

0: جديد للفقرة الموالية لمزور عم مباشرة باش نمشيه للتحدي ونشوفه شكون اللي باش يجاوب خير، آدم وإلا أمين وما عندهم الجوكر يا مزور.
1: أنا الجوكر متاعهم سيدي.
0: أنت جوكر متاعهم.
1: جوكر متاعهم.
0: هيا به اتفقنا. يلا نبدأ مع آدم. آدم عدد أسنان الإنسان البالغ اللي كبرك يا وفيت 20 سنة. قديش عدد سنة؟
2: 32.
0: صحيت، برافو برافو يا آدم. نرجع عندك أمين، عدد أسنان الأطفال
2: 20.
0: برافو برافو برافو. نمشي والآدم، أكبر محيط في العالم يا آدم؟
2: المحيط الأطلسي.
0: لا، نعطيك فرصة أخرى باش تجاوب. قديش محيط في العالم؟
2: خمسة.
0: يلا نسميهم.
2: المحيط الأطلسي،
0: أي؟
2: المحيط الهادي،
0: أي؟
2: المحيط الهندي،
0: أي؟
2: المحيط
1: محيط الهندي خاطر فيه الشوك.
2: محيط المتجمد، المحيط
3: الأبيض.
2: الأبيض المتجمد
0: هذاك بحر.
2: المحيط
0: شكير مغادي شكير.
2: المحيط المتجمد الجنوبي.
0: صحيح. طيب المتجمد الجنوبي، المحيط الهندي، المحيط الهادي.
1: هادي
0: انا اكل المحيط.
2: المحيط الهادي.
0: صحيح، برافو برافو. نمشي والامين. امين، برشا قمم في العالم عاليه، قمم جبال، لكن أعلى قمة جبلية في العالم شنية؟
3: هي جبال الهيمالايا.
0: اي
1: بالتقرب،
0: قربت برشا. اي كمل شعبت، يلا كمل شعبت. انت تو في جبال الهيمالايا شعبت، شنو باش تلقى
3: قمة؟
1: ما هو ولا كمل كمل.
0: اي اطلع اطلع اطلع اطلع. امشي امشي امشي.
3: نسيت
0: جوكر جوكر تقنية جوكر. إيفرست. صحيت صحيت صحيت أمين، هي قمة إيفرست.
1: تلقى تشعلها 8849 متر.
0: تفرجي
1: إيه ملالا وجيبلة بين النيبال وبين التبت.
0: إيه
1: أمانة. وحاجة أخرى، المحيط الهادي نتاع قبيليكا في أعمق بلاصة في البحر في العالم
0: اللي هي
1: هذيك. هي
0: رجعت دروسك يا مزور.
1: لا يا سيدي ما نسمع خندق مريان.
0: ايوه طلعتها
1: طلعت.
0: اي صحيت. اليوم مزور طلع مزور
4: مزور
0: عمر
1: ليك بالهندي.
0: ايوه على خاطر اليوم اول مره نسجلوا في سوسه. ها
1: مالا لا.
0: ايوه
1: في سوس.
0: وين رجعتي دروسك الكل يا مزور؟
1: دروس كل وانا راجع.
0: يا بيه يا بيه. باش نواصلوا مع ادم. ادم، عاصمة قطر.
2: عاصمة قطر قطر قطر قطر قطر قطر
1: قطر راهي دولة عربية في الخليج
2: العربي.
1: صحيح. العاصمة نتاعها
2: الدوحة.
0: صحيح، برافو برافو برافو. نمشيو لأمين. أمين، عاصمة السعودية.
1: المملكة العربية السعودية عاصمتها، ونقصوا من الحس حب شوية رياضة.
2: جدة.
0: جدة. لا انت لازم تركز وتجاوب بالرياض. بالرياض تجاوب. يلا
1: مريم ما نعيشوا بالرياض، نحبوا بالرياض الإجابة. وعاصمة السعودية
0: الرياض. صحيح صحيح صحيح صحيح. أنا توا باش نوصف لكم زوز مدن تونسية، كل واحد باش نوصف له مدينة. فهمنا آدم؟ فهمنا أمين؟ وهالمدينة هذه حاولوا طلعوها أنا هي المدينة. باهي نبدأ بآدم. ادم، هذه مدينة يا سيدي بن سيدي تابعة ذراع تونس كلي ممدود في البحر اللي اسمه الوطن القبلي. والوطن القبلي كذراع ذاك تابع ولاية نابل، فيها مجموعة نتاع مدن. فما واحدة من المدن هذوما معروفة يا ادم فيها مهرجان كبير، المسرح الهوات، وقديم برشا برشا برشا يا ادم. وفيها يا سيدي بن سيدي اكبر صابة متاع طماطم، حتى لين عملوا فيها معمل طماطم
1: برشا، معمل طماطم
0: برشا برشا،
1: طماطم معجونة ما
0: معجونة بتبيع، ما ادري شو عملوا فيها، يحطوا في الحكاك شنو معناها يعني. هي راك مزور يا مزور،
1: والله بها الصلصة تاع المقرونة هذاك باش نثبت.
0: اي ثبت ثبت. اي يا سيدي يا ادم، هذه المدينة كانت مدينة قديمة وكان عندها اسم روماني قديم اسمها كوريوس، وقعدت الكلمة الأولاني الحرف الأولاني من المدينة في بلاصة الكاف تقلب للقاء، والمدينة هذه مزيانة وفيها مدرسة خاصة قبل كانوا يقرأوا فيها المعلمين.
1: ترشح المعلمين؟
0: أيه،
1: وبديت نزلني بديت نعرفها بديت.
0: وفيها برشة طماطم يا آدم، برشة فلفل يا آدم،
1: بابا على الصلصة يا بابا، على الصلصة يا بابا، يا بابا.
0: وتبدأ بالقاء يا آدم، أما مش قليبيا
1: قبل قليبيا
2: طيران.
0: لا في نابل، في نابل، في نابل
4: قريبة هي
0: قربس.
2: قربس؟
0: لا مش قربس، هي صحيح كلامك هو في الوطن القبلي، لكن قربس معروفة بالمياه المعدنية، هذه معروفة بزراعة
2: الطماطم
1: فلفل وطماطم
0: قا قا وبعدها را
1: قرب قرب
2: قربة
0: قربة. صحيت صحيت يا آدم صحيت. نمشي والأمين، أمين بلاصة في تونس هي قريبة ياسر من العاصمة، وفيها قصر وفيها متحف، المتحف هذايا معروف في العالم على خاطر فيه أكبر عدد متاع التابلوات موزايك
1: فسيفساء.
0: اي اي فسيفساء اي، وفيها تابلوات مش موجودة في حتى بلاصة في العالم متاع الفسيفساء. وفيها يا سيدي بن سيدي قصر البي كان قبل، وفيها يا سيدي بن سيدي جزرنا اتعملت عام 1845 في وقت أحمد بي، والجزرنا هذية كان يدرب فيها قبل وكان له بها شخص اسمه خير الدين باشا، وهالجزرنا هذية وصلت أكبر مدرسة حربية في شمال أفريقيا والعالم في الوقت ذاك. والسيد هذي اللي اسمه أحمد بي هو اللي منع العبودية في تونس، قال لهم ما عادش فما عبودية وما عادش فما شريان وبيعان بتاع عبيد. يا سيدي البلاصة هذية فيها متحف فيها قصر، والقصر تو تحول ولا اسمه مجلس النواب، وفيها نافوره كبيره
1: اي امبوا فيها اي واحد يبيع الفريكاسي غادي نعرف
0: اي، ويبيع زاد حتى البريك وبنين البريك بتاعه زاد. وشنو اخر فيها؟ فيها فما جنينه اسمها جنينه المنام، كانت عاملينها قصر زيدة للحريم متاع السيدة دي. شنو آخر فيها؟ المنطقة شو اسمها؟ أي يلعبوا فيها جماعة البقلاوة تبع جماعة
2: باردو
0: باردو باردو. صحيت صحيت يا أمين باردو. إذا إيش كنت ربح يا مزور في المجموعة؟
1: مش واحد ناس بقى. عندهم أمين، عندهم ثلاثة هات عن الزوز، نحن واحد أداءات، نحن منهم ثلاثة هات تلا.
0: أي.
1: 17 نقطة.
0: أمين 17 نقطة. أي آدم؟
1: آدم عندهم ثلاثة لعب زوز عندهم ثلاثة، عندهم ثلاثة هات نحن منهم أداء عندهم ثلاثة. 17 نقطة.
0: تعادل بين الاثنين. برافو برافو برافو. قبل ما نواصلوا نتعداو للنغم المويلي مع السيد المهندس والتقنيين الموجودين في استوديوهات سوسه.

0: يلا نغني.
1: رجعنا من جديد ونرجع عند ادم وعند امين, وباعتبار انه احنا نعرفوا انتم ما تعرفوا مليح وانتم دي ميوزيسيان مستقبل فنانين كبار كبار كبار كبار وباش تولي نجوم في العالم. نبدا بادم, ايش باش تغني لي يا ادم؟
2: الكون الى جمالكم.
1: يلا

0: برافو. يا مزور امين طلعت عنده اكل غنه تونسيه اللي عند زياد غرسه، فقت بيها؟
1: اي فقت بيه وفقت حتى لي انا زيد الميكرو بعيد عليا.
0: ايوه او رجعوا لك الميكرو.
1: اي محليهم حنيت الزوز
0: محليهم
1: اغاني اصيله.
0: اي باش توليو مطربين كبار انتوما موسيقيين، باش تعملوا لنا حاجات جديده الاولاد مش هكا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: اعملوا لنا شويه اغاني على الماكله عش ولد.
0: شنو تتمنى تعمل يا امين كي تكبر؟
2: اتمنى نولي نولي استاذ نتاع موسيقى.
0: اي
2: يولي عندي فرقه نتاع موسيقى.
0: اي
2: وكهو.
0: وتحب تلحن الحان جديده وتبدع وتعمل حاجات مزيانه. اي وانت ادم؟
3: نحب نكمل في الموسيقى ونعمل غنيات وعطابع تونسي ولا حتى الغربي، ونعمل انواع نتاع غنيات جدد وافكار جدد.
0: برافو. طيب باش نعطيكم في نص دقيقه، حتى حد ما هو يسمع فيكم، حتى حد ما هو يسمع فيكم، كل واحد باش يقول جمله يا اما لبوه يا اما لامه يا اما الاثنين، وشوشها في الميكرو. يلا قل الميكرو بتوشويش في صح. ادم
2: ربي يخليكم ليا، نحبكم برشا.
0: اوكي
2: ربي يخليكم ليا، نحبكم برشا. نعيشكم هكا معناتها الحاجات اللي نعمل نعمل فيهم باش وصلت.
0: يلا امين
2: نحبكم برشا.
0: الزوز
2: اي زوز
0: ايوا شنو تتمنى لهم؟ حكا حكا تحب تقول لهم حاجه سريه ما قلتهاش قبل؟
2: نتمنى لهم الخير.
0: اي حاجه هكا تحب تقولها هو ما يسمعوش فيك. تحب تقول نحب بابا اكثر ولا ماما اكثر؟
2: لا نحبهم زوز قد قد
0: قد قد قد
2: قد قد قد قد
0: من غير حيلة.
2: لا من غير حيلة.
0: أحيا بيه. وانت ايد من غير حيلة؟
3: من غير حيلة.
0: لا كيف كيف كيف كيف رو نقول لهم بقى
3: كيف كيف كيف كيف
0: أحيا بيه.
1: كل حاجة لأمي أنا.
0: أي قول
1: ما يسمعني حد.
0: ما يسمعك حد.
1: أمي هني قريب نروح، إيش بدي كلمة تقول حضرها وامشي بشنا كده.
0: نكون وصلنا نهاية الحلقة مع آدم ومع أمين. نحب نذكركم اللي كارتاج لاند عاملة حاجات مزيانة سنة بمناسبة الصيف، وعندكم برشا ألعاب وبرشا حاجات مزيانة تنجموا تشاركوا فيها، جيمز بارتو، باسكيت، ريسينج، بانشينج، وعندكم دي تشالنج، وعندكم فيكتوريز في كارتاج لاند. ورد بالكم ضيعوا تيكيات، راهو تنجموا تربحوا بالتيكيات هذوكم برشا كادوات وبرشا جوائز. الفريق التقني بسم الله ما شاء الله تبارك الله في سوسة نورنا الكل الكل الكل الكل. وليد بسباس مدير البرمجة حضر معنا، ميرسي وليد. معنا المهندس عثمان صديقي الاسم منير اسماعيل في التقنية، والبنوتة ياسمين جديدي معانا، ومعانا طبعا المستشارة البيداغوجية صابرين بن ناصف، ومعانا نادرة ترابلسي في الإعداد اللي جاتنا من الجنوب مباشرة باش ما تفلتش الحلقة. مع تحيات ماما وحيدة. إلى اللقاء.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بمدينة صفاقس. وحملة توعوية في شاطئ جمرت يقودها الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا. في تفاصيل أخبارنا، كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وأيضا بمستشفى الهادي شاكر وكلية الطب صفاقس ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة، كشفت عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة تناهز 33.7%. الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر من عام 2024 تهدف إلى الوقوف على الانتشار الواسع لاستعمال السجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت تمثل مشكلة صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية وأيضا لإبراز أسباب هذا الانتشار وفق معدي هذه الدراسة. وتتوزع أسباب الاستخدام بين الفضول بنسبة 77.9% والمشاكل الاجتماعية بنسبة 22.1%. كما بيّنت الدراسة أن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية كان لافتا في صفوف الذكور وفي الوسط الحضري، وكانت هذه الظاهرة وراء الفشل الدراسي. من جملة ثلاثة مواعيد قادمة نظمت اليوم في شاطئ جمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة حملة توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية، وذلك تحت شعار الشط لنا الكل ساعة واحدة نظفوه. الزميل ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى إلياس القاسمي منسق مشروع تبني الشط في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.
3: الحقيقة هو الصندوق العالمي للطبيعة يخدم في عديد البرامج، معناتها برامج بحرية عندها علاقة بالبحر، برامج موجودة على الغابات، برامج تهم المياه العذبة، لكن المشروع وإلا البرنامج اللي احنا نخدم عليه توا في إطار الحملة هذه الوطنية معناتها توعية المواطنين بنظافة معناتها الشطوط متاعنا، هي مبادرة اسمها أدوبتو بيتش تبنى شط. هي مبادرة نجم نسميها مبادرة مواطنية اللي تخلي أي مواطن ينجم يتبنى شط ويعمل له إن كومبانيو دو سويفي وإلى متابعة دورية، لأنها أدوبتو بيتش ماهيش حملة نظافة باش نلمو جوست ديشي ونلوحوهم بعد جي البلدية تهزو، لا، هو سي معناتها هي عملية متابعة علمية، معناتها هو سي ان بروتوكول علمي موحد معناتها يهم المتابعة التلوث الساحلي، سي لو بروتوكول يونيت ماب. البروتوكول هذا هي معناتها تابع لبرنامج الامم المتحده للبيئه. شنو نعملوا فيه بالضبط؟ اي فريق متطوع يتبنى شط يقوم بعمليه النظافه نتاعه، ولكن بعد يلزمنا ناخذوا عينه، العينه نتاعنا تكون في مساحه 1000 متر مربع، يعني 100 متر على 10 متر. المساحه هذيك تصير فيها عمليه جمع النفايات وبعد فرزها، وبعد ما نعملوا عمليه الفرز عندنا منصة رقمية اسمها أدوبتو بيتش نحط فيها لدوني هذوك، يعني لدوني هذوم سون دي دوني سيونتيفيك، معناتها تولي عندنا قاعدة بيانات علمية وموثوقة اللي أي طرف باش نعمل ورقات علمية وإلا استراتيجيات وطنية النجم نعتمدوا معناتها البيانات هذيك باش نخدموا بهم كما قلت أي استراتيجية وإلا أوراق علمية.
2: دوليا وفي أبرز أخبار شأن الفلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، كما سجلت اعتقالات وتنكيل بالمواطنين عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وفق تأكيد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. توجهت قافلة جديدة تضم نحو 217 عائلة من مخيمات الشمال السوري هذا اليوم الأحد إلى مناطق سكناها الأصلية في أرياف إدلب وحما ودمشق بعدما اضطرت للنزوح منها قبل سنوات. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ذكرت في بيانها أنها سيرت هذه القافلة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستقرار وتعزيز العودة الآمنة للسوريين إلى قراهم. ختاما، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات ضربت ولاية إنديانا الأمريكية، في حين تحولت العاصفة المدارية لالا إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Žauhara.
1: The Summer Station.
2: Muž má muža.
3: صناع المدساتي أوتو موتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: نصنا نهار وثمانية دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم كالعادة كل نهار حد من نصنا حتى الماضي ساعتين نحكيو على السيارات, نحكيو على الميكانيك, نحكيو على الأرقام زادة كيف كيف. المرة هذه باش نحكيو على أرقام غير سارة, نحكيو على جمعية تونس للسلامة المرورية واللي تخرج الأرقام فيما يخص الحوادث والجرحى والقتلى في الطريق. دونك أرقام تخوف, أرقام مرتفعة بالمقارنة مع السنوات اللي تعداو. دونك ماذا بينا لو كان نردوا بالنا مليح مليح مليح وقت اللي نبداو على الطريق نستعملوا في سياراتنا. أسباب الحوادث زادة كيف كيف طو نحكيو عليهم بعد شوية. هذايا في ما يخص جمعية تونس للسلامة المرورية, باش نحكيو زادة كيف كيف على قطعة هامة وهامة جدا في الموتور واللي برشا ما يجيبولهاش خبرة. طو بعد نشوفوا مع شكيب القطعة هذه. القطعة هذه تسوى ما بين 80 حتى 120-150 دينار, وقطعة أساسية موجودة في السيارات متاعنا. سمبتوم لولاني متاع القطعة هذه كتيح أمبان هي كتبدأ الكهرباء صباح تخطفها تخدم لباس, ما عندك حتى ربع قلق. ينفوها سخنة الكهرباء, سكت الكهرباء تعود تخطف, ما عادش تحب تخطف الكهرباء هذه, يزم تستنى حتى اللي تبرد الكهرباء باش تنجم تعاود تخطف مرة أخرى. تنعملوا كويز هذا لكم انتوما ولصديقنا شاكيب بن صالح اللي باش يلتحق بينا بعد شوية. دونك هذا في برنامجنا بالنسبة لليوم. بتبع فقرة أمبان, الفقرة القارة اللي تجيكم آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية. تتصلوا بينا على 73-275-800-336-300-1000 كيف كيف. لي دو باج فيسبوك متاعنا موجودين على ذمتكم, جوهرة فام وجوهرة فام لايف. السبت 16 أوت الثالث من ربيع الأول. دونك مرحبا بكم, مرحبا بسمي الذويهري في الإخراج, مرحبا بتبيعة بحميدة عبد الحميد بالعجوز. تنفخت البارح حميدة ولا لا؟ ولا لباس لباس ما صبتش عليك المطر البارح؟ سمعتك الترشيقة الكبيرة ولا ما سمعتهاش؟ اي والترشيقة الكبيرة سمعتهاش؟ ما سمعتهاش؟ قالوا ترشيقة كبيرة في سهلول, ان شاء الله ربي يلطف بينا. وانتو كان بعد تنعوشنا الناس الكل, ان شاء الله غيث نافع وان شاء الله بالطبيعة على قد ما يعطينا ربي يعطينا باللطف. سعاد يظهر لي معنا في الستاندار, دونك نوجه لها التحية كالعادة. سيد سامي البداية تكون بالموزيكا, نبدأ مع راغب علامة. يلا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار, مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين 73 275 833 300 ألف. هذوما زوز النوامر اللي تنجموا تطلبونا عليهم بخلاف لي دو باج فيسبوك. كان عندك اشكال في السياره مرحبا بالاسئله نتاعكم. نعاود نذكر بالارقام 73 275 833 300 ألف. خليني نرحب بشكوبا. تحياتي شكيل.
1: اهلا وسهلا. شحوالك؟
0: سافا
1: سافا الحمد لله.
0: جبت بي
1: لا
0: الجمعة اللي فاتت تبصح نقبلوه سامي ولا نقولوا له برجي بيه نتاعنا
1: مع ديال المريض
0: نتاعنا شكي سافا اخويا
1: والله الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: باهي عرفت الكويز اللي قلته انا قبيله ولا ما عرفتوش؟ نعاود نذكر بالكويز مانيش نقول لك صحيح ولا غلط، انت شاك في حاجتي. دونك كرهبه نقوم الصباح خطف الكرهبه تخدم لاباس عليها ما عندها حتى ربع قلق. سخنة الكهرباء وصلت للتسعين كما نقولوا، فما كهرباء 90 فما كهرباء 70 فما كهرباء 80 كل كهرباء وشنو هي درجة الحرارة المثلى اللي تخدم فيها الموتور. دونك وقفت باش نشري الخبز، هبطت خذيت زويز باغيت جيت نخطف قلت لي ستار وقلت كيك نستناها نصيف ساعة ساعة غير ربع حتى لين تبرد نعاود نخطف تخدم. نجم نكون نمشي حتى في الأوتوروت نمشي فيتاس معينه مثلا 100 110 وفي كان بالكهرباء سكتت كومبليتمون، نتكي على جنب نستناها تبرد نحاول نخطف في الكهرباء ترجع تخدم.
1: شوفوا الديفولي تحكي عليه يعملوه برشا قطايع الحقيقه في الموتور برشا، معناتها مش معناتها حاجه معينه بالضبط باش نطلعها، اما
0: اعطيني الاحتمالات وانا تنقلك جبت الاجابه الصحيحه ولا ما جبتش.
1: الاحتمالات الموتور بيدو نجم يعملها في حد ذاته الكومبريسيون تاع الموتور.
0: انا حكيت على قطعه شكيب نزيد نعطيك عندي ساخر سومها ما بين 80 150 دينار.
1: باه
0: لهنا عاد ولات سهله العمليه.
1: اي انت ربطتها بقطعه، ما نحكي لك انا كديفو نجر عنده. انا قلت لك
0: الكومبريسيون موتور تاع صحيح
1: كالكولاتور موتور زاد يعمل
0: هذا كيك تخدم.
1: مالا لا برشا
0: ما عادش نحكيو على 50 دينار و80 دينار.
1: فما زوز كابتورات، هو كابتور اربراكام وكابتور نتاع البيبروكام ولا فولوموتور كل واحد كيفاش تيسمى.
0: ايوه
1: برشا. وشنو الحاجه الاخرى؟
0: ديمارور
1: رولي ديمارور
0: رولي ديمارور زاد كيف كيف
1: ممكن رولي ديمارور ولا شربونات نتاع ينجموا
0: شربونات لك
1: لا انت ما تقص ما عادش تضرب كومبليتمون ساعات هنا كي يتحرك شويه تنسو شويه ديمارور
0: اي راهم ساعات يضرب المفتاح هذاك اللي
1: هنا يتحركوا شويه
0: اي هو مفتاح 14 معناها يضرب على الديمارور يتحركوا شويه الشربونات يرجع
1: هاني ياخذ لك من الحاجات هذيك اللي تنجم تقرب ممكن الانجكتور زاد كيف تنجم تعمل حاجه كيما هكا
0: انجكتور واحد ينجم
1: كابتور بريسيون تاع المازوت زاد يعمل كيف
0: بالنسبه للمازوت نحكي على كرابيسونس هنا انجكتور واحد ينجم يخلي كهرباء ماش تخدم؟
1: ينجم في كراب ينجم في كراب تخدم 3 سيلندر وفما في كراب لا ماش تخدم جملة
0: تضرب والكراب 3 سيلندر اذا كان اذا
1: لا
0: كان
1: لا
0: انجكتور منهم يتيح؟
1: لا نحكي لك لا ماش تخدم
0: جملة ما تخدمش الكهرباء 3 سيلندر معناها
1: سا ديبون انت وليتا تاع ليزانجكتور والموتور فهمت تدخل فيها حاجات اخرين
0: اذا كان الكومبريسيون تاع الموتور قويه وباهيه تخدم 2 سيلندر اذا كان كهرباء مطبطبه تعبت دونك تولي ما عادش تخدم لك 2 سيلندر. فما حس غريب فما ريحه نعرفوها بحكايه الانجكتور ولا لا؟
1: الانجكتور فما الدخان ينجم يعمل دخان دخان ابيض ولا اكحل
0: لا نحكي لك وقت اللي نجي نخطف ما تحبش تخطف فما حس فما ريحه مثلا ماهوش قاعد يحرق الموتور تشم ريحه ليسونس خارجه
1: والله انت تحس وتحب يخطف تراه معناتها يحب يتكلم
0: اي
1: فما عباد ساعات تدز الكهرباء باش تعاون باش تخطف فهمت خاطر برشا على الديمارور وعلى البطارية فهمت ينجم هذاك كله يضر
0: حتى تحرق الشربونات
1: ماشي شجع في الدزان باش يكون في بالك معناتها حتى الدزان يضر تنجم الشين تنقص
0: اي
1: اما هاني قلت لك ساعات فما حوايج يعاونوا باش اسرع وفي ساعه ما تطلع الديفو البان فهمت هذاك علاش يتلزوا ساعات باش يدزوا الكهرباء وباش ما تعرف ساعات البطارية تلقاها تعبه ضربتين انت ما تطيح
0: ماتت
1: كيف الديمارور ساعات في ساعه يسخن ويطلع الدخان وهاني قلت لك عاد برشا حاجه تقول فيها
0: نهار واحد يحكي لي على باتري مانيش باش نسمي شنو هي الماركه نتاع الباتري غارونتي دوزون ونهارين قال لي ما عادش تحب تخدم قال لي تقول عاملينها بالعاني معناها بعد بعامين ونهارين قال لي خزرت الورقه باش نهزها زعما ماشي في بالي ما زالت بكري نلقاها خذيتها كيما نقولوا احنا اليوم 16 اوت نلقى روحي خذيتها 14 اوت 2024 وانا بعد بنهارين تكلمت.
1: اي ما عادش تلقى البطاريه اللي خال اللي تمشيك راه ولا
0: سوف دوريجي لولا.
1: اي دوريجين لولا
0: بريمير مونت معناها اللي جات مع
1: اللي جات
0: مع الكهرباء.
1: اللي جات مع الكهرباء هاني قلت لك مينيموم تاعها 3 سنين.
0: صحيح.
1: وانت طالع معناتها فما دي باتري كبار تقام في البي ام مرسيدس تقام حتى 10 سنين راه.
0: صحيح. نفس البطاريه معناها تقعد هي بيت.
1: اي اما ما عادش يخرجوا لك بطاريه الحقيقه مش ما عادش يخرجوا لك اما لهنا من برا تلقى موجوده صح.
0: حتى اسوانهم زاد لي باتري طلعوا.
1: طلعوا صحيح غالي.
0: ذاك 300 و500 و800 و يزال يرخص باتري ب 300,000 280,000
1: تلقى حتى خل شويه تلقاك الان صغيره كي معناتها تنجم تلقى ما باتري معتبره باش تاخذ فراج كوي وفهمت
0: باش تشدك عامين هذيك اذا كان مش اقل
1: كيف كيف ديما عامين 3 سنين هذاك المعدل نتاع الباتري الحقيقه اللي قاعد موجود يدور
0: واضح باهي بعد شويه نحكي عندك الاجابه الصحيحه في في المعطيات اللي قلتهم دونك خليني نحكي على جمعيه تونس للسلامه المروريه موضوع سيريو على الاخر الموضوع هذا نحكيو على الاحصائيات المسجله منذ بدايه سنه 2026 تعطينا تسجيل اكثر من 2820 حادث مرور 810 قتلى 810 قتلى راهو 810 تونسي من امانه من اول 26 لليوم معناها الجمعه اللي فاتت مش صحيح مازلنا ما غلقناش العام تنقولوا في 17 810 قتلى 810 تونسي 810 روح بشريه خسرناها في الطرقات اكثر من 3700 جريح مالوريزمون ولايه القيروان تحتل المرتبه الاولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور 67 قتيل نعرف ولايه القيروان ولايه كبيره من حيث المساحه ولايه تربط ما بين شمال تونس شرقها غربها جنوبها معناها سي ان كارفور
1: مركز.
0: صحيح مركز كبير برشا برشا سيارات ترانزيتي معناها تتعدى على ولايه القيروان اللي جاي من الجزائر يتعدى على القروان اللي هابط الجنوب يتعدى على القروان اللي جاي لسوسه من الغرب معناها يتعدى على القروان ونعرفوا اللي كون نهار الثلاثاء الجاي المولد النبوي الشريف بربي ردوا بالنا 67 قتيل في ولاية القيروان ولاية تونس في المرتبة الثانية 64 قتيل ولاية تونس اللي ميزها من حيث الطرقات راهي كسرت لروت سانتور وكسرت الطرق الحزامية اللي هي الكراهب تجري فيها ما الحوادث اللي متاع القتلى ما يكونوش في الطرق الفرعية وإلا في الليبيست بنفس الكثافة ولا بنفس الخطورة بالنسبة للحوادث اللي يكونوا على الروتيكس مثلا الطريق الحزامية وإلا غيرها راهو برشا قناطر برشا كيفاش نقولوها التقاطعات معناها دي كارفور تلقاهم موجودين عدم احترام الأولوية السرعة عدم تركيز أثناء القيادة ثم بعد نجيو معناها الأسباب نتاع الحوادث هذه دونك الجمعيه شو تقول لي كون الارقام هذه تستوجب مزيد من اليقظه متوافقين معاك 1000% التدخلات الوقائيه خاصه في الولايات اللي تسجل اعلى حصيله من الضحايا الحد من نزيف الطرقات حمايه الارواح ابرز سبب هو السهو وعدم الانتباه تسبوا في 126 وفاه 126 وفاة سهو عدم الانتباه السهو عدم الانتباه منين يجيو سورتو من السياقة في حالة تعب راهو برشا منا نهزو كرهبنا وحتى انا زاد كيف تلقاك تعب ميت بالتعب لا خلنا نمشي نروح اذا كان توني با اوبليجي باش تروح وقتها ارتاح عامل قهوة تنفس شوية صحصح شوية ومن بعد سوق بعد خذ الفولا نحكي لهنا على لي بروفيسيونيل دو لا روت الواجهات والتاكسيات التاكسيات الجماعيه التاكسيات الفرديه راهو مش معقول باش تعدي 8 سوايع على فرد جنب وانت قاعد على كرسي وانت تسوق في وسط لومبوتياج وكليون طلع وكليون هبط راهو مش معقول على الاقل كل سويعه ونص اهبط وقف التاكسي على جنب بتعمل حتى مشي وجاية، دور بالكرهبة ثلاثة مرات، سرح ساقيك شوي، تنفس شوي، رولاشي لابريسيون متاع الفلوس. نعرفوا اللي كانوا تاكسيستية واللي بروفيسيونيل دولاروت حتى بتاع الكيران زادة كيف كيف، نجول متحية لكل اللي بروفيسيونيل دولاروت اللي سوقوا في اللي سمي وغيرهم. نعرفوا اللي كانوا راهو الكرهبة كي تاقف راهي مونكا غاني بالنسبة لي كنتي، بالنسبة لعرفك يتبعك بالجي بي اس اللي تحب عليه انتي. كي باش تاخذ خمسة دقائق تدور بالكرهبة ثلاثة مرات، تعمل شريبة ماء، تاخذ قهوة، تهبط القهوة تهز قهوة، راهي ماهيش باش تأثر عليك 1000%، ماهيش باش نهارتها ماكش باش تتفقر. مي بار كونتر فيزيكمون تبدا منعوش خير ملي 8 سوايع على فرد جنب وانت قاعد على كرسي. حتى من بعد الامراض اللي تجي بعد ما تخسر الريتريت راهي تقلق برشا. دونك نزيد نكملوا في الـ في الاسباب. دونك قلنا السهو وعدم الانتباه تسببوا في 126 وفاة، لكن السرعه تتسبب في 640 حادث و304 قتلى. السرعه هي السبب الاول في الحوادث، 640 حادث و304 قتلى في جرة السرعة. نعرفوا اللي كونه كي تزيد 10 كيلومتر في الساعة راك تربح 20 ثانية، حكاية فارغة. راهو كي تجري حكاية فارغة، راك ماكش باش تربح برشا وقت. راهو كي تبدا تجري في 120 في اللوتوروت ولا تبدا تجري في 160 في اللوتوروت راك باش تربح نهايته نهايته 5 دقائق. من بعد تخلط لتونس مثلا، نقولوا خرجت من سوسه من هنا تجري في 160 و 170، تخلط المدخل تونس على دخله الزاد كات باش تلقاها واحله. دونك الوقت اللي ربحته الكل باش تخسره غادي وانت واقف. كي تخرج بكري شويه تبعد على الامبوتاج، دونك تنجم تسوق في سرعه معتدله 110 120 على ليميت 125 اخويا 130 ولو انه مخالف للقانون.
1: انت تحكي في الاوتوروت؟
0: نحكي على الاوتوروت. فما سرعات اخرى جنونيه على رود سانتور حتى هون
1: صحيح.
0: اللي تلقاه يجري في 130
1: حتى في الحوم زاد موجودين، حتى في الحوم موجود معناتها ترى فيها كل يوم ثلاثة يبدا يجري ويشق على شكون ولا حارقه اولويه ولا فهمت دوك الكل يدخلوا في السرعه على خاطر السرعه وعدم الانتباه مع استعمال الهاتف الجوال
0: صحيح
1: مع يبدا الكيس ناقص كليراج خالد وموش ظاهر منيح ونزيدها العبيد تقاها ساعات في حال سكر هذا كل من المشاكل اللي معناتها اللي باش نجم تقول لك ما تلقى كان اكسيدون في الاخر مش هذا وين مش يهز فهمت.
0: فما حاجه اخرى زاد شكيب كيف كيف ما حكاوش عليها الجمعيه مالوريزمون ما نجمش نتحصل عليهم جوري مي اللي كونه نتحصل على الجمعيه. اسكو فما لي ستاتستيك على وضعيه السياره معناها الحاله التقنيه ولا الفنيه نتاع السياره اللي قامت بالحادث؟ اسكو سياره جديده بيان انترتونو امورها واضحه دونك والسبب هو بشري، والا مثلا تحيه لسي بشير البنو ناقص والا اكلاتمون دو بنو والا ما نعرفش انا لي فران كيون لاشي والا ديريكسيون ماهيش مريقله. قداش مره شكيب في وسط البلاد حتى في رون بوان ستاد ممكن ثلاثه ولا اربع مرات نشوف نفس الحاله نفس الوضعيه. كهرباء تجي تدور بالرون بوان الكبير اللي عملوه جديد هذاك نتاع الركاد بحث الملعب الاولمبي في سوسه، اكيد الحاله موجوده في كامل تراب الجمهوريه. نلقى الكهرباء دايره والعجله وتوسكي فوق العجله معناها الروتولا والكاردون والامورتيسور والدنيا كلها مجبودين على بر، معناها واحله جوست بك الخيط اللي شادد الكابل هذاك اللي شادد ال
1: اليد فران تاع ربي
0: فوالا نلقاها واحله هكاك والكهرباء بارك
1: على تسيب الدفران موجود الحالات هذه دي مره يعني موجوده برشا موجوده وتلقاها زاد سورتو في وسائل النقل نتاع
0: لا هذوما سي دي فواتور بارتيكوليير معناها اللي ريتهم من ثلاثة ولا أربع سيارات اللي ريتهم سيارات عادية. فما ريت نتفكر كعبة سامبول تاكسي نتفكر كهرباء جديدة سيري 256 معناها ماهيش حاجة ماهيش كهرباء قديمة ونتفكر كهرباء 4x4 زاد
1: شوف هنا تدخل العباد ما عادش ممكن ماهوش قاعدين يصرفوا على كهرباء ماهوش يصلحوا موجوده برشا الحقيقه يسمع في الحس نتاع
0: الكاردون يعيط
1: الجربيع والكاردون وكلها معناتها موجوده فهمت وما يمشيش يبدل الروتويلا ولا فينا بلوك ولا البرا ولا اللي هو ولا حس التكتيك نتاع التيركاردون زاد يكفي فيه يبدا يسمع فيه وماهوش عاطين انتباه دونك في دوره من الدورات ولا ركزه من الركزات هذاك اش باش تلقى تلقى العجله في شيره والكهرباء في شيره
0: تتكسر
1: هي نعم باش تخرج من بلاصتها هو يحمد ربي اللي جات الكهرباء معناتها في دوره في رومبون على
0: صحيت اللي مش هي تمشي بشويه
1: صحيت
0: اما تصور انت مثلا ركزه في الاوتوروت
1: هي ما عادش تلقى ليكيليبر جمع هاك شوف هاك ترى معناتها
0: صحيح
1: هذيك بالعكس باش تكون عبره للعباد الاخرين باش يراوا شنو ينجم يصير في السرعه في اللي تحب انت اللي ما يصورش على كهربته واللي ما يصلحش فيه هذاك هو المشكل وفما عباد راهو نزيدك فما عباد راهو ما تنجمش تسوق في الليل ما تراش ساعات بالزز يخرج ساعات
0: فما الضو زاد نتاع الكهرباء
1: اللي ما يوريش اللي يجهر ايه
0: لا فما اللي ما يوريش وفما اللي يجهر
1: صحيح
0: فما اللي ما يهموش يقول لك انا يلزمني الرا انت ترى ما تراش امورك انا نحط فار باش نجم الرا مليح يا ولدي كيفاش تحط فار يا ولدي راهو فما ان سينيال انترناسيونال معترف به من عند الناس الكل في الليل واحد دوبل عليك مثلا وجا رجع على بقعته اليمين وشعل لك كات كلينيوتون اعرف راهو ذوق قوي حتى في الكياس العادي معناها كهرباء وراء معناها ورايا كهرباء الضوء نتاعها قوي نشعل كات كلينيوتون باش يفهم السيده اللي راهو فما حاجه مقلقتني ثبت التابلو دبور نتاعك تلقى روحك حط فار فهم شكون يحط فار من غير ما يشعر يجي باش يحط كلينيوتون ينزل على الفار
1: يمشي بالفار وهو على البالوش
0: ما في بالوش يقول لك والله الكهرباء توري مليح والله ضاوية الدنيا وعندي كهرباء تعمل الكيف يا ولدي جهرت الناس راك الكهرباء اللي جايه قدامك سورتو في الليل كيفاش لي روبير اللي عندنا موجودين في الليل راهي كليني بلانش اللي موجوده على يمين السياره راهو هذاك الروبير نتاعنا في الليل يلزم نقربوا لو ماكسيموم بوسيبل الخط الابيض هذاك باش ما نبداوش عافسين على اليسار باش تخلي الكهرباء اللي جايه مقابلتك كيف كيف هو بيدو زاد يشد يمينه ويمشي على هاك الخط الابيض يخليه بحض العجله اليمين باش تنجم زو سيارات تتعدى امورنا واضحه كي انت تشعل لي ضو قوي تجهرني به ما عادش نجم نرى الليني بلانش والا ورايا يبدا ضارب في الريتروفيزور كيف كيف يرجع علي على عينيا ما عادش نجم نرى مليح قدامي دونك حتى الانتباه اللي نحكيو فيه حتى تشتت الانتباه نتاع السائق صحيح فما بعض الريتروفيزور اللي فيهم الوحده اللي تحط مود نوي في الريتروفيزور تولي يهفت شويه الضوء اما باقي ماهيش نفس وضوح الرؤيه اللي موجود عندك كي تبدا الريتروفيزور نتاعك موجود بطريقه عاديه.
1: صحيح موجود خالد ما راهو المشاكل نتاع السياقه باش ماشي وتكثر.
0: صحيح.
1: ماشي وتكثر خاطر ترى في الجيل اللي قاعد طالع مع السرعه نتاعه والعباد اللي تسوق في الكيلوتوات والبستات.
0: صحيح.
1: وقلة النظام نتاعهم.
0: التروتينات يا معلم يبدا يمشي في الليل. لا عنده ضوء لا يعمل حس لا حتى شيء كيفاش تحبني نفيق بيك
1: صحيح المشاكل موجوده
0: كيفاش تحبني نفيق بيك الدنيا ظلمه حتى الموتويت فما بعض الموتويت بلاش ضوء ما على الاقل هذوك نسمعوهم معناها واحد ما يزيدش يسوق بعينيه وسقيه ويديه يزيد كمان يسوق بوذنيه يلزم يسعى الكياس فماشي حس نتاع موتو متعدي باش ما يبعدش ولا باش ما يدخلش في الموتو والظاهره الجديده زاد شكيب هي اللي كونه الناس اللي تجيك كونتر سونس الكرهبة الكل ماشيه في الاتجاه هذايا وتلقى كرهبة جايتك في الاتجاه المعاكس قال شنو قال لي والله باش ندور من هنا ما نقعدش نطلع حتى كشي للرومبوان نعمل الدوره ونرجع دونك يجي كونتر سونس يسوق على اليسار سيد في انجلترا ولا في استراليا عادي جدا مع البالوش
1: هي كل مره
0: بالحق الموتوات زاد كيف فما في بعض البلايص اللي توا جايتنا الرونتري اللي يصير فيها اختناق مروري كيما السكه نتاع سهلول اربعه دو فوا ما تكفيهمش يلزمو يطلع فوق التروتوار يهبط من الجهه الاخرى ويمشيو على ترو فوا والكرهب اللي طالعين تمشي فوا واحده شو مشكل فايده هو يتعدى قبل في عندنا مشكله كبيره في تونس في توسكي انانيه
1: نظام
0: موش نظام موش ما نعرف النظام
1: نتعلم يخرج بكري
0: نتعلم وهذاك الكل ما نعرفوه اما عندنا مشكله في الانانيه لازم نتعدى انا لولين ما يلزمنيش نقف في الضوء ما يلزمنيش
1: مش عند العباد الكل
0: شو تقول انت فما شكون اللي ما يعرفش اللي كانوا يلزموا يدور بالرومبوان يمشي كونتر سونس عادي
1: خاطر
0: كيفاش خذ البيرمي
1: على العباد الكل خالد خاطر فما ساعات عباد عندها حالات خاصة لازم نعتذر دقيقة ما نعرفش.
0: هذاك يشعل كات كلينيوتون، يشعل يعمل لي زابيل دو فار للكراهب اللي موجودين بحذاه، يزمر يعيط يقول عندي اورجونس. أما قديش منها النسبة هذه؟
1: قليلة.
0: حكاية فارغة.
1: قليلة.
0: 0.1% تلقاها من العباد المزروبة عنده أون أورجونس، وسا ديبون شنيا الأورجونس، خاطر طرح الرمية راه ماهوش أورجونس.
1: لا مانيش حكاية هذاك.
0: مزروب الأولاد باش ياخذوا لي بقعتي في طرح الرمية. دونك هذا اللي قلق برشا هي مشكلة الأنانية في كياساتنا في تونس، مع حالة الطرقات زاد كيف كيف. لازمنا نحكي على حالة الطرقات اللي تمشي تلقى برشا ركازي، وهذوك ماهوش باهين، لي دودان اللي معمولين بطريقة ماهيش نورماليزي. لو كان جا دودان نورماليزي ما نتقلقوش منه لي دودان. فما دي دودان في شارع جلول بن شريفة مثلا، قبل ما تطلع الدودان تطيح فيها هفوف، وبعد تطلع فوق الدودان، وبعد تهبط من فوق الدودان تلقى هفوف آخر. الماء يحفر البارتي اللي قبل الدودان، علاش ما خدموهاش مليح؟ الماء نتاع المطر معناها فما برشا لفاجات.
1: هاي جاي المشاكل نتاع توا.
0: نعم؟
1: هاي جاي المشاكل نتاع المطر توا.
0: ولو انه توا قاعد نشوف في برشا بلديات قاعده تجهر في الوديان، قاعده تنظف الوحيده هذوكم اللي على اليمين نتاع الكياس، على اليمين واليسار نتاع الكياس، مسالك تصريف المياه نتاع المطر، مش مياه لوناس هذيك حاجه اخرى. دونك قاعدين بداوا على بكري السنه، ان شاء الله يكملوا يواصلوا في نفس النسق، وعلاش لا يرفعوا في النسق باش يجهروا الاوديه. النقاط السوداء الكل ما فماش شكون في دار شرطه المرور والا في بلديه ما يعرفش النقاط السوداء اللي موجوده عنده في المدينه نتاعو. دونك كل واحد يعرف النقاط السوداء اللي موجوده عنده.
1: مش عايشين معنا مو يعرفوا.
0: لا يعرفوا. دونك تعرف وين يلزم التدخل.
1: يعرفوا كل شيء.
0: وسيرتو اللي كونوا الميتيو قاعدين ينبهوا يعاودوا، اللي كونوا خريف السنه ان شاء الله باش يجينا ممطر، وان شاء الله بالطبيعه مطر نافعه تكون موجوده. شنو نجموا ننصحوا شكيب في ختام المداخله هذه؟
1: ما تنساش خالد راهو اليوم نحن نشوطوا في كياس دبوا.
0: صحيح.
1: اي ما باش يولي يزيد باش يكبر الكراه باش يزيد
0: الفلوت نتاع السيارات باش تكبر.
1: تولي نحكوا على تروفوا وتو قد
0: اي
1: هذا اللي راه فيه الخير.
0: صحيح.
1: بالحق قد اما مش يكبر كيما لوتوروت قاعد ماشي يولي تروفوا مش الكل.
0: صحيح.
1: فهمت دي بارتي ماشيين فيه الحقيقه، حتى في وسط البلاد زاد لازمها حكايه تولي كيك، فما كياسات تولي لازمها تز وكياسات عن سونس انتردي. مش نجمو نبعدو على السيركولاسيون الحقيقة، ولات كارثية سورتو في باب حر والاقواس وكل المنطقة. باهرين البلايص هنا ومحمد سوسة برشا، فما برشا بلايص الحقيقة لازمهم يقوموا مراجعة سورتو في الكيس نتاعهم.
0: هي من الاشكالية مش في هذاك، انت تو سونس انتردي باش يقلقوا. انا يعني نقول لك الراجل كيس دو فوا منا دو فوا منا، والراجل متعدي في تروازيام فوا مع البالوش باش يقلقوا سونس انتردي.
1: نعملوا له كيس سبيسيالي لو
0: ابارامون، ولا نعملوا له هليكوبتر تهز وتهبطوا في البلاصه اللي وحشتوا بها. فما حاجه هامه واللي ندعو كل اداره نتاع شرطه مرور موجوده في الجمهوريه التونسيه، فما لي كاميرات دو سيرفيونس اللي هما قاعدين يخدموا تو، واللي قاعدين يتبعوا بهم في حاله الترافيك. دونك يعرفوا اذا كان فما امبوتياج في البقعه الفلانيه، يعرفوا اذا كان فما حادث في المكان الفلاني. دونك يكون التدخل بطريقه اسرع، وهذا شفناها ويعطيهم الصحه. برشا فلوس صرفت في الكاميرا هذوما، قد نقصح حويجه برك. خطي بالكاميرا
1: مش في البلايص الكل باش تخطي في الكاميرا.
0: في البلايص الكل خطي بالكاميرا.
1: متنزمش.
0: وين عندك كاميرا موجوده خطي بها. ريت انت تو لي دو فو هذوما اللي تعملوا لهنا في الروت توريستيك. الفو الثاني اللي بحذا سماره هذاك ولات فيه كاميرا. الفو بيدو
1: الثاني ولا الاول
0: اللي بحذا سماره؟
1: اي واحد بركولي جاي.
0: اي اللي فما كان هذاك اللي غادي قدام كازينو كاريب هذاك، هذاك ولات فيه كاميرا. دونك كما في فرنسا، كما في ايطاليا، كما في المانيا، خطيو المخالفين بالكاميرا. راهو الكاميرا ما عنده علاش باش يناقشك.
1: صح. صحيح.
0: تفضل هاي تصويرة سيارتك، هاكا ضوء أحمر قدامك وانت تعديت في في الضوء الأحمر، دخلت في سونس انتردي وفما كاميرا قدامك، سيبه أنك دخلت في في سونس انتردي، ما عندكش شوا.
1: وبعد ما نحينا ما عندنا رجعنا
0: لي فو
1: من
0: كان هذو مزوز تولي عنا في سوسة، معنش فو. أما المخالفات ماهيش كان في الفو كهو، بالعكس الفو الناس قليل وين تخالف في الفو تحرق الضوء. أما نحكي لك على المخالفات هذو، ما السرعة الرجوع على الأعقاب في الأوتوروت وعامل دومي تور وراجع، معنى البريتيل تدخل للأوتوروت وهو خارج منه، شو تحكي معاه؟ 6 شهور حبس في هذيك العودة على الأعقاب في طريق السيارة.
1: ودي كيف تدخل فيها برشا حاجات راه، فما عباد ما تعرفش خاطر يقول لك واش ندخل نضيع والحقيقة فما برشا حوايج، أما ما يمنعش اللي هو مخالف.
0: بيسير.
1: مخالف لها لازم يتعاقب.
0: خونا مهدي زاد كيف كيف يتبع فينا نقول لازم لي موتار زاد كيف كيف برشا تجاوزات في الكياس، فما اللي يقفوا دوزيام بوزيسيون، اللي هبط الراكب في وسط الكياس، هذو مجموعة النقل الكل، حتى الكار زين وعزيز هذيك تقف لك في وسط الكياس، تهبط العباد وتطلع العباد.
1: الكار
0: جيت نثبت، لا هاو باش نقول لك صحيح، جيت نثبت نلقى محطة الكار مقارين فيه،
1: صحيح،
0: دونك ما لقاش وين يقفل،
1: يهبط في الكياس،
0: يهبط في الكياس. أيه. شو يعمل؟
1: صحيح.
0: دونك لومبيلونس هذا كيف كيف ما تلقاش كيفاش تتعدى في كل لي رونبون. ومشكور جدا مهدي على التدخل معنا. نمشي للبيبليسيتي موسيقى انا راجعين يلا.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو بور بيان ديماري.

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة FM بيبليسيتي.

0: موتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتو موتو pour bien démarrer.
2: نص نهار وثلاثة وخمسين دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. بعد شوية أخبار الماضي ساعة سينو نستقبلكم أنتم في فقرة أمبان 73 75 800 33 300 ألف. شاكيب معلومة على الطائر دونك فينك بوكس نيميرو 1 دو مارشي إلكتريك في تونس، 557 سيارة من 1545 سيارة إلكتريك، 36% من المبيعات بالنسبة للكهرباء الجدد.
3: أول حاجة الساعة اللي هي ظاهرة ولات ماني قاعدة تخرج برشا في الكيس عالدوريز سوما مقبول برشا الحقيقة. حتى في الكبر معناتها باهية واسعة. نتصور باش تزيد تخرج منها ياسر، خاطر العباد اللي جربتها كل شكل الحقيقه ما فما حتى مشكل.
2: باهي، اسكو سي بوسيبل دو فير تونس جربه بسياره كهربائيه؟
3: بالطبيعه لا.
2: لا؟
3: ايه لا، في هذيك نحكي لك انا.
2: لا مش في هذيك، نحكي بسياره كهربائيه.
3: لا ما تنجم.
2: تفزاب فما شكون وثق الاوبيراسيون هذه؟ خرج من تونس، وقف في الجم، عاود شرجة، ومن بعد عاود وقف في عقارب، عاود شرجة، وصل لصفاقس. الراحة اللي أخذها 30 دقيقة و40 دقيقة، 30 دقيقة في الجم بالشرجة، و40 دقيقة في عقارب بالشرجة.
3: إذا خسر ساعة ونص من الوقت
2: يزم يرتاح، حتى الموتور نتاع الكهرباء يزم يرتاح. شو باش تعمل 550 كيلومتر على فرد جنب زاد؟
3: نحكي على موتور نتاع الكهرباء لازم يرتاح
2: حتى العبد يزم يرتاح.
3: اي كي تقول لي عبد لازم يرتاح
2: سورتو
3: انت خاطر برشا عليه تراجيت هذاك الكل.
2: انت تو من تونس حتى تكشي الصفاقس يدور لي حتى القابس الكل اوتوروت. دونك صحيح الاوتوروت ساهله ما تتعبش، معناها ما فماش سورتو اذا كان عندك كهرباء اوتوماتيك ما عندكش ما تتصرف اذا كان عندك ريجولاتور دو فيتاس، دونك تولي امورك واضحه. اما اذا كان كهرباء مانوال بوات مانوال راه عندك باش تبدل الفيتاسات قداش من مره، بعد من بعد جابس باش تدخل لل معناها الثنائيه اللي هما فيهم معناها امبوتياج واقف امشي وتركيز وغيره.
3: اي فما بلايص مش برشا ما فما موجود انت ما لازم هذا كل تقرا حساب الشارج اللي دخل.
2: صحيح، وإذا كان لقيت قبلك زوز كراب راك تقعد تستنى 6 سوايع.
3: مش كيكو برد. في واحد يكون يعملها في 4 سوايع، خلينا نقول 4 سوايع كيكو.
2: برشا 4 سوايع تجري معناها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة.
3: قداش من؟
2: هي 540 كيلومتر.
3: إيه.
2: تونس جربة. إذا كان باش تعملها أنت في 4 سوايع.
3: لا لا مش
2: معناها ما وقفت في حد.
3: نحكي على سوسة، أما تونس.
2: سوسة إي، سوسة جربة 4 سوايع معقول. إي صحيح. صحيح 340 كيلومتر معقول.
3: إيه تونس باش تزيد ساعتين.
2: ساعتين.
3: نقولوا ساعتين. فوالا. فهمت. إيش تولي تحكي على 8 سوايع.

0: pas obligé de pas faire une expérience.
1: C'est
0: ouais. Mais après, t'as trouvé برشا وقت.
1: Oui, il faut les bornes يزيدوا.
0: Eh,
1: il faut les bornes de recharge يزيدوا. وما يزيدوا les bornes de recharge كان مستاج تبدل القانون نتاعها وتسمح لي les kiosques الكل باش يوليوا يبيعوا الضوء.
0: يا ما تلقى زاد كرهب الاوتونومي نتاعهم تنجم توصلك للجزر.
1: فما قليل برشا. معناها اللي تحكي على 600 كيلومتر و 700 كيلومتر ماهمش متوفرين. تو في الصين وصلوا
0: جيب الضبط معاك.
1: اي في الصين وصلوا عملوا سيارات البطارية 2000 كيلومتر.
0: اي قاعدين يخدموا عليهم صحيح.
1: دونك من هنا لثلاث اربع سنين جو سيبوز اللي كانوا باش يكونوا موجودين عندنا في تونس اللي تنجم تولي من بنزرت الجربة تنجم تمشي من غير ما تستحق باش تعاود تشارجي مرة.
0: تجيبك مش
1: صحيح. باهي. وقيت خليكم على الموسيقى وخليكم مع موجز ماضي ساعة راجعين في ساعتنا الثانية من أوتوموتو تفضل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك الرئيس ميلاد في قوم عيدك اليوم ان فيقو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لاسز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تم رفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات بالشواطئ، وقد تفاوتت هذه الكميات من شاطئ إلى آخر وفق ما صرحت به المكلفة بتسيير مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة النهوض البشري الساحلي سيرين فرشيشي خلال حملة تحسيسية وتوعوية انتظمت اليوم بشاطئ جمارت لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية.
3: برنامج تقوم به وكالتنا لتنظيف الشواطئ تحت إشراف وزارة البيئة، تنفذ الوكالة بتمويل مشترك من صندوق حماية المناطق السياحية بالتنسيق مع البلديات الساحلية، معناها لابال تقوم به. التقييم نصف مرحلي شنو أعطى إنه استخدم منه 60% من الإنجاز العام. إجمالي فضلات المرفوعة هو 6000 متر مكعب، معناها رفعنا من الفضلات بدينا من شهر ماي جوان بدينا بمعدل 8 متر مكعب يعني يوميا لكل شاطئ، معناها اللي هي بالحق معناها كمية كبيرة. ومن أكبر الكميات المرفوعة لاحظناها في شط رفراف اللي هو 18 متر مكعب في اليوم، ما يعدل 4.56 طن يوميا من النفايات. هذيك علاش احنا كوكالة يعني عملنا حصتين بالنسبة للشط هذي، حصة صباحية وحصة مسائية. علاش احنا عملنا اللي حاولنا نحبوا نعملوا البرنامج التوعي والتحسيسي هذي؟ باش نحسوا الناس والمواطنين والمجتمع والناس الكل، رانا احنا كدولة وكمجتمع مدني وكمواطنين الناس الكل مع بعضنا باش نقاوموا هالنفايات، نبدلوا سلوكيات يومية. ولقينا كميات كبيرة من البلاستيك على الشواطئ، فما فضلات الأكل، فما برشا ساشيات، معناها بالحق شيء مؤسف، معناها مؤسف. احنا دولة سياحية، معناها السياح يتعدى يشوف الوسخ، معناها حاجة خايبة. كيف كيف معناها الشاطئ احنا هو شاطئ راه ماهوش كجوست عطلة باش تعدي في عطلة وتمشي، معناها هي ثروة وطنية، فما دورة اقتصادية، فما سياحة هوني، معناها الدولة دخل منها فلوس. يعني يلزم الناس الكل مع بعضنا نظافروا شهود. راه برنامج تنظيف الشواطئ معناها ساكوت تري شير، معناها كلفته دافعة جدا.
2: المستشارة التربوية سيمة المجري تحذر اليوم من أن عناد الطفل في بعض الأمور الدراسية والأنشطة اليومية هو سلوك مكتسب أساسا من العائلة والمحيط الخارجي، داعية إلى ضرورة تعلم الأولياء لمهارات تواصلية للتفاعل مع أبنائهم تفاديا لنوبات العناد دون فهم للوضعية. مضيفة أن العناد هو سمة طبيعية لشخصية الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات، داعية في هذا الصدد الأسرة إلى التعقل وفهم المسألة الخلافية ووجهات النظر ومعرفة نوع المشكلة والتعاطي السليم معها دون التفرد بالرأي. هذا وشددت المستشارة التربوية على أهمية التواصل وعدم إعطاء الأوامر مباشرة إلى الطفل مع فهم أسباب سلوكه العنادي والظروف المحيطة بهذا السلوك والفعل وردة الفعل، لافتة إلى أن الطفل يجد نفسه في وضعية رفض الأوامر بسبب عدم فهمه وإلمامه بمراد أسرته أو ولي أمره حسب تقديرها. ولفتت إلى أن من أسباب العناد أيضا استخدام أسلوب هجومي من قبل الأولياء والضغط النفسي وتراكم المشاكل دون حل، مشددة على ضرورة التفريق بين العناد المرضي والعادي، حيث يستوجب المرضي تدخلا علاجيا من مختصين ويلاحظ عبر نوبات يدخل فيها الطفل حالة عنف أو إصرار غير طبيعي على العناد واستخدام كل السبل غير الطبيعية لفعل ما يريد. ختاماً دولياً، وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين في جمهورية دونيسك شرق أوكرانيا وقتل 1390 عسكرياً أوكرانياً خلال 24 ساعة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. إذا عندكم أي مشكلة في

Is it true? Yes. Так бы там тебя знать. А что на всадник-то?

0: اوتوموتو.
1: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو بور بيان ديماري.

0: ماضي ساعة و 25 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوماتون، نذكركم اللي كانوا تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف، لي دو باج فيسبوك زاد كيف كيف موجودين على ذمتكم. مرحبا بكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. لك عايش موجود معنا خونا مروان. مرحبا مروان.
1: وبيك عايشك. مرحبا بك. صافا
0: سيدي؟
1: والله الحمد لله عايشك.
0: هاي تاخذ سيارة كهربائية وتعمل بها تونس جربة؟
1: مرحبا.
0: تي ريليف لو تشالنج؟
1: اي والله اي والله اي بوركو با ما يقلقنيش لاخر.
0: باهي سيدي. ها الناس متخوفين تونس جربة. قداش من مرة باش تعمل تونس جربة في العام؟ مرتين؟ ثلاثة؟
1: مرة
0: في الصيف.
1: مريرة بيه
0: خذوا التجربة. واضح. هاي خويا مروان شنو السيارة وشنو الإشكال خويا؟
1: بيه اني بليتو راه جيتك على شوية نصيحة أكثر منه على الإشكال.
0: تفضل.
1: عندي اني سيتروا هذوكم كالبيرتيك هذيك عرفتهم كل كهرباء كي باهي حطها على شنب بيبي. وعندي كهرباء جولف 5. باهيش. باهي الجولف 5 هذي فيها مشاكل بزيد شوية. نعم مزكي ركحت لاتولتها والكل تاو بور لو مامون فيها انجكتور وفيها فيها مشاكل الكتريك متاع ريتك تحط كونتاكت ريتك تخطف ريت البلو دفور تقول تاع الزحليف اللي تبغى الكل يشعل وشعل لا بي اس يشعل تاع الاخرى ما يقول لك ديما راهو مشدود فيها مشكله الكتريك نعرف شنو بالضبط. سؤالي هو إذا كان نصرف عليها هكا بزيد شوية ما نعرفش قديش حتى في طريق قول بين عطر 2,000 و 3,000 دينار ونخليها وإلا إذا نبيعها ونخلي سيتروين ولا نبيع سيتروين ونخليها هي ساشون كو سيتروين ماشي 170,000 والجولف ماشي 250,000.
0: إسانس ولا مزود الجولف؟
1: الجولف مزود 1.9 تدي
0: والسيتروين بتبع إسانس؟
1: ايه
0: بتبيع ايه ايسونس
1: كل الموتوريت
0: هذوك موتور
2: بيورتيك اللعبه. ايه شكيب والله شو نقول لو تبيع السترو لازم تتبيع
0: والف الله يشك
1: الله يرحمه
2: اول حاجه هذيك نرتاحوا منها.
0: ايوه
2: والجولف كانت تستحق نظيفه هل تقعد معنا تتصلح معناتها بياساتها كل موجوده قطايحها
0: ايش هي حكايه التلفزه اللي تشعلوا هذيك الكل اللي تيموال كلهم تقول كوكبيت نتاع طياره
2: مش لا باش تعرف شنو ما القطايع اللي لازمهم يتبدلوا ولا شنو الديفون تاعو بالضبط. ساعات نجم قطعه برك ولا كارتها برك تشعلك الدنيا كل فهمت. كما ينجموا يكونوا برشا حاجات الحقيقه كل في الموتور فما حاجه في الابيس فما حاجه في فهمت كل حاجه في بلاصه هذاك علاش لازمك تتبع وتعرف شنو بالضبط المشاكل نتاعها. اما في الاخر اش قلت لك يعني قلت لك الجولف اللي تاع الكاروسه والطوله كي تبدا نظيفه وباهيه ماهيش مسوسه ماهيش طايبه فهمت تستحق باش تقعد خاطر ما تلقاش من خير من الجولف 5 الحقيقه في الموتور في الكونسوماسيون في الصحه
0: حتى في المنظر نتاعها مزيانه زاد
2: باهي باهي كهرباء الحقيقه باهي فهمت. نحن ولي تاع الكهرباء سينو انت ولي تبيع الزوز وتاخذ حاجه اخرى وكهو
0: قداش يعملوا الزوز كم شي يبيع؟
2: هو كي يقاوم خاطر يعرف اش عنده الحقيقه
0: مروان قداش يجيبوا لك الزوز؟
2: باش نعرف
1: بون الزوز قداش يجيبوا لي اتوبري في السيتروين توكي سيرك في الفانتين ضعيفه زاد نتصور فانتروا حاجه هكا والجولف اذا كانت اللي هي بها بالبي والله لا ما نعرفش اسوقهم بالضبط ما نعرفش كان عندكم فكره سمعة هكا على الاسوان على بري اذا كان هكا تولي نظيفه
0: تنجم تجيب في الـ40 الجولف
2: لا لا ما تجيبش
0: قل لا
1: اقل شوي
2: لا السيس تقع في ال 35 36
0: توصل حتى ال 35
2: فهمت
0: معناها يجيبوا له شي 50 مليون زوز مع بعض
2: 50 مليون صعيب شويه الحقيقه اقل اني راني ماريتش ما نجمش نعرف الجولف شنو الامور تاعها بالضبط تاع الكهرباء اما نتصور في الاربعينات
0: باش ترسل لك تزيد قدهم باش تاخذ حاجه معناها معقوله 80 مليون تو يفو كونتي
2: علاش ينجم ياخذ فما علاش
0: لا انا كيف جديد شكيب
2: في جديد لا فما
0: شو مشي كل شيء باش ياخذ البوكس الكتريك 57
2: اي باش يزيد تفتوفة ما نعرفش
0: اما كان باش ياخذ لاكامو تسو معناها ما الجولف تو 100 و 190 وصلت الجديد.
2: ايه ليه ما نحكيوش غادي. ايه. ليه
0: قول فويت
1: ارقام دقيقه فلكيه شويه
2: الحقيقه. ايه. نحكيو على حاجه معقوله الحقيقه. والله فما حاجه في البي واي دي مزيانه معناتها فما ماركه فما
0: 100%
2: ولا
0: هبريد
2: ماهيش هبريد زاد هذول اللي ترميك. والله نسيت الاسم تاعها بالضبط.
0: شيء السونغ
2: ستينات ممكن. لا لا مش سونغ مش اس يو في معناتها مش
0: اس يو في
2: ما عرفتش نثبتها شنو هي بالضبط نقول لك مش خايبه معناتها فما ريتا تاكسيات زاد كمان باهيه فهمت فما كراهب الحقيقه تنجم تشريهم تنجم تكسبهم فهمت. باش نحكيو على حاجه فوق السوم هذاك صراحه ياسر ما نستحقش بالحق ما نستحقش ولا تلقى اوكازيون تلقى حاجه اوكازيون نضيفها باهي
0: في الزون ما بين ال 50 وال 60 تلقى حتى دي مرسيدس باهيين
2: تلقى تلقى كل شيء في الفولكس فاجن في المرسيدس في البي ام في برشا موديلات فهم تلوش تلقى تلقى نظيف فهمت تلقى الراقد اللي في الدار
0: فما الكين كين بلس 69 و 99
2: هذه
0: لا هبريد ريشارجابل هذه راهو
2: فما تبي
0: لا
1: بي واي دي
0: هذه اما هبريد ريشارجابل
1: فهمت
0: دونك تخدم بال معناها بالليسونس وبالضوء 1.5 لتر 70 الف دينار يظهر لي ماهيش ديسبونيبل محطوطه في السيت ديسبونيبل ما يظهر لي لا ماهيش ديسبونيبل كان العام الجاي فما حديث زاد كيف قاعد يتقال اللي كونه العام الجاي باش تتنحى الامتياز الجبائي على السيارات الهجينه الكهربائيه 100% باش تقعد فيها الامتياز فما حديث يتقال مازال في اطار الاشاعات مازال ما فما حتى شيء واضح
2: يقول لي بيع زوز يا اخو كيما نقولوا جولف سيت جولف سيت مازوت
0: انت تسارك البرشا مروان ولا لا؟ اي
1: نقول
0: في 4 سنين
1: في 4 سنين عامل 100000
0: قول هكاك عارف اي تتسمى تمشي معناها
2: جولف سيت بوات
0: اي المازوت المازوت يساعدك خير
2: تمشي معاه باهي باهي جولف سيت مازوت بوات مانيوال مش اوتوماتيك في الخمسينات معناتها حاجه مزيانه برشا
0: واضح خويا مروان
1: باهي برشا باهي برشا واضح
0: مرحبا سيدي شكرا على الاتصال اي سيدي خويا نمشيو توا للقطعه نتاعنا حميد عندنا هاك الفيديو خلينا نشوفوا شكي بعقلها من الفيديو ولا لا او قدامك الفيديو عرفت على شنو نحكي ولا لا شكيب القطعه اللي قلنا كي الكهرباء الصباح تخطفها تخطف من بعد
2: كابتور تاع البونومونتو
0: كابتور نتاع الفيل بروكان والا على الفولوموتور نفس القطعه اللي
2: يقرا على
0: فوالا دونك هذه القطعه اللي نحكيو عليها راهي قطعه سامحوني في الكلمه ما بين زفرين تافهه ما ماهيش غاليه ما تتكلفش برشا لكن تبديلها ساعات صعيب برشا علاش على خاطر ساعات تلقاها مخبية دونك باش توصل لها يلزمك تنحي برشا قطايع كيما فما باتري مثلا في التويوتا جاية موجودة وراء الفلتراير معناها يلزمك تنحي الفلتراير الكل الصندوق كامل نتاعو باش تمشي تنحي الباتري اللي موجود وراه باش تبدل الباتري الوغ فما بعض السيارات تلقى الباتري ديريكتومون تحل تنحي امور واضحه ما تسحقش باش تمس حتى قطعه في الميكانيك دونك خلينا نعرفوا شويه بالبي ام اش هذا لو بوان مور او اسمه هكا الكابتور هذا اللي هو عنده دور كبير برشا في الكهرباء مي الموتور ما ينجم يخدم كان به هو دونك اسمه كابتور فيل بروكان والا كابتور بي ام هاش بوان مور او هي طرف بلاستيك بوبينه صغيرونه سومها ما بين 80 و 150 دينار دونك الكابتور هذايا والبوبينه هذايا بلاش بيهم الموتور ما يخدمش شنو هي الخدمه نتاعو الكابتور هذايا هو كي شيف دوركستر في الموتور دونك بلاش بيه هو ما ينجمش يعرف الموتور ولا بلوتو الكالكولاتور يصب ايسونس ما يصبش يحط هواء ما يحطش يقول للبوجي تضرب ليتانسيل والا ما تضربش. هذا الكل يجي على الفيديو قاعدين نشوفوا فيه اللي هو يفسر بطبيعه الى كومباني الحديث اللي انا قاعد نقول فيه. الكابتور هذا فيه نوعي، فما نوع اندكتيف والا نجم نسميه باسيف اللي هو موجود في الكراهب القدم. دونك عندنا الكابتور الاولاني هو اندكتيف باسيف، هو سكير مدور بالبوبينه اللي معموله بالكويفر. وقت اللي السنين نتاع العجله يتعداو قدام السكير هذايا يبلمزك الشون مانيتيك، يعمل ان كورون الترناتيف، وعلى قد ما الموتور يدور بسرعه على قد ما التنسيون والفريكونس نتاع السينيال يطلعوا. دونك الكابتور هذا في الموجود في الكراهب القدم ما يستحقش اليمونتاسيون الكتريك باش يخدم. الكابتور اللي نلقاوه موجود توا في اغلبيه الكراهب الجدد اللي موجودين عندنا يسميوه كابتور اي اف هال، يعني كابتور اكتيف بلو مودير بلو بريسي. نلقاو فيه ان سيركوي انتجري يلزم اون اليمونتاسيون ما بين 5 ل 12 فولت، ويحول الفيبراسيون تاع الشون مانيتيك السينيال كاري، معناها كالزيرو ان هذاك البينير، يعني صفر والا 5 فولت. والحاجه الباهيه في الكابتور اي اف ال ولا لو كابتور اكتيف هو اللي كونه ينجم يطلع لنا دي بتيت فيتيس دو روتاسيون نتاع الموتور في الفاز دو ديماراج مثلا. نعرف اللي كونه الموتور يكون واقف بعد كي انت تخطى في الكهرباء ماهوش باش يدور في الريجيم العادي نتاعو، بشوي بشوي يبدا يطلع في العدد الدورات الار بي ام هذاك راوند بير مينيت. دونك التريتمون نتاع لي دوني يمشي للكالكولاتور، دونك ياخذ دي سينيو كاري والا على شكل سينيوزويدال، وي فما كيل الرودونتي اللي نورمالمون فيها 60 سنه يجيو ينحيو منهم زوج سنين. وقت اللي يتعدى السنه قدام الكابتور هذا بطبيعه بلبز الشون مانيتيك، كي تجي بلاستك زوج سنين ما يتبدل حتى شيء في الشون مانيتيك. ولهنا وين الكالكولاتور موتور يقرر باش يعطي ليسونس ولا يعطي الهواء ولا يعطي ليتانسيل، يعطي لوردر بالطبيعه باش الانجكتور يخدم على روحه ولا البوجي تخدم على روحها ولا الادميسيون تخدم على روحها. ولهنا نعرفوا اللي كونوا مثلا البيستون نيميرو 1 راهو الفوق، دونك حاجته بالكربيرون بالميلانج هذاك معناها الكربيرون اير ايتانسيل، يعرف اللي كونوا البيستون الثالث لوطا هما 1 3 2 4 1 3 4 2 1 3 4 2. دونك يعرف الريتم نتاع الطلوع والهبوط نتاع لي بيستون، دونك هذاك كيفاش ينجم يعدي لوردر للموتور. نجيو توا لا بارتي لا بلوز امبورطونت اللي هي لا بان. نعرفوا اللي كونوا اغلبيه لي موتور يخدموا 90 دوغري، هذيك التمبيراتور دو فونكسيونمون ايديال بالنسبه لي هو، يقعد ديما يخدم في 90 دوغري، كي يطلع تهبط تخدم المروحه دونك يعاود يرجع للتمبيراتور نتاعو. احنا قلنا عندنا ان كابتور فيه بوبينه وفيه كويفر، دونك اذا كان يسخن الموتور الكويفر شنو اللي باش يصير؟ الكويفر باش
2: يتحل
0: يل سو ديلات. وقت اللي يل سو ديلات يولي ما عادش يعطي في لي سينيو الصحاح
2: صحيح.
0: دونك يا اما يتقص السينيال جمل، دونك اذا كان تقص السينيال الكالكولاتور موتور باش يقرا اللي كانوا كهرباء سكتت، دونك لا حاشتها لا بكربيرون لا حاشتها بتانسيل لا حاشتها بحد شيء. دونك باش يعمل باش يقص لي سينيو الكل، وهذاك علاش الكهرباء تسكت كي تسخن. دونك الصباح كي خطفت الكويفر والبوبينه موجودين في بقعتهم يعطيو في لي سينيو نتاعهم، امورهم واضحه. دونك يكبتي الكالكولاتور موتور يعطي لي زوردر الصحاح تسخن، دونك الكويفر هذاك يسوديلات يتمطط يولي ما عادش يعطي في الاوردر الصحيح. الكالكولاتور موتور يرى اللي كونوا فما اشكاليه موجوده، والسيكوريتي اللي مبرمجه فيه هي اللي كونوا يقص ما يقعدش يخدم. دونك هذاك علاش ساعات فما ريسك اللي كونوا الكهرباء تسكت لنا في اللوتوروت ولا تسكت وهي تخدم، والا هبطت باش تشري الخبز وعاودت رجعت تي صحتي تو كانت الكهرباء تخدم تشبهها تو ما عادش تحب تخدم. هاك الكويفر هذاك يسي ديلاتي، دونك ما عادش فما ما عادش يقابل بعضه. دونك هذا البان الاولانيه اللي تنجم تجي في الكابتور. البان الثانيه هي لا ليماي دو فير. هو مو قلنا احنا فكير يخدم دونك الكابتور هذايا يجبد هكا لي بوسيير ميتاليك نتاع لوزور نتاع لومبرياج والا نتاع الموتور كما قلت انت قبيله شكيب مربوط بالفولون موتور والفولون موتور مربوط باللومبرياج ومربوط بالبوات دو فيتيس دونك هذوما السلسله كلها اللي موجوده ثلاثه قطايع هذوما مع بعضهم فيهم دي فريكسيون فيهم احتكاك والاحتكاك على الميتال مهما باش يكون ايديال ينجم يخرج شويه هكا لي بافور الصغار هذوكم
2: من أكثر البلايس ينتجي من
0: الشدة كلها
2: برشا بالحق راه بصفة زيوت ماء كل على بعضه
0: كل شيء يتلم غادي
2: يتلم بالبلاصة هيك
0: دونك يجبد هاك الفكير هذاك يجبدهم الكل
2: صحيح
0: دونك يجبدهم شنو اللي باش يصير يتغطى دونك يولي الكابتور ما عادش يقرا صحيح يعمل كلكوش وهذاك صعيب باش تلقاها وصعيب باش تطلع دونك موفي ديماراج راتي دالوماج حتى الكاتاليزور يهلكوا على خاطر يعدي لي بافور هذوكم يعديهم للكاتاليزور وحتى من ترومبة ليسونس اللي تتقص بار سيكوريتي من عند الكالكولاتور موتور واللي يظهر له اللي كونه الموتور سكت دونك يقص على ترومبة ليسونس يقص عليه الكل ويخليه كاكا الكهرباء ما تنجمش ديماري الكود نتاع ليرور نتاعو كي تعمل دياغنوستيك انت في الكهرباء ونعطيكم استوس صغيرونه هذه ما يحبوش يقولوها جماعه اللي يعملوا دياغنوستيك الكود هو P0335 والا P0336 هذا الكود نتاع الكابتور فيلبروكان ولا السيركوي نتاع الكابتور بوزيسيون نتاع الفيلبروكان دونك جوست بك الفليجه او بي دي هذيك تحط البريز في ال
2: يا ما مش كل ما يخرج لك الكود ديفو هذاك معناتها راه الكابتور تدخل
0: ثنيه من ثنيات اذا كان ريت 0335 ولا 0336 تعرف اللي راهو كانوا حاجه غاديه
2: هي ما راهو حاجه غاديه ما تنجم تكون هي ما كيما تنجم تكون مربوطه بحاجات اخرين فهمت خاطر يقول لك يتبع الخيوط نتاعك
0: اي
2: الكابتور الخيوط وعندك الكالكولاتور
0: ما نجمش يقول لي بريسون موتور مثلا انسوفيزون
2: ومن الحاجات المهمه زادا اللي هو ينجم يكون الميز بوان تاع الموتور ضايع
0: صحيح اما ما نجمش يقول لي
2: يخرج لك الكابتور خاطر فما سانكرونيزاسيون تصير ما بين الكابتور
0: شكيب ما نجمش يقول لي سون لامدا ما نجمش يقول لي فيلتر
2: بارتيكول
0: ما نجمش يقول لي ما نعرفش ان ابي اس
2: لا خلينا في الانتوراج نتاع كل مربوط بالديماراج فهمت
0: اي بيان
2: سور اللي مربوط بالديماراج
0: ما نجمش يكون باتري
2: فهمت
0: معناها على الاقل باش نعرفوا ما تخزرش من روحك شاكيب تي اونيت انتيجر معناها تعرف
2: لا لا مش نحكي كمان
0: فما شكون اللي يخرج الكود هذاك يقول له لا اجي نبدلوا هذه ونبدلوا الاخرى ونبدلوا الاخرى وفي وسطهم يحط له هات تعطيني الكابتر فيل بلوك
2: اللي راهو اني قلت قبل لي خالد ما مش نعاود نقول لك راهو ماناش العباد كل ما يستخدم كيف كيف
0: صحيح
2: على خاطر باش نقول لك النجم يعني هو يطلع لي دياغنوستيك كابتور بركام ولا فيل بركام كيما نقولوا ونقول له برا هاو الكابتور طلع برا جيب لي كابتور
0: الكابتور تتباع باش تثبت اش عندك واش
2: عندك جيب كابتور يركب الكابتور ويطلع ما تختارش
0: باقي يقعد نفس الديفو
2: علاش على خاطر كيما كنت نقول لك ينجم يكون من الخيوط ينجم يكون من الكالكولاتور ينجم يكون من الميزو بوان ضايع فهمت
0: صحيح
2: من برشا حاجات خاطر يخرج لك الكود ديفو هذاك دونك لازمك تتبع الديفو نتاعك بالضبط هو ومن بعد تمشي تشري القطعه اون بلوس معناتها انت حتى كان طلع هو عادم وجربت بواحد اخر مثلا اوكازيون طلع الديفو منه قول له برا جيب لي كابتور يجيب لك كابتور جديد باغ اكزومبل النجم جديد هذاك ما يمشيش
0: علاش؟
2: على خاطر في برشا ماركات وفما ماركات ما تمشيش معاه وفما ماركات اللي معناتها كي تسخن زاده تعمل لك مشكل كنت تقول معناتها الماتير اللي مصنوعه به ماهيش باهيه برشا
0: الكويفر خايب اللي موجود فيه
2: فهمت يولي بارد تخطف سخونه ما تخطفش وكما كنت تقول انت يعمل مشاكل مش جديد لكل باهي فهمت
0: وهذاك علاش نقعدوا نستناو بك نص ساعه ساعه غير ربع حتى اللي تبرد الكهرباه باش يرجع الكابتور كيما كان باش ينجم
2: تقول قايل انت مزيد كي ركبته جديد هو يعمل لك مشكل عادي جدا معناتها موجود
0: صحيح
2: يزيد يضيعك يدخلك بعضك دونك لهنا انت تمشي تاخذ حاجه دوريجين باش تنحي المشكل ولا ترجع للوكازيون هذاك بعمره
0: ما فما طريقه اخرى بخلاف الدياغنوستيك هو الاوسيلوسكوب
2: ايه هذاك
0: اللي هذاك يجيب لك 100% اسكو الكابتور ولا موش الكابتور طريقة الاستعمال سهلة برشا تبرنشي لوسيلوسكوب على الخيوط نتاع الكابتور وتقرا لا فورم دي زوند لوسيلوسكوب هي كي التلفزه
2: تقيس لك الخيوط
0: الصغيرونه تلقاها معناها دي كورب كيما لي زوند اللي راوهم دونك اذا كان تلقى واحده من لي زوند تردي مجبوده تعرف اللي راهو الكابتور وهذاك سي لا سوليسيون التيم معناها هذيك لا شك ولا اختلاف فيها اللي كانوا لو كابتور بخلاف 0335 و 0336 باهي مشو بيبليسيتي ونرجعو نكملو حديثنا على الكابتور فيل بركة تفضل
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
5: جوهرة أفهم
6: Publicité
7: أوتوموتو
0: هذه الساعة 46 دقيقة نرجع معكم من جديد مازلنا نحكيه على الكابتور نتاع الفيل بركان بخلاف الحديث اللي قلته شاكيب قلت حاجة هامة وهامة جدا ميزو بوان ضايعة شو معناها ميزو بوان وعليش تضيع لو داكور دوستوشي ديما ضايع أنا ولا مفاتحي ديما ضايعين أما الميزو بوان بتاع الموتور فاش قام تضيع
2: كي هذا ميزو بوان تاع مخو الواحد ضيع
0: هذيك ديما ضايعة
2: ينسى برشا حاجات في الدار ينسى برشا عادي لا بالحق
0: اش معناها ميزو بوان؟
2: نعم شنقول لك الشين ساعات فيها اونتروتيان انت تعرف وتوصل وقت معين ما تبدلهاش تولي تعملك في الحس
0: صحيح
2: باهي وكل حس معناتها انت هذاك ما تتريش بيه ما تعرفش اهميه شو باش يصير هو باش يصير مره مرات باش تجي تخطف الكهرباء ما تخطف لكش ولا باش تخطف ما يشارك حق ترعش فهمت هذاك وقت تنجم الشين
0: نقزتن
2: كسرنا هذيك باش تبدا الحكايه ما غادي معناتها خاطر عندك انت
0: سوندور وعندك اكثر ما يمكن البسكليت هاي. وعندك لي بيدال يدوروا على اون رو دونتي
2: صحيح
0: والسلسله دايره بك العجلة المذبة هذيك اللي تلقاها مشحمة الكل تحط يدك غادي تخرج كلها مسخة
2: دونك السلسلة
0: ايماجين السلسلة تقسن
2: تولي تعمل في الحس
0: تولي تعمل في الحس وتولي ما عادش مريقلة
2: صحيح تولي ديما تفلت
0: دونك لهنا نقولوا لو بوان
2: فوالا هذاك هو الزروس ذابو ضعفو
0: صحيح
2: نفسه تولي هي تنقص وكيف كيف هي السلسلة بتبعاتها زادة كيف كيف تضعف هذا كل كيت هذا لازم يتبدل مع طوندور
0: نبدلوا الدوره هذيك كي نعملوا الشين ديستريبيسيون نبدلوها
2: تبدل مالها
0: ثلاثه البينيون توندور ودو بينيون
2: اي كي لي بينيون كوما زاد يضعفوا
0: ينقصوا اوتوماتيك كل شين ديستريبيسيون ولا انت والليتا
2: لا كل
0: اوتوماتيك
2: اوتوماتيكمون
0: كيما مثلا تبدل لومبرياج نيسيسير وكيت وكل شيء
2: الباك ويجي فيه السنين كوما والسلسله والطوندور والجلوسير اللي باش القيد هذاك اللي تدور عليه الشين دونك الكل اللي يتبدل باش هكا ترتاح من موضوع جمله
0: هذاك علاش الميكانيسيان وقت اللي يبدل الشين ديستريبيسيون يرشم يا اما بالتباشير اللي ما يتفسخش والا باك الكولورون يرشم بقعه باش يعرف البوان وين
2: حل وين باش يرجع
0: واضح
2: كيفاش حل وين باش يرجع هذيك هي الرسمه اما مش في الكراه بالكل معناتها فما حاجات لازمك لاراج فهمت لاراج تاع ميزو بوان باش تنجم ترجعها صحيح سينو باش تقعد
0: لاراج هاك العوده الطويله
2: اللي الكلاج هذاك اللي باش يكون سيلك
0: تحط يحطها كيك يخليها معناها يكون سي العجالي لي رو هذوكم
2: يكون سي العجالي ويكون سي لي زار براكام ويكون سي الفولو موتور اللي هو الفيل بروكان هذاك باش كل شيء كي يرجع لبلاصته
0: وقتها يولي نجم يركب الشين متفرهد ما يخسرش البوان اما اذا كان جاتني كرهبه انا خاسره البوان نتاعها مضيع البوان نتاعها كيفاش باش نرجعو
2: ترجعوا انا فما دي روبير ساعات تلقاهم في دي روبير دوريجين تلقاهم مرشومين
0: إيه انت تو قلت لي ما عادش
2: فما كراه تلقى فيهم فما كراه ما تلقاش فيهم
0: اي كيفاش تطلع
2: انت لا راش نتاع الميزو بوان هذا لازم يكون عندك ولا تمشي تشري بالذمه للكراه اللي جاتك
0: وتقعد تدور بشويه حتى لين باش تلقى البوزيسيون ايديال
2: اي تلقاه ظاهر مقابل
0: سهله مش
2: اي سهله اي واحد ينجم
0: ما خاطر
2: اي واحد طبيعه لازم واحد
0: بروفيسيونيل
2: ماهوش ما يستاهلك امام الحكايه خاطر تنجم تضر موتور وموتور غالي انت بتعوج لي سوباب والدنيا كل تهلكها لتخر
0: باهي اخر حاجه نحكيو فيها في الكابتور هذايا في البروكان كيفاش نستحفظ عليه باش ما يتهلكليش خاطر باش توصل له يظهر لي شاكيب سي ديفيسيل يلزمك ديمونتي برشا بياسات باش تخلط له
2: اي في بلايص نجم في بلايص لا ساعات ديما يتقاهم مقابل الحقيقه خالد موش صعيب برشا اما لا ما تنجم تعمل له حتى شيء الحقيقه كان باش تنحيه وتنظف تنظف اللي باش يشد فيه كان زيوت كان ما كان
0: وش استمع على كاليتي نتاع الزيت مثلا ما تاثرش عليه
2: لا ما تاثرش عليه الحقيقه تاثر عليه اكثر حاجه هي السخانه تاع الموتور اكثر حاجه تاثر اللي هو ديما نوصيهم السخانه والسخانه تضر الدنيا الكل وهو في حد ذاته تنحيه تعمل له تنظيفه وترجعه عندك الخيوط اهم حاجه هي تو اللي قاعده صاير والمشاكل برشا تجي منها فهمت الكاليتين تاع الخيط اليوم اللي قاعد يتصنع مش كيما قبل كيما تو ضعيف برشا الحقيقه وجويت وفي ساعه ما يتهلكوا يمسوا في بعض

0: التيموان اللي موجودين في الـ الـ الـ في تابلو دو بار سورتو تيموان الماء. بالنسبة للكرهبة اللي فيهم درجة الحرارة نتاع الكرهبة نعسوا على التيموان نعسوا على الإبرة اللي فما مثلا برشة تاكسيستية اللي عاملين هذيك يركب واحدة تبدأ تشعل خضراء ومن بعد أورانجي ومن بعد حمراء هذيك حاجة باهية. بالنسبة للكرهب اللي فيهم الإبرة نعرفوا كرهبتنا كيما خذيناها الإبرة موجودة في الوسط ولا موجودة شلطة قبل الوسط ولا شلطة بعد الوسط هذيك الفونكسيونمون نورمال نتاع الموتور نتاعنا. دونك إذا كان طلعت على البلاصة العادية اللي نورمالمون موجودة فيها راهو عندنا مشكلة في الماء راهو ما نخليوش حتى اللي تضرب لنا جوانت كولاس ولا يتحرق الجوانت كولاس راهو بعد تولي تنجم بيال وتنجم تهلك الموتور كامل وترسيلك في 5 أو 7 ملايين مينيمم بالنسبة للموتورات الصغار. علاش؟ على خاطرك ما ثبتش في الإبرة اللي قدامك.
1: صحيح.
0: وبالنسبة للكرهب اللي ما فيهمش انديكاتور نتاع سخانة نتاع مالي ولكم ربي
1: يركب هاي ولي يمشي
0: تفقدوا وكاو فهم برشا كرهب شكيب اللي كي تتخذ تشعل.
1: لا لا هو راهو لازم الحقيقة تعاون المونجالة هذيك اللي باش يركبها تعاون حتى البرسيون تاع الزيت راهو فما منقل تاع برسيون تاع الزيت نجم تركبهم وتنجم تتبع بهم برسيون تاع الزيت نتاعك باردة وسخونة. الحقيقة هكوما زاد مهمين برشا قبل كانوا موجودين برشا.
0: صحيح.
1: في الكرهب القدامى ديما تقام قدامك لي بيري فهمت تعرف بريسيون تاع
0: سورتو لي مرسيدس القدام تلقاها اللوطة على اللي صار في تابلو دبور بريسيون ويل فوق منها بريسيون ما فوق منها
1: حتى الامريكان زاد تلقى فيهم موجودين
0: لي فورد
1: اي لي فورد ودوتش كل معناتها فما فيهم برشا الامريكان القدام زاد تو جدد بريسك جدد
0: كل الكترونيك
1: كل شيء الكتريك كل شيء تكتيل كل شيء في اللي يخرج
0: دار هذاك الجمعة الجاية باش نحكيو فيها حكاية التكتيل. الصين باش تخرج قرار باش خرجت قرار باش يتم تفعيله في 2027 باش تنقص لو ماكسيموم بوسيبل من لي زيكرون من التكتيل في الكرهبة في تو سكي حاجات ايسونسيال في الكرهبة كيما لي زاد على كوندويت لي زاداس اللي حكينا عليهم قداش من مرة صاروا حوادث مرتد في الصين في جرط التكتيل اللي ما خدمش.
1: واش هي ماشي ولي فوكال خلي
0: الصين خذات القرار شكيب ابارتير من 27 ترجع البوطونات قالت لك رجع لي البوطونات هاتوا نحكيو عليه بالتفصيل شنو هما البوطونات اللي باش يولي اوبليغاتوار يرجعوا سورتو البوطون تاع الدبراج نتاع الكره كيفاش باش تخطف الكره وتسكت الكره
1: ممكن الحاجات اللي تنقص من الانتباه نتاع باش ما يقعدش مركز اكثر في كيما
0: الكونتابل مشكلته ما خدمش دونك الكهرباء دخلت في الحيط البوطون اللي باش نستعمله باش نسكت الكهرباء ولا باش نحط كلينيوتون ولا باش نعمل كذا ولا كلها باللي بوطون بالتكتيل ما خدمش. حبيت باش نحي ادا لا كوندويت ما حبش يتنحى دونك بلبز لي الكهرباء ليكرون بيدو ضربته الشمس التكتيل ما عادش يخدم دونك ما عادش عندي لي زوبسيون اللي انا حاجتي بهم.
1: هي الحقيقه الكهرباء كله ولا بستار كلهم بالبوطون تختيف ريالمون كل ولا بالبوطون
0: تسلا لا تسلا باش تحط بريمير تطلع الكهرباء الفوق عندك تصويره نتاع كهرباء تدزها الفوق تمشي مرشا فون تهبطها اللوطه تمشي مرشا ريال ما عندكش فيتيس تو قداش من بوت دو فيتيس ولات بالبوطون ان دي ار
1: دونك خذوا القرار هذا لما فما دي زاكسيدون قاعدين
0: صايرين اكزاكتومون هذا اللي نحكي فيه دونك الجمعة الجاية نعطيكم التفاصيل في هذا وشنو رايك الجمعة الجاية كيما حللنا الكابتور في البروكان حلوا الفانوجير برشا ناس تتشكى من الفانوجير والتربو ما عادش يحب يخدم ولا تاكلي في الزيت وما نعرفش درا شنو دونك نفركوا رومانة الفانوجير شكيب يعطيك الصحة خويا احنا هكا نخطو نهاية البرنامج مستمعينا ومشاهدينا يعطيكم الصحة حميدة سامي سعاد بارك الله فيكم يعطيكم الصحة دونك نتقابل على قريب ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في باي.

0: Дружма Альмужа.
1: خاطرك اليوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
2: ربي عليكم،
1: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: جوهرة اف ام على كل لون هي موسيقى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، من المنتظر غدوة الفريق يتحصل على إجازة المشاركة الرسمية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الفريق برمج اليوم مقابلة ودية بحضور الجمهور ضد اتحاد خنشلة الجزائري بملعب سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 5 مساء. جملة من اللقاءات الودية الأعدادية في إطار استعدادات الأندية لضربة البداية لانطلاقة البطولة. نادي حمام الأنف يلعب اليوم ضد النادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 5 بملعب حمام الأنف في الحديقة. النادي الأفريقي يلعب ضد جمعية ريانا مواجهة خاصة لمار كانزاري قدام ابنه آدم الكانزاري. وفي استاد سوسة الأولمبي كما ذكرنا النجم الساحلي يلعب مع اتحاد خنجلة الجزائري انطلاقا من الساعة 5. نتائج المواجهات الودية اللي تلعبت البارح. النادي الافريقي تعادل مع بطل الاتحاد الافريقي اتحاد العاصمة الجزائري 0-0. اما الحمام سوسة تعادل مع الملعب السوسي 0-0. الاتحاد المنستيري تعادل مع المنتخب الوطني تحت 21 عام 1-0. والملعب التونسي فاز على مستقبل المرسى 2-0. أخبار لاعبين بالخارج. البارح سيباستيان تونيكتي سجل هدف وقدم أسيست في الدور 16 من مسابقة كأس أسكتلندا مع فريق سلتك الأسكتلندي أمام داندي يونايتد. هادم عروس لعب مواجهة كاملة مع مرتضى بن والناس أمام محمد صلاح في أولى جولات الدوري التركي. اليوم حنبال المجبري يلعب أولى مقابلاته مع نادي بيرلي في الشامبيونشيب الأربعة متاع العشية ضد نادي ويستهام. أبرز المواعيد العالمية بعد أقل من ساعة، نهائي كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي والأرسنال. سيتي زنس الساعي للقب الثامن وأرسنال الطامح للقب الثامن عشر. كأس السوبر الفرنسي 8:15، باريس سان جيرمان يلعب مع نادي ريمس. أبرز المواعيد الودية، ما 3 برشلونة يواجه نادي بازل، والأربعة ريال مدريد يلعب مع نادي شالكا الألماني. إذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهرة سبورت. جوهرة سبورت avec l'équipe sport.

0: من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما بيستعطين للاربعاء
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
2: العشرة وسبعة دقائق ساعتين وسبعة دقائق في استوديو جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد من باراسول من طوى حتى للأربعة بتاع العشية. تحياتنا لكم الكل وين ما كنتوا معنا. باراسول كما عودناكم إديسيون سبيسيال نهار لحد بالفقرة الكل كوكتيل صيفي الميتيو دي بلاج سمر ستار سمر ميكس والبونيمور تلقاو معنا في موعدنا المتجدد. غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، ونبدأ مع الموسيقى tout de suite.

0: Days, Tom Turnaround, من نرجع معكم من جديد ديما في باراسون على الدنيا ما فيها جو RFM. نعطيكم التوقعات الجوية.
1: ميتيو دي بلاج.
0: توقعات الجوية لليوم بالنسبة لشواطئنا على حسب آخر طحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة 32 درجة، شط مريم القنطاوي وبوجعفر 29 درجة، سقانس 30 درجة، المهدية ورجيش 29 درجة، الشابة 30 درجة. بالنسبة للريح كلها جنوبية، أدناها 4 كيلومتر في الساعة وأقصاها 7 كيلومتر في الساعة. شواطئ الشمال الغربي تبرق 34 درجة، سيدي سالم الرمال ورسنجلة 29 درجة، سيدي علي المكي 32 درجة. بالنسبة للرياح غربية أقصاها 9 كيلومتر في الساعة. شواطئ خليج تونس، رواد، قمرة، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان 33 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج الحمامات، الهوارية 31 درجة، حمام الغزاز 28 درجة، قليبية 29 درجة، قربة 34، حمامات 32، وخليج جابس الشفار 30 درجة، جابس 31 درجة، جربة 30، وجرجيس 31 درجة. صح عليكم الكل. يلا نمشي للموزيكا مع إيلين خلف، عز عليها.

رسمه برسه مع غازي خليل.

0: هذه زازا افرش تلقى ما تتغطى. توصلنا لساعتين وخمسين دقيقة ديما في باراسول، نمشي لتنعويشة وتفرشيكا. كوكتيل صيفي كما عودناكم في الكوكتيل الصيفي، جي معنا تيوا بارتندر. تيوا اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي
0: جولتك. شنو حوالك؟ سافا
1: الحمد لله.
0: يلا شنو عندنا اليوم؟ شنو حضرنا
1: اليوم؟ عندنا عايشة فانيلا لاتيه.
0: عايشة فانيلا كافي، يعني بالفاني والقهوة. تيوا هاو قص علينا، نرجعوا له ملاتي وشوية أخرى، سينو هتا ونكملوا احنا مع الموزيكا ديما في باراسول. قلنا آيسد فانيلا كافي، باهي هذيا سبيسياليتي تيوا، باش نسمعوها بعد شوية. سينو زادا شنو بالحليب نورمالمون تتعمل، كيفاش تصير هتا وقلنا بالضبط شنو نحضروا لها تيوا من مستلزمات بين الحليب بين الفانيلا بيان سور، واللي لازم الكل لي دوز الكل ولي زانغريديون الكل باش نلقاوهم معاه. نشوف تيوا معنا توا ولا لا؟ مازال تيوا، باهي ملايش. نرجعوا للموزيكا، نرجعوا بعد شويه، سينو عندكم موعد.

Parasol, Parasol, Marazi Khalid.

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على قار مخصص لمشروع بناء خزان ماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين من معتمدية مساكن. وبالمناسبة أكد والي سوسة سفيان التنفوري أن تسوية الوضعية العقارية للمشروع تمت في ظرف زمني وجيز بفضل العمل التشاركي بين مختلف الهياكل والمتابعة المستمرة للمشاغل التنموية بالجهة من قبل السلطة الجهوية والمحلية والمجالس المنتخبة والتنسيق المتواصل مع مختلف الإدارات المركزية. كما أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع أن انطلاق الأشغال سيكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية 16 شهراً. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يفيد بانطلاق أشغال صيانة الطريق المحلي رقم 597 بمعتمدية ابن خيار من ولاية نابل يوم 29 من جويلية، مؤكدا في إجابته عن سؤال كتابي تقدم به أحد نواب البرلمان أن مصالح الوزارة حثت المقاولة على تسريع وتيرة الأشغال اعتبارا للخصوصية التي تميز المنطقة وما تشهد من أنشطة ثقافية وسياحية خلال الموسم الصيفي، وتندرج الأشغال في إطار مشروع صيانة الطريق المحلية رقم 597 الرامي إلى تحسين وضعية الطريق وتعزيز ظروف التنقل بالمنطقة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الجنوب والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وأيضا الطالبات المتحصلات على بكالوريا 25 و2000 والراغبات في تجديد السكن الجامعي إلى تقديم مطالبهم عن بعد، وذلك بداية من يوم الجمعة 21 من أوت الحالي وإلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر المقبل. الأربع والعشرون ساعة الماضية تسجل هطول كميات مهمة من الأمطار بلغ أقصها 42 مليمترا بهبيرة و41 مليمترا بأولاد الشامخ من ولاية المهدية و39 مليمترا بكل من محطة الفيجة من ولاية جندوبة والوسلتية من ولاية القيروان. ختاماً، القوات المسلحة اليمنية تقول اليوم أنها نفذت ضربات على أهداف حوثية، مؤكدة أن الضربات دمرت عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة التابعة للحوثيين، مشيرة إلى تنفيذ 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد حوثية خلال 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: رسمعوا، رسمعوا، برسات مع غازي خليل.

جوهرة Summer Station موج مع الموجة.

0: Summer Star. Summer Star, ضيفنا اليوم ضيف سبيسيال برشا على محل ما سمعنا قبلها داني بريان. Quand je vois tes yeux et quand je vois ta voix, زاد صوت حلو برشا. سينو زاد حتى الفنان اللي معنا يغنيها ويبدع فيها, صوت حلو برشا نحبه برشا, زاد فنان متميز عرفناه في برشا غنيات حلوه. سينو احنا زاد نجاحاته مريومه سيف سنة, باش نشوفوه فاش قاعد يعمل توا هكا باش ناخذوها على الطاير كيما عودناكم. معنا سفيان صفتة نستقبلوه بكل حب. اهلا وسهلا سفيان, مرحبا.
1: غادي ان شاء الله كيف مبارك عليك وحد جيان, والله وحد عليك اخويا, الله وحد حد غادي ما كيف وحد.
0: يعيشك سفيان, ربي يخليك حتى انت خويا, وكنا هكا كيما قلنا ديما ناخذوك على الطاير, ديما هكا نحبوا نكلموك نشوفوك شفما جديد, سورتو مع الصيفيه مع التورنيه زاده مع العروض هكا ولا
1: وي. سيف احنا بالنسبه لنا احنا هو ذروه العمل, هو العمل متواصل معناتها الشيء والسيف, لكن سيفري الريتم نتاع السيف ديما نقولها هو باهي, اما للاسف مرهق للعازف ومرهق للفنان بيدو معناتها للكيب اللي معاه, وهي ما تمنينا انه الكم هذا يبدا معناتها بتفرق على العام الكل, خاطر العام ماهوش جويليا واوت, العام فيه 12 شهر. اتمنى انه الخدمه تكون على طول العام, وبالعكس معناتها يكون معناتها فرصة انه الجمهور يلقى مادة ثقافية في الشتاء على طول العام تكون متواجدة, ومش لازم يكون سهرات طويلة, لازم تكون سهرات تبدأ من 5 بتاع العشية من 6 بتاع العشية, معناتها ما هي مش مربوطة انك تكون 9 ل 10, يعني يجب يكمل من خدمته صغار يكملوا من القرية ينجموا يتعديوا المسرح البلدي بتاع سوسة, وتكون فما مينيموم 3 عروض في الجمعة, معناتها ما تقتصرش زادة حتى على الويكاند.
0: إن شاء الله, علاش ليه؟
1: علاش ليه؟ إن شاء الله, ما هي الكل راهي إرادة سياسية وثقافة, راهو ماهيش تفكليكة, معناتها أي حاجة اللي لازم الشعوب تعطيها الأهمية اللي تستحقها, على خاطر تنجم تولي عندها حتى هي مردودية, معناتها ما عادش تولي تصرف عليها, بالعكس هي تولي دخل فلوس للبلاد, معناتها كيما اللي صاير في اغلب الدول الكبيره كيما امريكا, السينما وما ادراك السينما, شوف قديش يدخل فلوس لدول. دونك هذه هي نظره انه يكون العمل الثقافي ماهوش عمل موسمي, كما ناس عايشه 100% من الخدمه هذيك, معناتها مي ابار سا سافا. التورنيه بديت من جوان من لفيت دولا ميوزيك, عملنا حفله كبيره في المرسى بعد اول مره قبلت مهرجان سيدي بوزيد, بنزرت حفله حلق الواد كانت بالحق السوري سور لو جاتو, كانت حفله مزيانه برشا, وتتواصل عملنا زاد غار الملح حفله مزيانة برشا, هي كانت الحفلة مبرمجة في جويلة, لكن الأحداث متاع الحرائق وكل شيء العرض سايتي معناتها تأجل, وعملناها نهار أصلا شؤوت, وتوا مازال الحفلة متاع نهار 24 أوت في إطار مهرجان موسيقى العالم في الجم. دونك محبلين البروغرام
0: وهذه زادة سوريز أخرى سوغ لغاتو
1: وي المهرجان موسيقى جو العالم
0: جو الموندو بتاعك
1: الموندو بتاعي أنا خدمت على التامبر وعلى الستيل بتاعي دوبوي دي زاني, ما بدلتش الستيل بتاعي, بالعكس حاولت أوماكسيموم أنه نطوع الموسيقى بتاعي باش تكون تخدم الأغنية التونسية وتخرجها بالمحلية وبالحومة متاعها, حاولوا انه نهزوها للعالمية, وده اللي خدمته كلك سواء في الكلمات مع حاتم الجيزاني, كلك سواء في التوزيع الموسيقي مع حمدي المهيري, كلك سواء في الانترفنسيون بتاع الراب انجلي اللي تحط في الاغنية واللي زادها بالحق جمالية اخرى, وانا برشا قالوا لي حقك بديت بالبارتي انجليز باش تجبد اكثر معناتها نوتر بوبليك باش من بعد يتعرف على على على, على الباتريمون التونسي خاطر احنا صورنا في قصر بيات معناتها الناس اللي مازالت ما شافتش كليب ماريوما خرج عنده كيلكو سومين تلقاه على شين يوتيوب سوفيان صفتا بكاليتي ديماج من عند الفنان ونعتبره المهبول بتاع التصويرة اللي هو أمين معالج خدمنا مع بعضنا إيماج مزيانة برشا وخرجنا من الكليشي أنك باش تحكي على مريومة لازم بالأساس تلقى بنية مزيانة تشتح فيها هذا ما فهميش جملة خلي الناس تكتشف الكليب وتو تكتشفوا زيد سوفيان صفتا ما كنتوش تعرفوه مع تخرجني ما أنا بيدي خرجت من الكليشيات العادية اللي عرفوني بها الناس من الاستاذ المنضبط بالحق سيتي نوتر ايماج ويعطيه الصحه امين بالحق سيتي نيكيب مزيانه برشا
0: هاي غنية قاعدة تلقى في انتشار كبير الحقيقة مريومة على الشين يوتيوب بيان سور بتاعك موجودة الغنية هذه نقاوة موجودة بالقدية على السوشيال ميديا على تيك توك قاعدة في الحقيقة تعمل في نجاح كبير ومش غريبة على سوفيان لكن هيك جاني سؤال على الطاير توا حبيت نسألك يعني غنيت مريومة غنيت الحقيقة برشا غنيات ألبومات بالجملة زادة من صوت المحيط للسيد دي بوسعيد العالم جديد الميغوار يعني شنية زعم
1: هكا ثم كتر ألبوم على كل ألبوم ثم ويتيتر كمام ديسكوغرافي ماهيش خايبة
0: بيان سور أما
1: ومانيش ونقول لك حاجة
0: على شنو مازال ما غنيش سوفيه
1: ديسكوغرافي ماهيش خايبة لكن نقول لك حاجة نعتبر روحي مع السينجل مريومة اللي باش تخرج معاه أغاني أخرى نعتبر كأني ما عملت حتى شيء معناتها هذي الكل مازال ما عملت حتى شيء من اللي في مخي إن شاء الله بقدر ربي البريود الجاية بتكون بريود برودكسيون 100% وده فنان عينتو بش يوصل راو ما تنجم توصل لا بالكلام ولا بالباز ولا حتى شيء تنجم توصل اليوم كان بالعمل ثم العمل على شو مزيت ما غنيتش نحس اللي فما برشا أغاني بتاع حب أنا كنت من الموضوع هذا مش عاطيه كومي البول مساحة اللي يستحقها غنيت على الوطن غنيت على الصغار غنيت على على على الوالدة غنيت على مواضيع كبيرة لكن فما دي سوجي نون بو تريتي السوجي معناتها تابو هذايا بتاع الحب والعاطفة اوترومون افيك دي ميلودي مزيانة وتتحفظ وكل حاجة أنا اكتشفت غازي إنه ريت الحفلات الخاصة هي اللي تعطيك التيتر ضرب ولا ما ضربش
0: بالضبط
1: أنا مرة نسمع لعمرو دياب انترفيو قال وقت اللي نقعد نخدم في سينجل وإلا معناتها ندخل الاستوديو خاصة البريود اللي خدمها مع حميد شاعري قال ديما نبداو بالإيقاع ونشوفوا الحاجة اللي تفرح الناس خاطر بالحق هذاك لو ستريس التونسي قاعد يعيش فيه والمواطن بالحكاية السخانة والبنيوري تاع الماء والمشاكل كل شيء جو بونس كو دور الفنان اني يهزوا العالم اموا كي يسمع أغنية يتفاعل معها ويعيش معها حلمة معناتها ما تزيدش تغرقوا في همومه ومشاكله هو ما هوش نقص معناتها والارتيست ما يزموش كل ما يتعدى في الإعلام يبدأ في يحكي الارتيست يزمو يبيع الحلمة هذا هو جو بونس كو سختن سيرتنمون لو رول دو الارتيست انه يكون يلعب الدور بتاع الطبيب النفساني انه يقلل على المواطن معادي ستريس اللي عايش فيه وهذا اللي باش نخدم عليه بريده دي باش تسمعوا موسيقى فري حيه فيها برشا انرجي وان شاء الله ربي يعطيني القوه والصحه باش نجم نخدم اكثر باش نخلي ان بورسنتاج كبير من مداخيل الحفلات للانتاج تعرف انه زايد نذكركم انه الفنان اي تبعو فنان تونسي خرج أغنية ولا اشتر كليب افهم وراه وهذاك من من من برودكسيون نتاعو معناتها من انتاجه الخاص
0: ومن
1: انتاجه الخاص
0: من فلوس داره خلي يقولوها كيما
1: هي من فلوس داره فوالا دونك تحيه لكل فنان
0: عائلته وصغاره وكل شيء
1: دونك اون با دو الى يومنا هذا ما تحلش الموضوع نتاع لي دروا دوتور ما تحلتش المشاكل نتاع الشركات اللي تأمن بالإنتاج ولا إلى يومنا هذا زاد حتى موضوع الديجيتال يتوى ما زلنا ضايعين فيه ما زلنا
0: يعني حتى كي تعدى قانون الفنان سفيان حتى كي تعدى قانون الفنان ما زالت الأمور مش واضحة
1: لا لا ما زال النصوص الترتيبية هذاك ما هو إلا جولة أولى من معركة كبيرة ياسر مالوروزمون غازي نقولوها بكل أسف الموضوع بتاع الفنان ومهنة الفنان للأسف دولة الاستقلال لم تعر اهتماما للموضوع هذايا من أول نهار معناتها وهذايا يرجع للفنانين اللي كانوا قراب من السلطة وقتها واللي ما بالنسبة اليوم هم كانت الحياة وردية النومبر دارتيست ما كانش كبير برشا كان الزعيم بحبيب بورقيبة ولا حتى الزعيم الراحل بن علي مع الله يرحمهم الزوز كانوا عندهم حظوة كبيرة الفنانين ولكن ما كانوش يخموا انه باش يجي وقت اللي باش تولي الخدمة معناتها ما عملوا لهش قوانين معناتها ما كانتش
0: القطاع الكل ما تقننش ولا به
1: القطاع الكل ما كانش مبني على قاعدة صحيحة لك ذاك اللي ويش يجعل اليوم عندك خمسة ولا ستة معاهد عليا للموسيقى أنت قاعد تخرج في نوابغ في العزف في الأداء الأوبيرالي كل شيء لكن مالوروزمون السوق توا لي أونفاسي واليوم المعاهد العليا هذيا قاعدة تخرج في موسيقيين محترفين لكن ماهيش قاعدة تخرج في دي ميتي مثلا معناتها تنجم تكون طيارة نتاع عزف وطيارة نتاع غناء لكن واحد أقل منك على خاطر يعرف يخدم ويبيع في السوق ولوقت السوق والمحتكرين في المهرجانات وكل شيء دونك يلقى روحه ساعات الانسان معناتها في في في مرحله كانه يشكك في قد يقول انا عملت مثلا متريز ودكتوراه وغيري ما عملت حتى شيء وقاعد يخدم السوق حاجه اخرى
0: بيه.
1: دونك نتمنى انه القانون هذا بتاع الفنان تلاحقوا بعد قوانين اللي هي باش تنظم هالقطاع هذا
0: بيه. نستدعاك ملا في أول فرصة تكون بحثينا ونزيدوا نحكيو بأكثر تفاصيل عن الموضوع هذا
1: هو مواضيع هذي ما هوش تقايلة هذي موضوع تعليل ومتاع شتاء عرفتك اللي واحد يبدأ ركش في التليفون وتبدأ حاولوا نفيدوا الناس
0: نجي حتى بحثينا
1: عبيك بليزير ونشركوا سورتو أهل القطاع الكل متى من الموسيقيين فنانين طلبة زادة اللي هما كونسرني أكثر من بالسوجي هذا على خاطر سافاتي تخلوغ ميتي يفهم على شنو قادم
0: أكيد به سؤالات عطاير ونكملوا معك سوفيان
1: أني معك
0: سؤالات عطاير آخر فواياج عملت وقت إيش
1: آخر فواياج عملت ديستيناسيون أنا متأكد لي بشتولي التندونس عملت الألباني ألبانيا تيرانا شو اسمها كوسوفو عملت ذيك البارتي نتاع الأوروب اللي ما نعرف يعرفوهاش توينسا واللي ننصح بيهم انهم يعملوها سيتي دون لو كادر دان كونسير معناتها حفله لكن تراليتك تعرف نمشي باش نعدي 3 ايام نقعد 10 ايام
0: اكثر فواياج اثر فيك باهي اكثر فواياج هكا قعدت هكا ما نسيتوش
1: اكثر فواياج عملته في تونس لو سود دو لا تونيزي بكل فخر واعتزاز الصحراء التونسية عملتها معناتها الكل تعرفني غازي انا شوي بيلوت لي معناتها دونك عملت طول لو سود معناتها بتاع تونس دونك ننصح الناس قبل ما تخمم في السفر لبرا تبدا ببلادها وقعوا
0: فوالا به نقول لك انا توا احسن بحر تحب تعوم فيه ونكمل معك
1: احسن بحر بدون منازع جزيره كوريا دونك ما عندكم كان تمشيوا لمدينه المونستير تاخذوا يا دي نافيت معناتها ادي بري ريزونابل فيها توت اون جورني تمشي تعوم في بحر بالرسمي باراديزياك لكن نصيحه وطلب بربي بكل هكا حب وبكل عفوية، بربي استحفظوا على بحورات تونس الكل وخاصة البحر ذيك التعمسكير راهو على خاطر فيه السلحفات هذيك البحرية. دونك قوريا راهي جنة على الأرض، استحفظوا على البحر راهو نخافوا نهار يصير لنا انه بشوية بشوية نخسر الشطوط نتاعنا كيما صار سنة مالوريزمون البحر سيدي سالم، وراهو يكذب عليك المواطن هو اللي يلعب 60-70% من المشاكل اللي قاعدة تصير البحورات نتاعي. راهو كل بيرت البحر هي بيرت التونسي وبيرت معناتها مواطن شغل ومواطن فرهيد وسير.
0: صحيح سفيان يعطيك الصحة، ميرسي بوكو،
1: زاد نشكرك
0: برشا، محلاها.
1: ميرسي ميرسي غازي، ميرسي لكل أصحابي في جوهرة اف ام العزيزة الغالية، توني بيان فوزيت لي ميور، وإن شاء الله نتقابلوا بيانتو بوغ اون نوفيل برودكسيون بعد مريوم. أنا كنت من المفروض نخرج بعد معناتها لو 13 أوت كنت باش نخرج أغنية أخرى بعد مريوم، لكن باستشارة الأصدقاء والناس الفاعلين في القطاع الموسيقي نصحوني قالوا لي مريومة ما زلت ما خذيتش حقها، خلي بعد معناتها بري سكولير نخرجوا التيتر اللي بعده. دونك ننصحكم وعملوا تيك توك على مريومة سورتو المريومات الكل، وابعثوا لي رايكم في الأغنية والكليب، نحبكم برشا.
0: الرونديفو في الجم كما قلنا
1: لو 24 اوت، يلا المريومات الكل مرحبا بيهم، عندهم دي تيكي بليش في لو
0: 24 اوت
1: مريومات الكل.
0: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، نحب نشكرك برشا سوفيان. اتري فيت زاد رونديفو كيما قلنا 24 اوت في الجمعة سوفيان صفتا، سينو نسمو تو سويت مريومة.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام بمليسيتي.

0: والله حتى مريوم ما فيها برشا بونيمور. نرجع من جديد ديما مع جوهر اف ام في برنامج باراسول. نجدد لكم التحيه الناس الكل وقيدكم توا مع النصائح الصيفيه. اليوم باش نكملوا موضوع اللي بدينا البارح. البارح حكينا العوامل النفسيه للمراه والعوامل النفسيه للراجل، نخموا كيف كيف ولا لا. سينو اليوم باش نشوفوا الاحتياجات النفسيه للمراه والاحتياجات النفسيه للراجل، يعني المراه شنو تستحق شنو تحب، هذا كل باش نعرفوه مع دكتور أنس بشيخ، مختص ومؤثر في التنويم الإيحائي، في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج السريع. توجور ان بليزير باش يكون معنا دكتور أنس. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عايشك، مرحبا بكم، مرحبا بك وكل المستمعات والمستمعين. وكل عادة احنا لهنا للنصائح وللإنارة وليس للإثارة.
0: حتى في باراسول
1: بيان سور،
0: مش كان اكسجين
1: باراسول والبوليمير
0: والبوليمير سيغتو.
1: حكينا البارح على المرأة وحكينا على الراجل، ولكن اليوم باش نمشيو اكثر بتاتخ ديتاي، شنو هما الاحتياجات النفسية تاع المرأة. راهو شوفوا، راهو الاحتياجات النفسية المرأة والراجل ما يفرقوش برشا. راه نحب نقول اللي مش نعطيه هما سي دي زيكزومبل، ولكن الاوردر اللي باش نحكيو عليه فما هي كل من الانسان شنو المحيط اللي عاش فيه، الشخصيه نتاعو، فما حوايج مش يكونوا اهم من حوايج اخرى. احنا اليوم مش نعملوا كجرب مثلا، وتو نشوفوا شنو الراجل يلوج اكثر من المراه ولا المراه تلوج اكثر. دوما هذوما الاحتياجات النفسيه، كما عندنا الاحتياجات الفيزيولوجيه تاع الماكلة والشرب، زادة عنا احتياجات نفسية. والحب نقول لني زي طول اللي حكيو عليه اليوم، راهو زادة مش كل شيء من الآخر والغلطة من الآخر. وقت نبدأ أني عطشان ما نستناش باش الآخر يعطيني كاس ماء باش نشرب، ولا جيعان صافي بليزير ونفرح كيف الآخر يتفكر فيا ويمثلي. ولكن الحب نقوله أنه مثلا للمرأة، وكي نقول المرأة الأخت ولا الأم ولا الجدة ولا الصديقة ولا هذا، والكل راهم موجودين. نحب نقولوا اللي راهو عجبتنا على الاكتفاء الذاتي، برشا ناس تعرف تحكي على الاكتفاء الذاتي بتاع الماكلة، الاكتفاء الذاتي بتاع الفلوس، فعلا الاكتفاء الذاتي النفسي زادة زادة ما فيها بس. أنا عملت حاجة باية نشكر روحي ونقول يعطيني الصحة ونجازي روحي ونشري روحي كادو كنزم. أنا ما نقعدش ديما الغلطة عند الداخل، ما كانش مش نولي عبد عند الداخل، كان هو أعطاني تفرغت ما أعطانيش ما تفرغتش. ولكن احنا خلينا نقولوا في علاقات عادية، في علاقات فيها الحب والتفاهم، كيفاش الآخر مش يعطي للي معاه. دونك احنا نجيو نقولوا لنسان، راهو انا حبيت نسبب نقول لكم الحاجه هذيا، راهو الاوردر ولا كيفاش مش نعطيهم انا من الاولى للاخرى، راهو مش هذاك عند الناس كل كيف كيف. فما النقطه الاولى عند امراه تبدا هي الاولى، النقطه الاولى تنجم هي تكون الخامسه عند امراه اخرى. ولكن نتجاوز الناس الكل اني اول حاجه المراه تحبها هي انك نوريوها نحن نحبوها ونقبلوها كما هي.
0: اها،
1: معناها اتر ايمي اي اكسبتي.
0: فوالا،
1: دونك وقت اللي انا نحس انه اللي معايا يمابريسي ويوريني ويقول لي، مش هذا يوريني، فما عباد على خاطر حكينا فيه في البرمجه اللغويه العصبيه، فما مثلا انسان باش يوري لي هو يحب مرته، يعمل افعال، يشري لها كادو، بالنسبه لي هو راني نوريك نحبك. لكن فما انسان تحب تسمع الكلمه.
0: اي
1: تحب تسمع الكلمه. دونك وقت اللي الكلمه تسمعها هي خاطر الي اوديتيف، هي تحب تسمع. فما عباد اخرين يلزم بالاحاسيس، يلزم يشد لها يدها ومثلا يقول لها عزيزتي نحبك، وقت هذاك لو كونتاكت يتعمل. دونك احنا هذيك اول حاجه المراه تحبها اني لو بيزوان داتخ ايمي اكسبتي. وزاد حاجه اخرى جبدنا البارح، تحب زاد الامان، لا سيكوريتي. واول سيكوريتي ما يسمى سيكوريتي تاع البدن، تحس روحي في امان، حتى حد ما ينجم يماتاك ولا حاجه، ولكن فما لا سيكوريتي العاطفيه، الامان العاطفي. باش نجم نعطي الثقه في المحيط اللي داير بيا، في العباد اللي يحبوني، لكن كله مهم برشا. هذه الحاجه الاولى، دونك انا بالعباد تبقى عندي ثقه في اللي داير بيا، ونحس انه العباد اللي داير بيا تسمعني وتقدرني. دونك السيكوريتي في الغولاسيون، في العلاقات، مش اليوم صاحبي وغدوه يدور عليا. زاد كيف كيف المرأة هذا يقول الرجل زاد يحبه زاد زاد لابد له بزوا دو ريكونيسونس انك تستعرف كي نعمل حاجه كلي زيفور عملت وقت العمل تاني طيبت الفطور مش نفطر وانا كراجل نقول والله اي ما يخيبش صافا لا يعطيك الصحه
0: هاي
1: دونك اكل النجاح زاد اون لو فالوريز نعطيوه القيمه نتاعو النجاح يعطيك الصحة وبرافو بور لي زيفور اللي عملتهم وسي بيان واني راني فخور بيك فخور ببنتي فخور بمرتي فخور بأمي هذا الكل راهي المرأة حشتها باش تسمعوا وفما الرجال هذا كيف كيف وزاد الأوتونومي الاكتفاء الذاتي هذا كيف كيف حتى لو كان نعيش مع امرأة حشتها بأن بتي كوان دوتونومي نتاعها أنا مش باش ندخل في كل شيء ويزمع عندها هذا دي دومين اللي هي تاخد ديسيجون هي تاخد القرار باش تمشي مع الشخصية نتاعها النجم نتناقشوا ولكن فما قرارات اللي هي تاخد مثلا في الخدمة عندها بروموشيون مش تحكي مع راجلها باريزومبل ولا مع عائلتها ولكن يلزمها هي تاخد قرار الاخرين ويلزمها هذا تحس روحها أني من ضمن المجموعة لابارتونونس نقولوا هذايا وتشوف العلاقات سواء مع العائلة مع الأصدقاء ان جروب حتى في الخدمة دونك هذيك كيف روح يعني جابارتيان ان جروب ديما زاد كيف كيف يغذي الانسان ومن الاحتياجات نتاعنا الاحترام هذاك ما فيهش كلام الاحترام في الكلام في الإجابة كي تاخو رايها وتعرف شنو هما لي فالور نتاعها سافو دير القيم نتاعها مش تحترمهم هذا كله مهم وفما لي بزوا دو داكومبليسمون في حاجة نعملها وننجح فيها وعندي نحط مثلا أن أوبجي

0: مش انا مش متعود عليهم، نعيش وحدها في الدنيا.
1: صحيح.
0: والاوقات الصعبه تلقى على شكون تتكى. كما نقولوا احنا الزر حنين اللي مش يسمعها ومش يواساها و و و و. دونك هذوما الكل المراه حشتهم بهم. السيكوريتي تاع الامان انك تسمعها تعترف بالجميل اللي تعمل فيه تقدرها توريها الحب نتاعك اللي لها ولا المشاعر حتى نتاع الاميتي ثم زاد نزيدوا عليهم اكل الكومبليسيتي اكل كيفاش نعملوا حاجه مع بعضنا.
1: اي
0: دونك ثم زوز نقاط خاطر الوقت داهمنا كيما نقولوا عندنا زوز حوايج اللي يزم الراجل هو ينجم يكون عنده هو يطلبهم اكثر من المراه.
1: اي مثلا
0: طلب العينه معناها المراه مش تدق مسمار مش تركب راهو الراجل يحبك تطلبه في حاجه يحب يلقى ما نقولش سيني دو فيلنيرابيليتي معناها ما نتحداوش الحدود نتاعنا انا ما نزيدش على الطاقه نتاعي عندي حاجه ما نجمهاش عندي راجل باي زومبل داخل الكوبل عندي خويا الكبير عندي خويا ينجم يعمل دقان مسمار دونك يحب الراجل انك كيلو سوليسيت تطلب منه العينه علاش؟ باش يحس روحه صالح قاعد يعمل معناه هنا بزوان دو لوي يوتيل يعطيك الصحه هذه
1: مفيد
0: يوتيل فهمتني هذه الراجل بتدخ اكثر اللي نجم هو خلافا على المراه اللي نجم يزيدوا ولكن هذا من كل سيت دي زيكزامبل راهو هذوما اللي كان احنا لازم نوهم في علاقه بين الراجل والمراه ولا في العائله راهو باش يكون الكوبل ولا العائله ديما سعيده فما ان بوان نزيدوا نقطه اخرى نزيدها اللي هي تسقي امور الجسديه والجنسيه الراجل عنده اكثر دوموند راهو من المراه الراجل وقت اللي مرته تمشي معاه في الدومين هذا يحس انه محبوب ويحس انه مقدر ويحس سالويدال اكثر راهو كيما قلنا سي تان بيزوان فيزيولوجيك وبسيكولوجيك لزوز مي خاصه الراجل راهو يعطي اهميه اكثر للاشياء هذه وهي هذه الطريقه باش قلت للراجل يجي لمرته يقول لها نحبك ويقول لها ويوريها ويحسسها ويقول لها الراجل على هذا زيدوا لو باساج لاكت دونك العلاقه الحميميه بين الكوبل راهو الراجل بالنسبه ليه كين بروف اني مرته تحبه
1: فوالا
0: لو كان ما نمشيوش الغادي يحس اني كاينه في جفاء وما عادش عينها به وتولي تشكو في روحه وحتى في قدراته هذا مش الموضوع نتاعنا تو ان شاء الله بتاتك نجيبوا الموضوع على اخر دونك وقت اللي الراجل يشك خاطر الامور النفسيه في الامور هذه تمشي اكثر من الامور الجسمانيه ولا البدنيه
1: صحيح
0: دونك احنا كان نحطوا معناها الاحترام والاعتراف بالجميل والثقه ونحترم الاكتيف جسمك الاوتونومي نتاع الاخر ونوريه المشاعر نتاعي ونحسوا بها بطرق مختلفه ونحسوا انه الزوز حشتنا ببعضنا خاطر الراجل والمراه راهم ماهمش كونتخير بالعكس متكاملين
1: كومبليمونتير
0: وعلاقه حميميه وكومبليسمون وقتها الامور تمشي كامله بالكدا ان شاء الله.
1: هذا هو نقول لك ميرسي بوكو يعطيك الصحة برافو دكتور أنس بشير كالعادة
0: افيك بليزير وربي يحفظكم وابتداء أسبوع موفق للجميع خاصة اللي راجعين من الكونجي
1: وي صحيح ربي يخليك ميرسي يلا هكا باش نكملوا الرونديفو بتاعنا اليوم في باراسول نتلاقاو معكم غدوه كالعاده من الساعتين للاربعه ميرسي بوكو للناس الكل تحيات ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم حسام القايد في الاخراج صح الكونجي صح الكونجي بون غوتور لي مش نسيت اسمك حسام لا لا خاطر كنت في الكونجي قلت خلي نزيد نعمل لك هكا ميزاجور شوي مروان سعد في الديجيتال زاد مروان سعد في التليفونات بقيت متابعه طيبه بقيت برامجنا ردوا بالكم الله يرحمكم في الامان باي باي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة المالية تفيد بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجوية للشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفي على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة، واضحة الوزارة في إجابتها عن سؤال كتابي من البرلمان حول مشروع بناء المركب الثقافي بمعتمدية منوبة أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد إضافية بقيمة 5.230 مليون دينار تمثل الفارق بين نتائج طلب العروض الرابع المقدر ب 13,765 مليون دينار والاعتمادات المتوفرة للمشروع المقدرة ب 8,535 مليون دينار. هذا وأضافت أن 25 مقاولة قامت بسحب كراسي الشروط، غير أن لجنة فرز العروض لم تتلقى سوى عرض واحد، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة تضمن ملاحظات بشأن الشطط في أسعار بعض فصول الصفقة واقترح مناقشة تلك الأسعار. وبحسب وزارة المالية فإن الفرق الكبير بين قيمة العرض والاعتمادات المرصودة والذي يتجاوز 61% من الكلفة الأصلية دفع إلى طلب إعادة صياغة البرنامج الوظيفي للمشروعين بما يتلائم مع الاعتمادات المتاحة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من 20 أوت الحالية. الاتحاد الجوي للشغل بالكيف يعلن غلق مقري الاتحاد المحلي للشغل بكل من تجروين والدهماني بسبب العجز عن سداد معلوم الكراء المتخلد بالذمة لأشهر متتالية، مشيرا الاتحاد في بلاغ توضيحي للرأي العام النقبي إلى أن قرار الغلق اتخذته مصلحة الأكرياء بالاتحاد، وهو قرار يشمل مختلف الاتحادات المحلية التي توجد مقراتها على وجه الكراء. ختاماً، مصادر فلسطينية تفيد بإصابة 8 أشخاص اليوم أثر هجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف قائد سرية بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائد بالجهاد الإسلامي في النصيرات.
1: للمزيد من الأخبار،
0: للمزيد من الأخبار.

0: ويكند سبورت.
1: ويكند سبورت كل أحد
0: مع جمال وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.
2: الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا بكم مع كامل قسم الرياضة، أربع ساعات كاملة مع ويكند سبور، كل الرياضات كل المتابعات في تونس والعالم، برشا مقابلات ودية ونعرف النتائج متاعهم وخاصة التشكيلات. طبعا قبل أسبوع من انطلاق الموسم الرياضي الجديد وعودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى باش ناخذوا آخر أخبار النوادي وتحذيراتهم، وخاصة يعني حتى آخر الانتدابات في كل النوادي. طبعا في الجزء الثاني باش بحضور كل من توفيق زعبوب سمير الجويلي باش نحكيه على عدة قضايا وملفات، أبرزهم ملف الشبيبة والجامعة والتاس، باش يدخل معنا الممثل القانوني للشبيبة القيروانية، كذلك باش نحكيه على ملف تعيين ناجي جويني المشرف العام على التحكيم، وملف كذلك آخر يهم نجم المتلوي اللي كان تذكره كان خرج بلاغ وقال موش مستعد ولن يشارك في بطولة الموسم. دونك برشا إشكاليات برشا ونقاط استفهام، طبعا إلى جانب أخبار رياضات الجماعية ونتائج المقابلات الودية، خاصة أنه فما مقابلات مهمة بعد شوية ونحكي عليهم. دونك مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى للثمانية، بعد شوية ونستقبلوا طبعا مختلف المراسلين متاعنا وناخذوا آخر الأخبار.

0: إذن الأربعة وتسعتاشر دقيقة عودة في ويكاند سبور، نحكي على آخر أخبار النوادي، والبداية تكون بعاصمة الجنوب صفاقس. فوزي الخماسي معنا في المباشر. فوزي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بك المستمعين ومستمعات جوهرة فام، مرحبا بالضيف اللي معك في الكتاب.
0: إذن آخر أخبار النادي صفاقسي، ساقية الدائر والنوادي اللي موجودة في صفاقس، خاصة أن الموسم والبطولة تنطلق الأسبوع القادم.
1: كما قلت نادي الرياضي صفاقس يعني اليوم عنده مباراة ودية الأخيرة ولا قبل الأخيرة في ملعب حمام الأنف ضد نادي حمام الأنف، وساقية الدائر لأول مرة عنده مباراة ودية على عشب ملعب طيب نيري بصفاقس، ملعب الرئيسي لأول مرة يعني بتلعب ولا بتترين ولا فما حصة تدريبية، المهم فما مباراة ودية أمام ترجي الجزيز. يعني بدأت العباد الكل يعني لمسات الأخيرة التشكيل الأساسية اللي تبدأ أسبوع المقبل، أسبوع المقبل يعني يوم 22 يوم 23 يوم 22 بشكون ساقية الدائر يعني في مباراة هامة أمام شباب العمران في ملعب طيب ميري، أول مباراة لها في الموسم الحالي في الرابطة المحترفة الأولى، ونادي صفاقس بيتحول إلى برضو لملاقاة ملعب التونسي. كما قلت انتدابات أو شكت عني جميع الفرق خصوص أنت يعني التزموا يعني حسب طلبات المدربين وإلا بعض المقاييس اللي نزلت، يمكن قاعدين اللمسات الأخيرة يعني نعرفوا إحنا بيكون نادي صفاقسي يعني رفع المنى وبدأ في الانتدابات. نبيل كوكا والمدرب كيف الإطار نتاعو كانوا في تربص في القنطاوي يعني في سوسة، ثم تحولوا إلى إلى حمام بورقيبة، ثم إلى صفاقس، إلى تونس في ملعب فرع إرادس. ساقية الدائر من أول فريق بدأ في التحضيرات بتاعه في بدأ في حمام بورقيبة مع يسري بن كحل المدرب اللي هو مهندس سعود الموسم الفارط، يعني هذا الكل بالنسبة للفريق نادي صفاقسي وساقية الدائر. بالنسبة لنادي صفاقسي يعني زوز مليارات مداخيل الاشتراكات يعني رقم قياسي جديد يضاف النادي الرياضي الصفاقسي. هيكل سوسيوس يعني كما كانت الاسبوع الفارط يقع يعني تعيين والانتخاب السيد محمد الغربي، هو احمد الغربي كهو يعني رئيس هيكل سوسيوس مده نيابيه 26 28 لمده سنتين كافه الاعضاء والجدد بتاعه. هذا بالنسبه للفرق فرق النادي الرياضي الصفاقسي وساقية الدائر. باش نجبد شويه على كوكب عقارب في الرابطه المحترفه الثانيه اللي وقع امضاء العقد وسيم علا، نعرفوا المعد البدني اللي بتحصل على شهاده برو في التدريب، الدكتور وسيم علا هو المدرب الرسمي للكوكب عقارب. يعني بدات التحضيرات منذ الاربعاء الفارط. بالنسبه لنادي محيط قرخمي يعني ركزت على خالد الواتي يعني اللي كان متواجد الموسم الفارط معها، وبالنسبه للسيس الحدي الصفاقسي يعني زاد البقاء على المدرب بسام رضوان. هذا بالنسبه للفرق الرابطه المحترفه الثانيه. نقطه برك جمال هي نداء الى اهالي يعني سكان عقارب، يعني منطقه صناعيه عندها ازمه مالية خانقة، يا حبذا شركات الكل يعني تقف مع فريق كوكب عقارب. الموسم الفارط كانت بالحق موسم صعيب ياسر على هيئة تسليم مقرة يعني كما نقولوا احنا تعب ياسر هو الهائل معاه، يعني وصلوا حتى مباراة بوسالم يعني مباراة صعود البقاء، يعني ما عندهمش ثمن الحافلة، ما عندهمش يعني وين باش يفطروا، لكن بعض أحباء كوكب عقارب ولا أحباء عقارب المتواجدين في العاصمة وقفوا مع الفريق. ماذا بين الشركات المنطقة الصناعية والشركات المتواجدة في عقارب يعني تاخذ بالفريق كوكب عقارب. نفس النداء إلى أحباء نادي محيط قرقني، يعني زاد نادي محيط قرقني يعني عام الموسم الفارط موسم استثنائي، يعني خاصة الوقوف حسن الشلي يعني رئيس النادي يعني بماله وبوقف يعني لتفادى النزول. ماذا بينا زاد اهالينا في قرقنا ولا في خار ولا القراقنة الموجودين في كافل انحاء العالم ولا في تونس العاصمه يقبل فريق نادي محيط قرقني قبل بدايه الموسم باش يعملوا تحضيرات بتاعهم، يحضروا كل كبيره وصغيره باش تفادي المشاكل نتاع الموسم الفارط.
0: طبعا فوزي نذكروا ببرنامج النوادي في صفاقس في الجوله الاولى.
1: اي النادي الرياضي الصفاقسي باش يتحول يعني فريق ملعب التونسي اول مباراه ليه في اليوم 23، وفريق ساقية الدائر يعني تقدم ساقية الدائر اول مباراه ليه رسميه في ملعب طيب ميري امام شباب العمران. علم انا زاد بعض الكواليس جمال ولا قال لي النادي حملان ولا نجم تلاوي ولا النادي بالضبط لا قال لي غدا يعني يوقع الحسم في الملف وياخذ القرار النهائي والارجحيه بيكون ثلاثه انديه باش يوقع يعني تعطيل كما نقولوا احنا صلاحيه المشاركه في البطوله.
0: كيفاش فسر لي
1: ثلاثة الأندية اللي موجودين يعني على قائمة يعني المكتب الجامعي على بعض كما نقولوا احنا الإجراءات المالية لعدم تسديد المستحقات المالية بعض يعني حسب القانون تاع جامعة تونسية كرة القدم، لكن علما بهم ثلاثة أندية ويعني سووا الوضعية المالية غدا قبل نص الليل خاطر خرج الغدوة يوم 17 قبل منتصف الليل يعني باش يكونوا ثلاثة أندية مؤهلين للمشاركة بطولة، ما فما حتى تغيير في موعد انطلاق البطولة باستثناء كما كنت قلت أنت وكنت أنا حاضر معك يعني فريق حمام سوسة يترقبوا يوم 18 يعني زيارة لجنة الفار لصلاحية ملعب علي بالحوار.
0: أيوه فما فريق آخر أعلن عدم مشاركته اللي هو نجم المتلوي، ننتظر
1: زيادة قلت ثلاثة أندية هذوما باش يكونوا متواجدين لحد نجم المتلوي كان عنده بعض المشاكل. لكن توا اللي قلت قبل يوم قبل منتصف الليل غدا يعني يوم 17 ثلاثة أندية باش يتأهلوا يكونوا متواجدين منذ بداية الموسم في البطولة الوطنية المحترفة الأولى.
0: باهي يا سيدي يعطيك الصحة فوزي الخماسي، وبعد شوية ناخذ بقية الأخبار والمتابعات.

0: 34 دقيقة نوجه التحية دائما لكل الناس اللي يسمعوا فينا طبعا في كل مكان. نحكي على آخر الأخبار، شو رأيكم بعد ما حكينا على أخبار النادي الصفاقسي وسقط الدائر وكل الأخبار اللي جينا من عاصمة الجنوب، بعد شوية نعملوا جولة زادة في بقية النوادي أو ناخذ فكرة مع درامي نصر على بقية المقابلات الودية وخاصة يعني بعض الأخبار الأخرى. مرحبا بك رامي.
1: مرحبا بك جمال ومرحبا بكافة مستمعينا. مواجهات ودية اليوم مهمة طبعا في إطار استعدادات الأندية للعودة متاع البطولة. نحكيه على مواجهة تنطلق تقريبا قبل نص ساعة من الآن، نجم الرياضي الساحلي أمام اتحاد خنشلة الجزائري، كلاسيكو نوعا ما
0: بحضور الجمهور.
1: بحضور الجمهور بالفعل، أول مقابلة لطوال مع براكوني بحضور الجمهور وفي سوسة الأولمبي. إن شاء الله كده يكون ثم قبل كبير من جمهور النجم. نحكيه على مواجهة نادي حملنف قدام النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة تنطلق على الساعة 5 في ملعب حملنف. نادي الفريق ضد جامعة ريانا، مواجهة خاصة لماري كانزاري. ماري كانزاري قدام ابنه اللي يلعب مع جامعة ريانا آدم الكانزاري. ثلاثة مواجهات ودية للأندية التونسية اليوم في إطار طبعا استعدادات العودة للبطولة.
0: بينما خارج حدود الوطن، شوط أول بين FC بال وفريق برشلونة، المباراة تدور في سويسرا، وواحد واحد شوط أول، هدف كريم إيديمي لفات برشلونة المنتدب الجديد. كان سجلت برشلونة قبل ثم عدلت بعد فريق FC بال. وأرسنال لا متقدم على المان سيتي 2-0 في مباراة في إطار، أعطينا الإطار ودي وإلا
1: كأس الدرع الخيرية. أكيد الأرسنال يبحث على اللقب 18 ونادي مانشستر سيتي يبحث على اللقب 8. بداية قوية للأرسنال خاصة بعد الفوز بلقب البطولة الموسم الفارط والمحافظة على تقريبا الرصيد البشري مع المدرب أرتيتا، وكأني بأرسنال مرة أخرى ينافس على لقب جديد على مستوى البريمير ليج.
0: ريال مدريد كذلك رابح 2-0 في دقيقة 34، رابح فريق شالكة الألماني 2-0. هيوسن سجل هدف الأول، وكليان بابي أو كليان بابي هو سجل الهدف الأول، وهيوسن سجل الهدف الثاني. تقريبا فماش مواجهات أخرى على مستوى الدولي، ذكروا اللي في فرنسا زاد في الحدث كأس السوبر.
1: تم كأس السوبر بين لونس وباريس سان جيرمان، مباراة تلعب على الساعة 8:45 توقيت تونس.
0: هل تشهد أول مشاركة لفران توريس أو يكون على البنك؟ نعرف لفران توريس وقع انتدابه من برشلونة، هو آخر انتداب لفريق باريس سان جيرمان، مش نشوفوه طبعا يشارك ولا مشاركش. دونك
1: المنتظر أنه يلعب أساسي مش أساسي،
0: أما بشعتيه وقت،
1: لكن أكيد بشعتيه وقت. هو فران توريس من أفضل ديما التغييرات اللي تصير في البطولة الإسبانية، شكرنا حتى كدخل في مع المنتخب الإسباني في الفاينل تقريبا كان فعال وسجل هو الهدف متاع المونديال. نحكيه على لاعبين بالخارج. تألق متواصل لراقي العويني منذ قليل مع نادي ريغا ضد نادي ميتا في الدور الربع النهائي من مسابقة كأس لاتفيا. راقي دخل في دقيقة 62، في الدقيقة 67 سجل هدف الثالث، وفي الدقيقة 71 سجل الهدف الرابع. يعني راقي العويني يسجل ثنائية يوصل للهدف السادس ليه هذا الموسم في مختلف المسابقات مع 3 أسيست. والملاحظ أنه ديما كابتن يدخل يعني كبديل، ما يكونش كأساسي لكن يدخل كبديل ويكون حل فعال. أيضا البارح سيباستيان تونكتي يسجل أول أهدافه هذا الموسم بقميص نادي سلتك ضد الداندي يونايتد في مسابقة الكاب، ماتش انتهى بنتيجة 4-0 النادي سلتك الأسكتلندي. سيباستيان تونكتي عمل مباراة كبيرة، سجل هدف الثالث وقدم أسيست الهدف الرابع النادي سلتك. خليل العياري مشاركة مع نادي دونكيرك أيضا كان صنع الفارق في دوري الدرجة الثانية الفرنسية في 14 دقيقة، دخل فريقه كان منهزم 3 أهداف مقابل هدف، دخل وتحصل على ضربة جزاء في دقيقة 96 هي اللي رجعت فريق دونكيرك في المقابلة وتحصل على نقطة ثمينة. توا حنبع المجبري قاعد يلعب مع نادي بيرلي أولى مواجهات الشامبيونشيب. البارح الياس جمال لاعب النور كوبينغ في دوري الدرجة الثانية السويدية نجح في التسجيل، سجل هدف وطبعا يعني النفاتي معتز لعب مواجهة كاملة. تقريبا هذا أهم ما عنا في أخبار لاعبينا بالخارج.
0: دونك برشلونة منذ لحظات إذا نسين تلقى الشوط الثاني وفما طبعا بعض التغييرات كما كونديل باش يدخل كما غارسيا وغيرهم إلى حد الآن طبعا ما زال ما شاركش ملاعبية المنتخب اللي كانوا شاركوا في كأس العالم ولعبوا كما بيدري وأيضا يمين يمال. دونك حتى اللاعب المصري حمزة عبد الكريم يدخل في اللحظات هذية باش ياخذ مكانه.
1: حمزة عبد الكريم اللاعب الوحيد اللي معناه من الرديف بقى في تشكيلة هانس فليك معناه حافظ عليه وكأني تقريبا أقنع هانس فليك.
0: ربما تكون فرصة لخير لأنه بعض الأخبار تتحدث أنه اللاعب هذا بسيقة إعارته لكنه حاليا يأخذ مكانه ومكان غوندوغان المنتدب الجديد وبشير عبر رأس حربة. دونك هذه أخبارنا بعد شوي نعمل نطلع على بقية الأخبار ونأخذ رضا أو نأخذ وليد الجزيري.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست. جوهرة FM. بيبليسيتي.

0: 44 دقيقة قبل ما نمشيو الوليد الجزيري زوز معلومات. مع الأولى برشلونة متقدمة على اف سي بال 2-1 هدف كان بإمضاء حمزة عبد الكريم اللاعب المصري الشاب اللي قاعد يعني هو ابن برشلونة ولكن مش يخليوه ولا لا يبدو أنه قاعد يقدم في مستوى طيب وهدف ممتاز جدا سجله بعد خدمة كبيرة من كريم أديمي اللي كان هو زاد سجل الهدف الأولاني. دونك المنتدبين الجدد في برشلونة قاعدين يقدموا في إضافة. دونك إلى حد الآن 2-1 لبرشلونة قدم اف سي بال قبل ما يدخل بعد شوية لامين يامال وعدة تغييرات أخرى في برشلونة. هاي نعم نطلع المباراة اللي باش تصير في الملعب الأولمبي بسوسة وناخذ التشكيلة عندك رامي.
1: تشكيلة النجم رادي الساح لتشهد عودة وجدي كشريدة، هذه الإشارة الأولى. في الكاج صبري بن حسن، محمد حسين، أمبروزو أوشيكبو، وجدي كشريدة على اليمين، عزمي غوم على اليسار، محمد سنجاري، عبدالله العامري، محمد الهادي بوسلامة ثلاثي وسط الميدان، وفي الهجوم على اليمين نزار السميشي، على اليسار أشرف بن ذياف وصنداي في قيادة هجوم النجم الرياضي للساحلي. للتنويه الإطوال كان لعب بأربع مقابلات ودية، فاز على ترجي جرجيس 2-0، على أمل حمام سوسة 2-0، على الأولمبي الباجي 2-0، وتعادل مع نفس الفريق 0-0، أربع مواجهات ومقبل حتى هدف مع براكوني إلى حد الآن.
0: إذا نذكره بالتشكيلة، صبري بن حسين في حراس المرمى، محمد حسين، أمبروز أوشيكبو، وجدي كشريدة اللي يلعب كأساسي، عزمي غومة، محمد سنجاري، عبدالله العامري، محمد هادي بوسلامة، نزار الشميسي، أشرب بن ضيف وسانداي. خلينا نمشيو الوليد الجزيري في آخر أخبار الاتحاد طبعا قبل انطلاق الموسم. مرحبا بك يا وليد.
2: مرحبا بك جميل، اهلا وسهلا بك بكافة الحضور بكافة المستمعين اذاعة جورة فام. الاتحاد الرياضي المنسيري اختتم البارح سلسلة مقابلاته الودية قبل انطلاق البطولة باش يواجه امل حمام سوسة السبت القادم 22 اوت 4:30 نتاع العشية، مبدئين في ملعب علي بوعلي الحوار الجولة الأولى للبطولة. كما قلت البارح تم سلسلة مقابلات الودية بالتعادل أمام المنتخب الأولمبي أقل من 21 سنة اللي يدرب فيه أنيس بوجلبان ومساعده نوف الشبيل هدف لهدف، هدف ثاني بوعلي دقيقة 12. والمدرب الفرنسي للاتحاد الرياضي المنسيري عول على التشكيلة التالية: أحمد سليمان في حراسة المرمى، عودة للحارس هذا اللي كان قائد فريق الاتحاد الرياضي المنسيري البارح، يوسف بنجا، ريان عزوز، محمود غربال، عبد الرحمن بوسكندا، ميراس بن حسن، بيهاجا، لاعب المدغشقر، شين جبالي، مهدي القانوني، سامي بوعلي، أسامة حمودة، وسامي كما قلت سامي بوعلي هو اللي سجل هدف الاتحاد الرياضي المنسيري. ولاحظوا جمال تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا بنسبة 90% تجدت مقارنة بالموسم الفارط، تشكيلة جديدة بما أنها أغلبها من لاعبي النخبة، بما أنه الاتحاد الرياضي المنسيري إلى حد الآن ممنوع من التعاقدات الجديدة بسبب عدم رفع المنع من الانتداب لحد الآن. هيك علاش نتبينوا من تشكيلة البارح اللي الاتحاد الرياضي المنسيري باش يلعب الجولة الأولى دون لاعبين المنتدبين، معناتها جمال صعيبة برشا أنه الاتحاد الرياضي المنسيري ينجم يرفع الملعب انتداب قبل الجولة الأولى. تقريبا نفهموا اللي المساعي ما زالت متواصلة إداريا، نعرف الاتحاد الرياضي المنسيري خلص الفلوس متاع الخطايا متاع الملعبية تقريبا 350 مليون، لكن الإشكالية مع الفيفا في تحويل الفلوس للبنك المركزي، صعيب برشا أنه الاتحاد الرياضي المنسيري ينجم ياخذ الورقة من الفيفا قبل الجولة الأولى. هيك علاش شفنا البارح أحمد بعصيدة في المدارج ماهوش باش يكون أساسي المنتدب الجديد، لاعبين الأجانب الاتحاد الرياضي المنسيري، المنتدب الجديد وأحسن لاعب في الرابطة الثانية في قلب دفاع عن بيرم النواصر زادا شفناه على المدارج البارح، المدرب الفرنسي للاتحاد الرياضي المنسيري عول على اللاعبي النخبة ولاعبي الموسم الفارد. شفنا عبد الرحمن بوزقندة لاعب النخبة بالاتحاد الرياضي المنتيري، ميراس بن حسن، أسامة حمودة، حتى كي دخول عدنان اليعقوبي، برشا لاعبين صغار من الاتحاد الرياضي المنتيري، هذوما الكل جمال من لاعبي النخبة الاتحاد الرياضي المنتيري، ماهوش قادر باش يعول على لاعبي المنتدبين. حتى كي سألنا وعملنا حوار مع مدرب الاتحاد الرياضي المنتيري الفرنسي فلورون فوزان، قال أني عندي مجموعة يلزمني نتعامل معها. صحيح حبيت ان اللاعبين المنتدبين اللاعبين الاجانب، لكن الامور الاداريه معطله الى حد الان، ولزمني نتعامل بالموجود. صحيح الاتحاد قدم مردود ممتاز البارح بلاعبيه النخبه لاعبي امال الاتحاد الرياضي المنتيري، لكن تعرف جمال كي نحكيو على احمد بوصيده هداف الاتحاد الرياضي المنتيري في الوديات، كي نحكيو على قلب دفاع احسن لاعب في الرابطه الثانيه بيرا بن ويسر، هذوما الكل كانوا غايبين. حتى اللاعب عثمان دياني اللاعب الممتاز للاتحاد الرياضي المنتيري، اللاعب الايفواري الموسم الفارط خلط على التحضيرات تقريبا قبل اسبوعين، البارح شارك في العشر دقائق الاخيره، صعيب برشا كان باش يكون حاضر مع امل حمام سوسك. علاش؟ المدرب قاعد يتعامل بالموجود، الهيئه المديره للاتحاد الرياضي المنتيري ماهيش مقصره اداريا، قاعده تتعامل مع كل مع سلطه الاشراف، قاعده سباق ضد الساعه، لكن حسب ما البارح كنا معاهم بنسبه 90-95% الاتحاد الرياضي المنتيري باش يبدا الجوله الافتتاحيه ضد امل حمام سوسه باللاعبين الامال بلاعبين النخبه دون اللاعبين المنتدبين.
0: واضح، شكرا لك وليد الجزيري. طبعا ما زلنا مواصلين في رحلتنا بعد الاخبار، تناخذوا اخبار اخرى على بقيه النوادي، وطبعا نعطيكم زاد في وقتها كل تطورات المباراه الوديه بين النجم الساحلي واتحاد خانشلة. دونك اقعدوا معنا، مازال معكم في ويكاند.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزبوب والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. هذا وأوضح حمدوني أن الأفلاتوكسين هي سموم فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات التي يمكن أن تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات الدافئة والرطبة، مبينا أن التعرض المتواصل لهذه السموم يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للكبد ويضعف المناعة كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد على المدى الطويل. دولياً، لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمبعوث واشنطن صهر الرئيس الأمريكي تناول التطورات في منطقة الشرق الأوسط حسب ما أعلنت الرئاسة المصرية، حيث أكد السيسي أهمية مواصلة العمل لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً وضرورة تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظاً على الاستقرار الإقليمي. كذلك بحث الجانبين المصري والأمريكي تطورات القضية الفلسطينية وأشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 25 و2000. مسؤول أمريكي يعتبر أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل، محملا حزب الله مسؤولية التواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. ختاما، رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يعلن أن الحوار السوداني السوداني سينطلق قريبا وأن العملية السياسية ستنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار عبرها السودانيون قيادتهم، وذلك خلال استقباله وفدا من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في الخرطوم في وقت بدأ فيه الوفد الإفريقي لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية لبحث الحرب والانتقال السياسي والأوضاع الإنسانية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر FM Tendance.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس، كما استنستوا كل نهار حد نحكيه لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 3.82 مليون. شنو الرقم هذا؟ الرقم هذا يهزنا إلى شركة النينتندو اللي قاعدة تسجل في تراجع في مبيعات جهاز الألعاب نتاعها، الكونسول دو جو نتاعها النينتندو سويتش 2، والتراجع هذا كان خلال الربع المالي الأخير. الشركة تهبط على الموقع الرسمي نتاعها وتقول اللي كونه الانخفاض هذا ما يخوفهاش في الوقت الحالي، وتزيد تقول اللي كونه السويتش 2 مازال يحافظ على زخم جيد في الأسواق، هذا بفضل استمرار طرح ألعاب جديدة نلقاو فيها إقبال كبير من اللاعبين. وفقا لنتائج الشركة المالية تنخفض مبيعات السويتش 2 بنسبة 34.4% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول، وتوصل 3.82 مليون يونيتي وهو رقم اليوم خلال الربع الأخير. ورغم التراجع هذا إجمالي مبيعات لاباري يرتفع ل 23.68 مليون يونيتي، من اللي خرج الشيء اللي حطه في مسار ينجم يتفوق به على النينتندو سويتش الأصلي خلال الفترة نفسها من العمر متاعه. بالنسبة للألعاب اللي يتصدروا المبيعات بالنسبة للسويتش 2 نلقاو مثلا توموداتشي لايف ليفينغ ذا دريم، هي أكثر لعبة تباعت وسجلت 7.96 مليون نسخة خلال 3 أشهر من اللي خرجت. ألعاب أخرى كما بوكيمون تشامبيونز وإلا دونكي كونغ بانانزا وإلا ماريو كارت وورد يحقوا في مبيعات قوية ساهموا في دعم النتائج المالية للشركة. دونك رقم اليوم نعود نذكره به هو 3.82 مليون يونيتي تم بيعها من لينتندو سويتش 2 خلال الربع المالي الأخير. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في لامان
6: تندانس جوهرة جيت سيت.
7: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 17 أوت مع عرض فلاش باك وموسيقى جيل التسعينات والثمانينات. سهرة 18 أوت بمسرح سيد الظاهر مع عرض عشاق المحفل.

0: معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من 10 ليلة. تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. عرض 6 شهود مع عشاق المحفل الجربي. تتوصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. بعدكم في سهرية 18 أوت سهرة الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر.
1: هالخطافة خطفت لي عقلي بالطافة في كم الصاط غير الفرافة شافت أمها.
0: التذاكر متوفرة أمام قصر الرباط أو على الموقع تسكرتي بوانتير.
2: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في.
3: جوهرة جيت سيت.

0: 5 و 15 دقيقة. مرحبا بكم كل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. نحكيوا على آخر أخبار النوادي باش نمشيو ناخذوا فكرة على أخبار نوادي العاصمة، الترجي الإفريقي، الملعب التونسي، شبيبة العمران وغيرها من النوادي، وكذلك أخبار المكتب الجامعي مع زميلنا رضا الخليفي. من قبلها هدف ثالث لبرشلونة عن طريق يمين يمال على ثلاثة ضربة جزاء. دونك برشلونة متقدمة 3-1 على اف سي بال في مباراة ودية.
1: فما النجم الهدف الثالث أيضا للريال قدام شالك. النجم الرياضي الساحلي مازال متعادل 0-0 قدام اتحاد خانش للجزائر.
0: باه، فما اخبار بعد شوي باش ناخذ من عندك اخبار تتعلق بالرياضات الجماعيه.
1: بالفعل
0: رياضات الجماعيه. خمشي الرياضه ساق قبل الرياضه. مرحبا بك.
2: اهلا بك جميل، تحيه لك وتحيه لكل المستمعين والمجتمعات. بالفعل نبداو جولتنا الاسبوعيه
0: خاصه في الترجي، موضوع البدايه وما ادراك.
2: بالفعل نبدأ بالجامعة اللي أهم حاجة هو عنصر التحكيم الأسبوع القادم، وما أدرك ما التحكيم. غدوة من المفروض أنه يباشر النجم الجويني مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم، وغدوة باش يتم الحسم في التركيبة الجديدة متاع المساعدين متاعه. مباشرة بعد الاجتماع باش يكون الاجتماع آخر يعبتوا النجم الجويني مع الحكام يتقبيه من نهار الثلاثة بحكام النخبة، ونهار الأربعة زادة كذلك جلسة أخرى مع شريك الملك لتقنية الفار، مع الملاحظة مال وأنه تقنية الفار باش تكون حاضر السنة من الجولة الأولى، باش تكون في كل الملاعب تقريب جاهزين. واللي جان متاع الجامعة كانت تفقدت كل الملاعب وتقريبا جاهزية تامة لتقنية الفار متواجدة في كل ملاعب أندية الرابطة الأولى. وسط الأسبوع المقبل كذلك باش يعقد مكتب جامعي مضيق للنظر في المراسلة متاع المحكمة الرياضية الدولية حول شبيبة القروان، وباش يتم الرد على استفسارات المحكمة الرياضية الدولية والإجابة عليه. وأعتقد أنه جمال أن الموضوع ده بش يأخذ بشا وقت، لأنه المراسلات ومؤيدات وتقريب مازال بش تطول شوية الملف، رغم أنه الطاس في مراسلتها طالبت بتسريع النظر في التساؤلات اللي المكتب الجامعي بش يرد عليهم الأسبوع القادم بالوثائق اللي عندهم. بالنسبة لأخبار أنديتنا، الترجي الرياضي أنهى كل الترجي مرحلته الأخيرة من التحضيرات وسط أجواء كبيرة حقيقة، خاصة من قبل الأحباء اللي كانوا حاضرين الأسبوع الماضي. كل المؤشرات تقول أن الترجي جاهد كأفضل ما يكون للموسم الجديد، سواء على مستوى الجاهزية البدنية والفنية والذهنية، أو كذلك على مستوى الزاد البشري اللي تعزز هذا الأسبوع بثلاثة انتدابات من الحجم الثقيل، ونعني بهم اللاعب البيروفي خيسوس كاستيلو، واللاعب البرازيلي لوكاس بيرو، واللاعب المغربي الفرنسي عماد فراج، إضافة إلى عودة اللاعب يوسف البلايلي. وما دمنا نتحدث على يوسف البلايلي، كما تعرف جمال ويعرف كل المستمعين أنه اليوم اللجنة القانونية للترجي الرياضي بعد المسار مع ظهر اللي عنده عقد مع مدية الجزائر استمعت اليوم الصباح اللجنة القانونية للترجي الرياضي للاعب يوسف البلايلي في الحقيقة مع الناس شنية الفحوة بتاع الاجتماع. والترجي بشراء عندها تقريب كل المؤيدات للدفاع عن حقوق النادي إذا أثبت إمضاء لعقد آخر مع مدية الجزائر. والمؤكد والثابت أنه يوسف البلايلي مش يكون متغيب بارز في مباراة الجولة الأولى ضد النجم الساحلي، وذلك لأسباب أولا فنية باعتباره ما شاركش في كامل التحضيرات، وثانيا كذلك احترازي نظرا لأن الملف مازال غير واضح، معنى احتراز بالترجي مش يكون تقريب متغيب بارز. النهار الاثنين غدوة الاثنين أو النهار الثلاثة باش يعقد اجتماع في مقر ولاية بن عروس باش يخصص لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللي تسبق كلاسيكو الجولة الأولى بين الترجي والنجم، وهناك إمكانية للموافقة على حضور 25,000 متفرج في الجولة الأولى. بالنسبة للنادي الإفريقي وصل تحضيراته على لصق حثيث، واليوم العشية بعد شوية يجري مباراة ودية ضد جمعية ريانا. المباراة هذه باش يخص باش يشاركوا فيها اللاعبين البدلاء، لخاطر البارح أجرى مباراة ضد اتحاد العاصمة وشاركوا فيها العناصر الأساسية. غدوة راحة، نهار الثلاثة يستأنف التمارين بمعدل حصة تدريبية في اليوم، ونهار السبت 22 أوت يتحول الفريق للمتلوي اللي قضى الليلة هناك قبل مواجهة النجم المتلوي نهار الأحد. الأفريقي كما نعرف ونسكل عزل صفوفه هذا الأسبوع بالمهاجم الكاميروني تادو سينكانغ، وكالمدافع المالي إسماعيل سيمبارا، والملاحظة البارزة أن الثنائي في الحقيقة أظهر استعدادات فنية بدنية طيبة. كمان المفاوضات ما زالت متواصلة مع لاعب الهلال اللاعب بنغازي السنغالي عبدو سايدي. والملاحظة الأخيرة تخص العلاقة بين اللاعب الليبي فهد المسماري، تقريبا العلاقة وصلت إلى طريق مسدود وبشاقة فسخ العقد النهار الثلاثاء. بالنسبة لفريق الملعب التونسي وصل تحضيراته بمركب الهادي النيفر، ونهار الجمعة يجري آخر حصة تدريبية استعدادا للجولة الافتتاحية اللي باش تجمعوا بالنادي الصفاقسي نهار السبت. مباراة ستاد والسياسات باش يحضرها نحو 1500 متفرج. ولائحة المديرة كانت وجهت الحقيقة عدة مراسلات للأطراف المتداخلة تطلب منهم الترفيع في حضور عدد الجماهير، خاصة وأن الملعب يتسع لنحو 6000 متفرج، لكن الموافقة الأمنية هي تخص كان 1500 متفرج. وهذايا إدارة الملعب التونسي طالب بمضاعفة على الأقل العدد. الزاد البشري للملعب التونسي تعزز في الساعات الماضية بالتعاقد مع اللاعب السابق النجم الساحلي أحمد الحرساني اللي يشغل خط الظهير أيمن، وكان يلعب تقريبا مع النجم الساحلي في الموسم الماضي وقبلها كان في قواف القرصة. بالنسبة لفريقنا الأخير نتحدث عليه اليوم هو مستقبل مرسى. بالحقيقة بالنظر للتحضيرات المبكرة اللي بدأها والانتدابات تقريبا حوالي 13 لاعب الانتداب، يمكن نقول أنه فريق مستقبل مرسى باش يكون رقم صعيب في الرقم صعب أصح في الموسم الجديد. والحقيقة كنا حاضرين في أحد الحصص التدريبية عماد بنيوز قاعد يقوم بعمل كبير، والفريق أجرى هذا الأسبوع زوج مقابلات ودية، الأولى ضد الأسبوع الماضي ضد الحزم السعودي والأخرى ضد المنتخب الوطني أقل من 22 سنة، والمباراة الأخيرة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. في الحقيقة أجواء كبيرة في المستقبل مرسى وخاصة في ظل المدرب الجديد عماد بن يونس. هذا تقريب الجمال باختصار ما عندنا في تخص أندية العاصمة.
0: شكرا لك رضا الخليفي على كل المعطيات هذية. خلينا نحكيه على الرياضات الجماعية، شنو عندك رامية؟ قبل نذكر اللي النجم مازال متعادل 0-0.
1: النجم الرياضي الساحلي مازال متعادل 0-0 في خامس وديات وقبل انطلاقة البطولة. في الرياضات الجماعية نحكيه على المنتخب التونسي لكرة اليد النسائية اللي باش يشارك في دورة الألعاب المتوسطية من 21 أوت ل 3 سبتمبر. القائمة تاع المدرب بابلو ضمت رؤى بويدا ورؤى المقدم على مستوى حراسة المرمى، سلمى بن حسين وسنتس حشان على مستوى التنسيق، هيا نصر وأمل بن حسين، فدوى عويج وأميمة ترودي وسمية بالحاج، وأمنة الصفاقسي على مستوى طبعا الأظهرة، هديل الغزاوي بالإضافة لفاطمة البوري ومريم الرزقي، هذه هي ونداء الزلفاني، هذه هي القائمه الاسميه المشاركه للمنتخب التونسي النسائي اللي بيشارك في دوره الالعاب المتوسطيه. هاو نعطيو البرنامج يوم 22 ضد المنتخب الايطالي، يوم 24 ضد منتخب مقدونيا الشماليه، يوم 26 ضد منتخب اليونان، يوم 28 ضد منتخب كوسوفو، وطبعا اختتام المباريات باش يكون ضد المنتخب الشقيق الجزائري يوم 30. قائمة اسمية تقريبا كل اللاعبات من البطولة التونسية واغلب اللاعبات من نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الافريقي. هذا بالنسبة للمنتخب النسائي.
0: فما اخبار اخرى؟
1: بطبيعة فما نحكيه على الميركاتو متاع كرة اليد، ثم زوز لاعبين انتقلوا للسد القطري، أسامة الرميكي بعد ما فسخ عقده مع فريق النادي الافريقي، وعزيز حمودة اللاعب اللي كان باش يمضي للترجي لكن بسبب القانون الجديد لوج وجهه يعني للخليج. نادي السد القطري زوج لاعبين غادروا لنادي السد. الحاجه الملاحظه هجره اللاعبين
0: في اتجاه الخليج
1: وايضا قطر، وتسعه مدربين في الموسم القادم في الدوري القطري، تقريبا اكثر المدربين متواجدين في البطولات الخليجيه. في الدوري القطري هجره كبيره من اللاعبيه وايضا من المدربين،
0: ولو انه طبعا احنا اللي هي السالح المنتخب انه اكثر ما يمكن يمشيوا لاوروبا مش للخليج على كل
1: هذا. هو ثم قله قليله من اللاعبين التوانسه ما عادش يمشيوا للدوريات الاوروبيه كيما المانيا وفرنسا وغيره، ولات الوجهه قطر والعراق والدوريات الخليجيه.
0: باهي فماش اخبار اخرى ننهي به؟
1: هذا معنا في رياضه الجماعه.
0: برشلونه تسجل هدف الرابع 4-1 5-2 النتيجة 5-2 بين FC بال وبرشلونة.

الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة مازال معكم حتى الثمانية. نعمل جولة في مختلف النتائج والمقابلات الودية والدولية. نبدأ على مستوى عودة البطولات الأوروبية. أول بطولة أوروبية تعود للنشاط هي البطولة الإسبانية. اليوم الجولة الأولى زوز مقابلات حاليا راسينج كلوب وفياريال 2-2 دقيقة 70 وانطلاقا من 6 إسبانيول ليفانتي. دونك هذوما زوز مقابلات مبرمجين في الجولة الأولى. الجولة طبعا غدوة زادة تكمل. بينما على مستوى المقابلات الدولية الودية طبعا ليفربول وكومو مباراة ما تلعبتش اليوم تنشوفوا عليه. توتنهام تتعادل مع أوفنهايم 2-2 كذلك فورست تتفوق على بريست 2-2 برشلونة تتفوق على اف سي بال 5-2 أهداف كل من أديمي في دقيقة 34 ثم حمزة عبد الكريم اللاعب المصري دقيقة 49 يمين يمال على ثلاث ضربة جزاء دقيقة 81 واللاعب الشاب البلجيكي المنتدب الجديد لبرشلونة جيس بيسيو تسجل زوز أهداف دقيقة 89 ودقيقة 90+1. دونك برشلونة قادم مركز على اللاعبين الشبان اللي كما قلت لاعب هذا بلجيكي يعني جنسية بلجيكية. ريال مدريد يتفوق على تشالكا 3-0 نيوكاسل واستراسبور 1-1 حاليا مباراة هذو ما زالوا قادرين يتلعبوا. ريان سبور ومتار يونايتد 0-0 هويسكا وتوريل 1-0 طبعا فما مقابلات اخرين اكيد مبرمجين يعني في السهره. دونك هذوما ابرز الماتشات. نذكر اللي على مستوى الوطني في تونس كذلك فما عده مقابلات وديه بما فيها مباراه النجم واتحاد خنشل مباراه قاعده تلعب في الملعب الاولمبي بسوسه وكنا اعطينا التشكيله الاساسيه واعطينا كذلك الوقت اللي بدات فيه المباراه في انتظار انه تجي الاهداف. طبعا هذه المقابلة اللي الأولى للنجم رضي السهل الملعب الأولمبي بسوسة وهي الأولى كذلك بقيادة براكوني في انتظار انطلاق الموسم طبعا الأسبوع القادم والمواجهة الكبرى بين الترجي والنجم السهلي في كلاسيكو الجولة الأولى للبطولة الوطنية. دونك هذوما تقريبا كانت حابة هون نذكر بتشكيلة النجم اللي تلعب في اللحظة هذه. صبري بن حسين، محمد حسين، أمبروزو أوشيكبو، وجدي كشريدة، عزمي غومة، محمد سانغاري، عبدالله العامري، محمد الهادي بوسلامة، نزار الشميسي، أشرف بن ضيف وسان ساندي. هذه هي تشكيلة النجم الرياضي السحلي.

0: بيبي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: جوهرة FM. Publicité.

0: في ويكاند سبور نحكيو على بعض المقابلات قبل ما ناخذ زميلنا طارق الفوال من القيروان. أرسنال يتفوق بكأس الدرع الإنجليزية بعد فوزه على المان سيتي 3-0، نتيجة عريضة. فوز أرسنال هو اللقب الثاني لأرتيتا بعد ما فاز بالبطولة، يفوز بالكأس الدرع الإنجليزية دونك كبداية في الموسم ممتازة لأرسنال. بينما نذكر برشلونة كانت فوقت 5-2 على حساب أفسي بال، وأيضا ريال مدريد فوق 3-0 على حساب الشالكة. هذا من المقابلات، بينما مباراة النجم واتحاد خانشلات وبعد شوي نرجع لها مباراة ودية. خلينا نعمل نطلع على آخر أخبار الشبيبة، خاصة من بعد باش ناخذ معنا ناطق رسمي. هذاك علاش ماذا بينا طارق، تفاصيل قانونية خليها للناطق الرسمي بعد شوية، أما آخر الأخبار على المستوى الفني والتحذير.
1: مرحبا بك جمال، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة فهم. ما نشمش ندخلوا برشا في التفاصيل القانونية، لكن خلينا نعطيه فكرة شنو بالضبط هذه، علاش معناتها الشبيبة شكيت للتاس، وشنو الشكوى شنو فيها فقط. بينما التفاصيل القانونية أكيد المحامي الشبيبة القانونية تو يعطينا عليها فكرة، لأنه الشبيبة كما سبق وأعلن تقامت بالتشكي للتاس. علاش؟ لأنها لم تتسلم التحييث الأجل القانونية، وبالتالي مطلبها يتمثل بالأساس في الإيقاف الفوري والمؤقت لانطلاق بطولة الرابطة التونسية مع استعجال النظر، والجامعة مطالبة في الإجابة 3 أيام. الطلب الثاني هو تحييث القرار ورفض الطعن، والجامعة مطالبة في الإجابة في 10 أيام. ثم الإيقاف، يعني 3 مطالب: إيقاف فوري البطولة، التحييث، والترتيب النهائي للبطولة حسب النقاط بين النادي بنزرتي والملعب الجيبسي. هذا فيما يخص الملف القانوني بإيجاز. لكن محليا أيضا فإن الشبيبة تمر ببعض الصعوبات التسييرية، خاصة مع الانسحاب النهائي للسيد محمد اليوان اللي هو كان رئيس الهيئة التسييرية السابقة، ثم نعرفوا اللي سمعنا اللي تم تعيين السيد كاتب العام البلدية. ثم بعد اجتماع كان قصار في مقر الولاية، حضروا له مسيرين سابقين، حضروا له المنخرطين، وحضروا له أيضا بعض اللاعبين السابقين. تم تعيين السيد شكري الرحماني رئيس جديد للهيئة التسييرية، واللي بدوره باش يكون في الأيام القادمة وباش يقوم بتكوين التسييرية الجديدة إثر القيام بالمداولة مع الهيئة السابقة. هذا تسييريا، كيف رياضيا فإنه جيسكا عنده صعوبة جديدة، خاصة مع انسحاب المدرب حامد العبيدي واللي عوضه المدرب وجدي الدرعي اللي هو مدرب مساعد لزوز حصص تمارين، ثم توقف التمارين تقريبا 3 أيام الأخرانين ما تمرنش الفريق ومش قاعد يتمرن بالرغم من القيام.

0: السلة ما زال ما رجعوش التمارين، نعرفوا ما زال تفهم المنتخب الوطني توا تقريبا آخر شهر أو ترجع للتمارين فريق كرة السلة. دونك إجمالا بالنسبة لكرة اليد كرة السلة الوضعية واضحة، إلا هو الغموض في كرة القدم. جمال
1: واضح، حاولوا بعد شوية ناخذ معنا الناطق الرسمي للشبيبة القيروانية وناخذ كل التفاصيل. شكرا لك يا طارق.

0: الستة وأربع دقائق، أهلا وسهلا بكم في ويكاند سبور، معكم حتى الثمانية. طبعا نوجه تحية للناس اللي خلطوا علينا توا عبر جوهرة تي في، وكذلك اللي تابعوا فينا عبر الفيسبوك عبر الباسبور جوهرة فام ولا جوهرة فام، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين حتى للثمانية. وفاتكم حتى شيء، الساعتين الأولانيين كانوا خاصين بالمقابلات الودية وبآخر أخبار النوادي، ولكن حاليا شفتوا الملفات والتحليل قبل أسبوع من انطلاق الموسم الرياضي الجديد، برشا أسئلة مطروحة وبرشا نقاط استفهام طبعا حول الموسم الرياضي القادم اللي باش يبدو أنه باش يكون سخون على مستوى النتائج وحتى على مستوى القضايا. استفيق زابو، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير سي سمير، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: اهلا وسهلا استفيق، شاء الله تكون في فورما، خسرنا عندنا ملفات كبيره،
1: عندنا ملفات كبيره وزاد الانتصار اليوم 3-0، زاد خلاني نجي اون فورم.
0: الانتصار نتاع ارسنال
1: اليوم ما قصروش،
0: المفروض تلبس تريكو ارسنال.
1: شنو
0: ولا بالصدفه تلبس، المفروض تلبس تريكو ارسنال
1: وقت التتويجات، مش
0: اليوم مش تتويج، هو اليوم

0: بالنسبة لي نحن كبداية
1: والله العظيم
0: عندنا مدة من على نحبوا الرسمي هذا سوبر كوب ماني ما يعتبرش ولكن بداية طيبة
1: بداية طيبة
0: وارسنال برش بالنسبة للسيتي برشا نقاط استفهام بعد خروج جوارديولا
1: بعد خروج جوارديولا مش كوروا حدكم السنة ذول
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: سي سمير جويلي مساء الخير أهلا وسهلا بك سي سمير
2: مرحبا جمال مرحبا أخو توفيق مرحبا بالحضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومستمعاتنا مشاهدينا ومشاهداتنا
1: ألف مبروك الحصول على شركة الكاف برو
2: مبروك ربي يبارك فيك عاشك مرسي توفيق مرسي جمال الحمد لله
1: مبروك اللي جبتك لي سي توفيق وحده
2: لا تو نجيبوه لا لا ما تكلمتي مؤخر شوية جمال وما لا المسألة
1: لا لا نجيبوه
2: لا لا نجيبوه
1: مبروك خلصت هذه القهوة البرة غادي جيتوا مع بعضكم سمع عنه
2: لا شهادة شهادة تستحق المبروك أكيد بعد سنة كاملة من الرسكلة والتكوين والتعب الحمد لله يعني وفقنا ربي وخذنا الشهادة هذه إن شاء الله تحل لنا الآفاق ومبروك للزملاء الكل اللي خذوا الكف برو
1: برشا مدربين طبعا جلهم التحيه الكل اللي خذوا يعني خذوا البرو هذه يعني خاصه انها باش تكون مهمه على مستوى الخليج وحتى على مستوى العالم به قبل ما نمشيوا للقيروان خلينا نقولوا الف مبروك الف مبروك يا سوره قدامنا ل فما زواج طبعا وهو من مستير سي سامي سمير هذا
2: سامي جزيري اكيد
1: سامي جزيري دونك الف مبروك
2: ولد خوه عرس ولد خوه
1: حضرت
2: حضرت في بلاص في سوسه لهنا الصاله
1: اي
2: كان عرس ممتاز وحضر بحضور
1: هيثم الجزيري هو
2: هيثم الجزيري خو انيس بو خو انيس جا لحصل العفريت في العرس جو كبير كان جو كبير وحفلوها بالباهي بالباهي مبروك عليه مبروك وان شاء الله بالرفاه والبنين
1: يا سيدي الف مبروك خونا سامي الجزيري اللي هو يعني هيثم ولد خوه
2: ولد خوه
1: هيثم الجزيري والانسة امنه غطاش بالرفاه والبنين ان شاء الله طول العمر والف مبروك لهم دونك جو كبير نتاع عرس عندكم مش كنت هني
0: لا ما
1: عندكش
0: بيه ألف مبروك لخونا سامي
1: أخونا سامي بيه هاي نحكيه على الشباب القيروانية الشباب القيروانية اللي طبعا يعني فما غموض عليش لأنه هي شكات للتاس وإلى حد الآن ما فماش يعني رؤية واضحة في الموضوع هذا هل يعني سينطلق الموسم والشباب ستكون في الرابطة الثانية ثم تنتظر قرارات التاس ولا فما خطوات اخرى على كل نعرفوا اللي فما مراسله جات من التاس للجامعه التونسيه لكره القدم تستعجل الامور على كل هو معنا الاستاذ وسام حتيت اللي هو ممثل قانوني ومحامي الشباب القيروانيه خلي يحكي لنا ويحطنا في الاطار سي وسام اهلا وسهلا بك
3: مرحبا بك سي جمال مرحبا سي توفيق سي سمير كافه مستمعي اذاعه جوهر فام
1: هاي سيدي الناس كله حبه الشباب يتسالوا هل أنه الشباب القيروانية يعني مش تكون موجودة في الرابطة الثانية في انتظار إذا كان ثم مستجدات أخرى وهل أنتم مساعين أنه تحسموا الأمور هذه بسرعة باش نفهموا الأمور أكثر ما عندك أنت
3: احنا كما تعرف الناس الكل تعنا في الترتيب نتاع موسم 25-26 هذا حقنا لأنه اللوائح الدولية والقوانين العالمية تقول لك اللي لا يمكن المصادقة على الترتيب النهائي إلا بعد فض جميع الملفات المالية اللي عندها صبغة مالية والنزاعات بصفة عامة احنا نعرف الكل اللي هيئة الدرجة الأولى راست جميع الأندية في مارس طلبت منا أن نخلصوا جميع الأحكام القديمة اللي متعلقة باللاعبين والمدربين اللي وقعان في ديابهم ثم ملف قعد على الأدراج متاع الهيئة الدرجة الأولى لم يقع البت فيه إذن ثم عدم تطبيق للنص عدم فض جميع النزاعات رغم ذلك خرجت بعد هيئة الدرجة الأولى وقالت راني غير مختصة في هذا الملف مشى للجامعة على أساس خلت عليه لفئة الجامعة الجامعة نفس الشيء إلى حد الآن ما نظرتش فيه على ما أظن رجع إذن هنالك ملف النادي البنزرتي في رفوف هيئة الدرجة الأولى لم يقع البت فيه وهو يدل دلالة واضحة اللي تطبيق هذه اللوائح لم يقع احترامها عليه قمنا نحن بالطعن لدى درجة لدى الهيئة الوطنية للاستئناف نظرت فيه وإحنا نترافع لداخل في جمال فجأنا بالجامعة تخرج التقسيم نتاع الدرجة الثانية وتحط احنا في البول دو ومع تسييس الهروب إلى الأمام من قبل الجامعة ما كان منا نحن إلا بعد صدور القرار واللي توخر جمعة تمدد الملف معناتها باش نستغرقوا أكثر وقت ضد الشبيبة علمونا بالقرار قبول السنافي شكلا ونقضه ورفضه اصلا. اتجهنا للتاس. في التاس عندنا زوز مراحل. مرحله اوليه هي قبول الملف من ناحيه الشكليه مع تدابير احتياطيه او وقائيه، ثم تكوين هيئه المحكمين والنظر في الاصل. في التدابير الوقائيه هذه عندنا ثلاثه طلبات خويا جمال. طلب الاولاني هو تمكيننا من القرار محيث. الى حد هذه الساعه رغم اللي قدمنا زوز مطالب للجنة الاستئناف قلنا أعطينا ما حكومة برفض الاستئناف يصل أعطينا القرار محيط خلينا نمشيو للتاس. مرتين الرسلوهم ما جاوبوناش ولينا تجأنا للتاس، وهذا الطلب نتاعنا الوقائي الأول هو تمكيننا من القرار محيط موتيفي. الطلب الثاني هو يقول لك استندنا على نقطة أنه إذا فما مضرة سبب الفريق لا يمكن تداركها في المستقبل. ما فماش مضرة تنجم تصيب الشديدة أننا نبدأ نحن في البي وبعد نربح قضيتنا ترجعنا للأ. ما فماش مضرة أكثر من هكا. ما فماش مضرة أنك تفوت علي تو الانتدابات. ما فماش مضرة أنك تفوت علي التربصات. ما فماش مضرة أنك تفوت علي معناتي اللي مش نصرفه أنا الليلة وللأندية الأخرى راهو سي جميل. إذا طلبنا إيقاف البطولة وإرجاء انطلاقها إلى موعد لاحق إلى حين البت كذلك في هذا الملف. والطلب الثالث اللي هو نهار 18 حسب ما وصل لنا من قبل الجامعة مش تجلس عليه هو استعجال النظر. سمعت استعجال النظر في زمان؟ ألو؟
1: بسرعة استعجال النظر يعني ملف يزمه بسرعة يقع نظر فيه.
3: هذا هو معناته راه فما مصلحة وطنية تهم الكرة التونسية. هالملف هذا إذا نفضوه بطريقة استعجالية باش نعرفوا رواحنا معناتها شكون في الأ وشكون في البي. إجا يا خويا نقعدوا مع بعضنا أمام طرف ثالث اللي هو التاس محايد واللي عنده حق ياخذه هذا القرار اللي مش ياخذه الجامعة. يا جامعة قلنا لها تنجم توخر حتى من تلقاء نفسك جولة أو اثنين فقط إجا ننظروا في هذا الملف استعجاليا كحماية للكرة متاعنا حماية للبطولة متاعنا. ميساج تتوخر جولة خير من اللي تمشي أشهر. قد إذا مش مستعملوا تقنية استعجال النظر أو البروسيدور هذه استعجال النظر رغم شقعد أشهر ويا جمال ومبعد يصدر قرار. فما فرضيتين يا إما فرضية أنك تصدر القرار لفايدة الجامعة أو لفايدة شبيب القيروان. لو كان يصدر القرار لفايدة الشبيبة القيروانية ماذا سوف يكون موقف الجامعة؟ ماذا سوف يكون موقف المنتخبات الوطنيه نتاعنا
1: او كيف ستتصرف الجامعه لان وقتها
3: هذا هو شو موقفها نتاعها مع البطوله وقتها وقتها كي تعطيني حقي يعني وتقول لي راه فما صحيح ترتيب غير نهائي والترتيب هذاك يعتبر مؤقت ويلزم البت في هذا النزاع المالي والعقوبه نتاع النزاع المالي هذايا هي خصم النقاط واذا تخصمت هذه النقاط الشبيبه تطلع قبل انديه اخرين. اذا وقتها مش تعاود البطوله من جديد. احنا قلنا لها هذا الكل وسمعه البطوله التونسيه والجامعه التونسيه والكره التونسيه لغايه زين اذا نلجؤ مع بعضنا الى تقنيه استعجال النظر اذا صادق. علاش نقول في الكلام هذا؟ خاطر القانون ايش يقول؟ يقول لك لا يمكن اللجوء الى استعجال النظر من قبل التاس كي نطلبوا نحن المستعفي الا بعد موافقه شكون؟ المستأنف ضد
1: يعني الجامعه. ما هو خلينا نفهموا سي وسام هكا وخلينا نشاركوك الحديث يعني انتم طلبتوا استعجال النظر لكن الى حد الان الجامعه لم تستجب وكانها يعني
3: ما نقولوش لم تستجب لا سي جمال احنا اعطاتها مهله استجابت للطلب نتاعنا اعطاتها مهله قلت لها عندك الى يوم 18 تجاوبني هل انت موافقه ام لا. كانك موافقه يا جامعه راني مش نزرب باش نعطيكم اجيال مزروبه في تقديم المستندات والتقارير تبدل التقارير والمؤيدات كان ماكش موافقه خليني نخدم براحتي.
1: واضح باه اقعد معنا سي وسام باه خلينا ناخذ رايك سي توفيق شنو رايك وناخذ رايك سي سمير.
0: شوف الاستاذ ما شاء الله عليه معناها لخص كل شيء تبقى العيب في شكون؟ العيب اللي معناها من الجامعه اللي معناها شوف قداش وفات البطوله عندها قداش تو ثلاث شهور ما نجموش ننظروا في الموضوع؟
1: لا هما نظروا
0: يعطيني
1: هما نظروا ما فماش مشكل اما هو تو الطلب الجديد سي توفيق طلب جديد
0: في بالي بي
1: هو تو الشبيبه طلب جديد طالب استعجال النظر بيه. الاستعجال هذا ما يتم الا ما توافق الجامعه لانه كان ما توافقش الجامعه نجم يقعد 6 شهور وبعد يجي يقرر كما صار مع الشبيبه مع هلال الشاب قبل كانت تذكر عام كامل وبعد
0: الموضوع هذا اتبقى انت مش تحينه انت كما وحين وبعث للناس وخلي معناها شباب وقتها تقول لك اخويا هاو محين نعلق على الضوء هذاك التقرير نتاع لجنه الاستئناف وقتها نمشي للتاس ولا نقبل بالامر الواقع تبقى تخليهم تو حتى لاخر لحظه ومعناها تو مفروض عليهم انه لازم شيء مش يرجعوا معنا ما عندهم وين هربين عطاهم دات بتوار يلزمهم يردوا على شباب الخير وين يردوا على الطاس دونك في الحاله هذه
1: اي لكن النجم يرد ويقولوا لا مره واش استعجل نظر مو هذا هو المشكل
0: اي انا لا هو معاك
1: لا لا هنا نسالك سؤال اخلاقيين هل اخلاقيين انه يعني اليوم الجامعة هي منتخبة من النوادي هكا ولا جات راح سؤال وانتم بدعتوا اليوم ان الجامعة منتخبة من النوادي وبالتالي النوادي وقت تكون عندها مشكل يلتجئوا للجامعة هل اليوم يعني اخلاقيا تنجم تكون الجامعة يعني سبب في انه قضية يعني تطوين وهي نتيجتها لمصلحة الجميع يعني ما معنى لانه علاش الناس تطرح في السؤال هذا قبل كان وقع التنكيل ب هلال الشاب الجامعة ولا طرف يعني يرفض أنه يعني استعجل النظر وغيره وغيره لا لشيء إلا لأنه هلال الشاب تربح مع وقتها وفي الأخر هلال الشاب ربحت بعد مدة اليوم سي سمير هل أنه ماشيين نفس الدوسي ولا لا ولا الجامعة مع متنجم تكون ما هيش نفس الجامعة اللي شفناها سنوات التالي وتقول لك لا أخوي أنا نحب النزاهه ونحب كل شيء علاش هات نستعجل
2: النظر
1: خلينا نهيو الموضوع هذا كان ما عندش حق الشباب انت يا اخويا تمشي لربطه ثانيه وانتهى الموضوع
2: الشباب ماشي طالب المستحيل سي باراميرابوار طلبته من الجامعه هي موقف الشباب تو حسب ما نسمع الاستاذ موقف عقلاني وموقف طبيعي جدا هو ديجا معناها الحاجه الباهيه في الشباب انها بدات تعمل انتدابات تحضر في الموسم تاعها على اساس في الرابطه الثانيه على الاقل تربح الوقت ما تكونش
1: مباشره طبعا ما لهش
2: هذا مهم جدا وشيء يحسب للهيئه المديره نتاع شباب القيروان لكن في الان نفسه علاش انت كجامعه تونسيه كره قدم تبدا موسم جديد بروح جديده حبينا نسكر كل الدوسيات تاع الموسم الفارق وابدا انطلاقه جديده وعندك مشكله مع شباب القيروان او مع اي فريق كان يا اخي نحل المشكل هذا توفيق نحسن فيه ومن بعد نعمل الكالندري نتاعي ونعمل البروغراماسيون نتاع الشامبيون نتاع امانتي هذا هروب الى الامام
1: خاصه كيف تكون واثق من قراراتك اذا كانك انت واثق اللي الشباب غالطه استعجلها النظر خليه في سعفيس
2: بالضبط
1: خل تاخذ حقها وخليه
2: تعمل كالندري وتحدد موعد انطلاق البطوله ومازال عندك قضيه من الموسم الفارط ممكن تبحثها كل اوراقك هذا هروب الامام كان من مستحسن الجمال أن الجامعة تستعجل وفي قضية الشباب القيروان وتحل المشكل باش تخلي الشباب تعرف الوحى في أي مسار في الرابطة الثانية أو الرابطة الأولى وتحضر روح الشباب القيروان زي فريق كبير وعريق وحتى إذا كان لا قدر الله ونزل يرى ويرجع في أسرع وقت ممكن لأنه عنده رجال وراه وعنده إمكانيات وعنده ما شاء الله عليه معنا
0: يا ودي لا ده الناس الكل لازمهم سواسية النوادي الكل ما تجملش نادي على نادي لانه ما تعرفش على الدنيا دواره
2: لا وعملوا تنظمش فما 7-8 لقاءات نحات له على عيني عينك
0: توفيق اللي تنحات له
2: وبالحكام
0: يا ودي فما خطا صار علاش تغطيوا فيه انتم يا اهل الجامعه على حساب نوادي اخرى شنو ذنب الاخرين وقت اللي اخويا قال لك خلص ايه برا مشاو سيد القباض وجابوا كيتوس من القباض اللي النادي الفلاني مخلص وفي الاجال وقت اللي هو ديجا الاجال فات دونك علاش تظلموا فيه دونك الشباب من حقها انه طالب انه البطوله هذه الترتيب ماهوش صحيح
1: لا مش صحيح خلينا ناخذ كلمه اخيره مع عند السي وسام في صوره ما الجامعه مشات في كونها لا تستعجل النظر وما تراش اللي الملف هذا يستحق استعجال النظر هل عندكم خطوات اخرى ولا ستقبلون بالامر الواقع
3: لا احنا استبقنا في جمال وقلت اللي عندنا تدابير بروفيزيونيل احتياطيه يلزمنا نقدمها قدمنا مذكره كامله تهم ايقاف البطوله وهذا نظر التعجيلي كذلك تنظر فيه رئيس الهيئه بصفه مستقله قبل ما نمشوا للجان وتنتقل للبروسيدور اذا حتى نحن قمنا زاد بعريضه مستقله في ايقاف البطوله الى حين البت في هذا الملف وبالحق كلمتك يعطيك ألف صحة اللي قلتها بكري احنا ما نش طالبين حد شيء من الجامعة طالبين أخلاقيا معاملتنا كان احنا ننضوي وتحت إذا احنا ننضوي وتحت هذه الجامعة إذا أنت تسعى على مصلحتنا نحن كأندية مصلحة البطولة متاعنا بل أي طرف آخر مثلناش إجراء ينجم يدل على أنك تسعى لمصلحة الأندية أنك تصادق على طلب استعجال النظر نقطة أخرى أخيرة في جمال نحب نوضحها للرأي العام اللي نحن زاد عنا عبثت شوية في إطار على مستوى التركيبة في الجامعة لذلك القرار اللي وقع إصداره من قبل هيئة الدرجة الأولى لا يمكن استئنافه لأن القانون ينص على أنك يلزمك تعمل هيئة الدرجة الأولى مستقلة عن الجامعة تنظر
1: وهي ما عملتش
3: ويلزم هيئة درجة ثانية باش تنظر في استئنافات تلك الدرجة الأولى اللي هي هيئة استئنافية ثانية اللي هي ما عملت هي شيء لحد الآن. إذا حتى كل قرار اللي يزر بعدم الاختصاص ونمش نستيم فوان هذا من المطاعن اللي قدمناها زادة للفيفا هناك خلل شكلي وإجرائي وترتيبي في الجامعة. زادة نقطة أخرى في جمال سمعنا مؤخرا اللي الجامعة راسلت هيئة الدرجة الأولى وقالت لها الحبس من المورد رو معمول به والإجراء ذاك قانوني وكم شو دخلك أنت كجامعة تنظر في هذه المسائل على محكمة معناتها خصام صار ضرب فيها حكم نرجع أنا للمحكمة بعد ما تقول لي راني سمحت معي نحيلك الخطية ولا لا يلزم تمشي إلى درجة ثانية فماش نعاود نرجع مكتوب ونقول له راني الوضعيه نتاع السي بي ولا نتاع النادي الفلاني راهي مليقرا. وحاجه اخرى اخيره البدعه الجديده نتاع الخصم من المورد احنا نعرفوا الاحكام كي تصدر تطبق حسب منطوقها وحتى عين على اذاعه جوهره فهم حتى النجم الرياضي الساحلي كي خلص توا ولم 6 مليار دويت ومشى خلص الملعبيه ولا خلصهم حسب منطوق الحكم اللي صدر لم يقع خصم من المورد لان الخصم من المورد يقع خصمه عند التداعي عند النزاعات اما صدر حكم قضائي يجب تطبيق ذلك الحكم القضائي بيرمت يحكم لك ب 1500 دينار خلص 1500 دينار هذه بدعة جديدة وعملتها حتى أندية وحتى النجم الرياضي الساحلي يعني نخص الحديث على النجم الرياضي الساحلي خاطرني في إذاعة معناتها في تابع الساحل النجم الرياضي الساحلي حتى في الخلاصات نفس المسؤولين النجم الرياضي الساحلي هل وقع الاقتطاع من المورد هذه بدعة جديدة ما نعرفش شنو هي السيركونستانس اللي جات مع رئيس الجامعة اللي يفرض علينا أنه يرخص لنا معناتها باش نقطع من المورد فقط للنادي البنزرت وبقية الأندية هنا نخلصوا عادي معاش أنا رئيس الجامعة يعامل النادي البنزرت في معز يعامل نادي البنزرت يقول له خلي تنحي من المورد وبقية النادي دوت هذه بدعة وممكن يصير بعد القضية هذه يخلي الأندية الكل تخص من المورد زيادة أكل ملعبية تولي الكونتراتويت اللي بيناتهم وبين الوحدات راهو نيغوسيا بلادو كان بعد تجي مش تخص مش نحيلك من المورد
1: بدعة أخرى واضح جدا سي وسام حتيت طبعا الممثل القانوني ومحامي شباب القيرواني وفهمنا للشباب يعني ماشي لأقصر
3: جميل لو تسمح
1: تفضل
3: مع شكر بارك الله فيك احنا توا تعرفوا اللي شبيبه مرت معناتها وقت صعيب دنيرمو على الهيئه التسييريه نحب على امواجكم انتوما نتوجه بالشكر والتهنئه لسي شكري الرحماني الاستاذ شكري الرحماني زميلي محامي اللي هو توا على راس الهيئه التسييريه الجديده وقاعد يكون في الفريق نتاعو باذن الله غدوه مش تركز رسميا الهيئه التسييريه الجديده للشبيبه الرياضيه القيروانيه وبطبيعه الحال مش تكمل المشوار اللي بداوه سي محمد الدكتور محمد ليوان قبل.
1: وانت باش تتخلى على الملف ولا دائما تحت؟
3: لا لا لا لا هذه الساعه هذا ملف مانيش تخليه عليه خاطر ملف القروين كامله وعندنا زاد الدكتور محمد ليوان اللي هو رئيس الهيئه التسييريه السابق تعهد ومشكور ويلزمنا ننوهوا بالشيء هذايا ونشكروه ونقولوه راهو تعهد بجميع مصاريف هذا الملف على عاتقه هو. نحن بطبيعه الحال متطوعين وهذا مش مزيل جمعيتنا وواجبنا ولكن الرجل تعهد بجميع المصاريف مشكور ويعطيه الصحه ويحسب له.
1: شكرا لك سي وسام. دونك
3: شكرا.
1: موضوع للمتابعه السفير.
0: لا موضوع المتابعه موضوع خطير جدا بصراحه لانه شبيب القيروان عنده الحق مش طالب بحقوقها والطالب معناها العدل. الطالب اعطيني اخويا حق اعطيني ورينا اخويا لكيتوس ورينا كيفاش تتعاملوا انتم مع النوادي. تمام من حق الشباب توصل ابعد وبرافو للرئيس السابق للشباب القيروان اللي معناها مش يكون هو
1: شد
0: صحيح ومش يكون هو الممول في القضيه هذه لين حتى لين الشباب تاخذ حقها.
1: سي سمير نختم معاك.
2: صحيح هو شباب القيروان اكيد الهيئه القديمه والهيئه الجديده حق من حقوقها ان تتبع حق النادي نتاعها وحق جمهورها وهذا من واجبها. على الجامعه التونسيه لكل قدم الان ان توضح الامور لانه برشا ضبابيه في التسكي ما قال توفيق تو في التسيير او في السياسه النكاليه المعامله فريق على حساب فريق اخر مش فريق دونك ما فيها باس كنت فما وضوح في المعاملات ووضوح في الدوسيات حتى تكون يعني شفافيه تامه في البطوله التونسيه.
1: واضح. هاي موزيكا من بعد نمشيو الى ملف اخر نحكيو على التحكيم وتعيين السيد ناجي جويني اونفا مشرف عام على التحكيم.

0: الحقيقة عودة في ويكاند سبورت. تحية لكل السادة المشاهدين والمستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. مقابلات ودية عدد كبير للنوادي قبل انطلاق الموسم. نادي حمام النوف متقدم على النادي الصفاقسي 1-0، مباراة قاعدة الدور في حمام النوف، والنجم متعادل 0-0 مع اتحاد خنشلة الجزائري، مباراة قاعدة الدور في الملعب الأولمبي بسوسة. نحكيه على البطولة ونحكيه على عودة البطولة. وأخيرا وقع تعيين السيد ناجي جويني كمشرف عام على التحكيم، وبالتالي النجم نحكيه على النقطة هذية. ونأخذ رأيك سي سميرة أنفا، سي ناجي جويني يعني هو مشرف عام على التحكيم بعد أخذ ورد وبعد جدل كبير وبعدها، دونك شنو نجم نقوله في الموضوع هذا؟
1: عودة من جديد أكيد، والمسؤول القديم الجديد القديم ساعة قبل كل شيء سي ناجي جويني، جمال كفاءة وطنية مشهود لها، يعني هذا ما يشك فيه حتى أي واحد تونسي، كفاءة وطنية في التحكيم في ميدانه، قام عمل كبير في قطر مدة سنوات، وكون معنا مجموعة كبيرة من الحكام القطريين ومشاهدوا له بشيء هذا الأخوان في القطر. دونك سيناجي أكيد الإنسان المناسب في المكان المناسب، تعيينه مكسب للتحكيم التونسي للكرة القدم التونسية. تبقى هو الشيء اللي سمعته من عضو في الجامعة، قال أن عملنا اجتماع مع سيناجي جويني وقدمنا مشروع متاعه الرياضي. دونك ناجي جويني جاب مشروع رياضي من أجل تطوير التحكيم التونسي. المشروع هذا يتطلب عمل لمدة سنوات مش موسم أو اثنين، دونك إن شاء الله يلقى الأرضية الملائمة. نعرفوا سي ناجي ما يحبش التدخلات، بقات الإشكالية في الفريق اللي باش يخدم معه جمال، توا مش واضح أموره، فما ممكن فما بأخذ رد لبعض الأسماء، يقولوا أنه غدو فما اجتماع نهائي بين الجامعة وناجي جويني حتى يعني
0: يحط
1: نقاط الحروف ويقدم الفريق العمل متاعه. لكن أون كيلكو سورت مهما تكون الوضعية جمال، انا ناجي انت عينت ناجي جويني كمشرف عام تعطيه الحريه التامه في تكوين الفريق نتاعه، لانه انت قدوه توفيق لما مدرب في فريق ما فيش نتائج ما تحاسب المدرب، ماكش تحاسب
0: طبعا
1: المدير المعد البدني او المدرب المساعد ولا مدرب الحراس. دونك ناجي جويني باش غدوه تحاسبه كما يجب، لازم تخليه تعطيه الحريه التامه باش يكون الفريق العمل نتاعه وينطلق في العمل، لانه الاسبوع الجاي البطوله وقيت باش ياخذ الزمام الامور ويبدا يحضر في تعينات التحكيم للجولة المقبلة الأولى إن شاء الله.
0: استفيق تعليقك.
2: وأخيرا لقينا شكون على الأقل مش يشرف على
0: كنا على السيد ناجي جويني، زاد أنه يحصل اختيار ما يحصل اختيار ويختار الفريق اللي باش يأمن النجاح متاعه.
2: بيان سور ما شكون إذا كان هو ما نجمش يكون معناها مش يشرف على كل شيء، تبقى على الأقل مش يحط ناس ثقات، الناس اللي عندهم الكفاءة. إذا كان احنا مازلنا في 2026 باقي نجاملوا معنا ومش نوصل، بقى إذا كان تو مش نحط كل إنسان كفء كما كشفت معناها الوريقة اللي جاتنا بتاع الديزينياسيون الأخطاء البدائية اللي صارت الأسبوع هذا، معناها عادي جدا ولا اعتذروا، حتى خطاب اعتذار ما هبطوش للناس، معناها يبين لك اللي يحبوا هكاك. دونك وقت اللي يجي إنسان اللي بكلمته واللي عنده خبرة واللي في قطر يعني عشت معه سنة،
0: خلى بصمات
2: شو خلى بصمات بيان سور. شوف أنا زوز قطريين في الكوب دي موند 2026،
1: النتائج نتاع
2: النتائج تاع عمل نتاع سنوات
1: ناجي جويني صحيح.
2: دونك احنا هنا بون تقول لي وفروا له داكورد، وفروا له استاجات، وفروا له بقى غادي في الدوحة، يعني عنده عمل مسترسل مع الحكام يوميا. بون تقول لي صغيرة الدوحة في ساعة الناس كل تتلم كامل كل في تونس، لا اللي في من الجنوب اللي من بنزرت واللي في بنقردان يلقاو صعوبات مش يتجمعوا، تبقى على الأقل عن بعد مع سيناجي ومع الإكيب اللي تو مش محيطة به، خاطر مش كنا وين احنا تو احنا الشارع الرياضي الكل راهوك التعيينات.
0: اي هاو جاي تو هذاك ايش حبيت نسالك، الجمعة جاية على بركة الله
2: جاي تعيينات،
0: تشوف التعيينات وتشوف تو عاد كيفاش القيل والقال.
2: العباد تو الجماهير الرياضية الكل تستنى في أول مباراة كيفاش مش تكون التعيينات، وقت اللي هو راه قال لك راني جاي باش نحاول نعاود ريستركتوراسيون نتاع
1: التحكيم
2: التونسي، مش يلزمنا نرجعوا للمستوى العادي نتاعنا ونحاولوا ننهضوا به. وزاد كيف فما دي جون اللي سون موتيفي مش نقفوا معاهم ونشجعوهم، وزاد كيف من الناحيه الماديه باش ياخذوا حقوقهم، هذه حاجه. اثنين الديزيناسيون قال لك مانيش جاي باش نعين، كان جاي باش يعين تو يحط نامبورت كي يعين له المباريات. تبقى زاد النوادي يا جمال، إذا كان من توا مش يبعثوا الليست نتاع هذا لا لا وهذا لا وهذا لا،
1: لا المهم ماناش
0: لازم نقطعوا مع العدد هذا.
2: فوالا يعني أنتم عندكم ثقة في الراجل،
0: خليه
2: يا خويا خليه يخدم على روحه لا للتشهير، بالعكس وزاد يقف هو مع الحكام نتاعو إذا كان صارت أي إشكالية. والحكام كانوا
0: مش كما في وقت جمال الحمودي يعني
2: ولا ناس البرجاني ما وقفش معاه
0: ناس
2: شو تقول لي انت
0: ناس يعني ولا عيطوا في قضايا مدنيه والراجل
2: مش انا مولاد كيفاش تحب يعني معنا نستثقك نهار اخر ولا دونك نصور اللي مع سينيجي ان شاء الله النوادي تخلي يخليه يخدم وان شاء الله التدخلات ممنوعه اني واثق اللي ما فماش تدخلات هذه لا الو لا حط لي فلان وفلان هذه ما عندوش لا هو لا اللي مش يعينه اللي مش يعين
1: اللي معاه اللي معاه في اللجنه
2: يمكن سي حسن بن حسن
1: يمكن يكون معاه
2: او سراري او اي واحد
1: مشكله ممكن التوفيق سامحني نقص عليك وانه
0: فقط اتحاد خنش لا يفتتح النتيجه في اللحظات هذه متقدم على النجم الساحلي واحد بلاش في اللقاء الودي اللي قاعد يدور في الملعب الاولمبي بسوسه. شكرا لصديقنا وزميلنا هشام.
1: الاشكاليه الوحيده اللي بقات في تكوين اللجنه باش تخدم مع ناجي جوين هو انه مثل يوسف السراري نعرفه انا شخصيا يعني موظف في وزاره التربيه
2: أي.
1: يوسف السراري كيف يزموا يتفرغوا للتحكيم دونك هذا الشيء الاشكاليه طلبوا سالير يعني
2: من حق
1: محترم باش يتفرغ نهائيا جمال للتحكيم مش يقعد يخدم الصباح في خدمته ويجي العشيه باش يعمل لك ساعه ولا ساعتين دونك خدمه احترافيه محترفه يزموا يتفرغ نهائيا دونك تعوض له سالير تعوض له
2: سالير
1: يكون محترم باش يركز على التحكيم
2: باش يسمي ريني معاه البينيفولا
1: ما عادش
0: بالضبط
1: العهد هذا احترافيه
2: يعني يا خويا مش نجيب انسان مش يخدم في قطاع التحكيم يكون متفرغ ويكون تركيزه تام على العمل نتاعو مش ما يعملش اخطاء وزاد كيف راهو العمل ماهوش سهل راهو فما متابعه وفما حكام معناها فما دروس تتعطى وكل قسم عنده معناها لاهي بحاجه والفار زاد عنده دخل وانا برشا معطيات يا جمال ماهيش والله اداره التحكيم الو هيا نهار الخميس عينون شكون يلعب نهار الاحد والسلام عليكم انتهى والمتابعه كيفاش تكون وزاد التقييم شكون مش يقيم زاد سي با فاسيل راهو المنسقين زاد كيف عندهم دور هام جدا نتمناو له النجاح والتوفيق وان شاء الله النوادي
0: نستناو خاصه التركيبه اللي باش يبدا يخدم بها خلي من التركيبه نفهم كل شيء ان شاء الله
2: وهل سهل تجيء الحكام اجانب او من بدايه الموسم
1: هو تو توفيق
2: النجم الساحلي مازال ما على
0: معلنش على موقفه
2: قال ما احناش طالبين
1: انا جوني تو في موقف قوه التعين معناها يعني
2: بالتزكيه
1: بتزكيه
2: الوزاره
1: الاشراف دونك محطوط عنده
0: في قوه يستغل على الاقل النقطه هذه
1: يحط الناس اللي يحب يخدم معاهم وحاسبهم بعد بالضبط
2: مش تخلف العمل
1: نتاعو ملحوظه صغيره مش جبت انت توفيق بك على البينيفولا سمعت نتاكدوا انه سيناجي اقترح مش يخدم معناها هو بيدو بينيفول قال كان ما نسحقش حتى راتبه مش يخدم جمال الحمودي كان 14 مليون عملنا في تونس 1400 دينار جمال الحمودي ناجي جوني قال يخدم انا بينيفول هنا نقول له نحينا البينيفولا اخويا خو شهريتك واذا كنت مستغني عليها سيناجي ولبس عليك وربي يزيدك يا اخويا خذهم وفرقهم على الحكم الصغار والعمل الامينيسونسيال خذ خذ نتاعك باش غدوك تتحاسب
0: تحاسب
1: على قاعده
0: سيدريك المدبي يتفاعل معنا يقول لجيرونا وليغانيس مباراه حاليا واسماعيل الغربي اساسي هذه حاجه باهيه اسماعيل الغربي مع ليغانيس نذكروا اللي هو يلعب في ليغانيس في الدرجه الثانيه الاسبانيه يقول سي توفيق فرحان برشا ظهري فرحان برشلونه جاي لابس لك حل
2: شوف فرحان برشا على شنو؟
0: ارسنال
2: بيان سور ارسنال جامعي
0: اي ما قال ما جاش شكل الالوان الزاهيه
2: ماني قلت لك علاش هذا يا ولدي استنى تبدا البطوله ساعه خمسه ماتشات كل يوم نجيك مليون تاع ارسنال
0: باهي واضح اي نمشيو مزيكا نذكر اذا اتحاد خانشلا افتتح التسجيل قدام النجم في المقابله الوديه اللي قاعده تدور في الملعب الاولمبي بسوسه

0: 56 دقيقة عودة في ويكاند سبور مع حضور كل من سي توفيق زعبوب وسمير الجويلي. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. نعطيكم بعض النتائج طبعا المقابلات الودية. مثلا النادي السفيقسي يقلب النتيجة بعد ما كان خاسر قدام نادي حمنوم 1-0. حاليا النادي السفيقسي متقدم 2-1 على نادي حمنوم في مباراة ودية. كذلك النادي الافريقي متعادل 0-0 مع جامعة ريانا. مباراة تشهد مشاركة يعني المدرب ماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي في جامعة ريانا. ولده قاعد يلعب مع جامعة ريانا. دونك 0-0. النجم الساحلي مازال منهزم قدام اتحاد خانشلة الجزائري 1-0. طبعا هذا من النتائج الوقتية لحد الآن. ومن هنا نطرح سؤالي، هل سي سمير حسب رأيك النوادي جاهز لانطلاق الموسم الأسبوع القادم؟
1: منطقيا اون برانسيب، يعني الفرق اللي بدات التحضيرات نتاعها الصيفيه بكري وخذت وقتها في التحضير البدني والفني والمباريات الوديه اون برانسيب، معناها الجورجي بعد اسبوع تبدا حاضر، لانه خلينا نقولوا اليوم
0: اذا كان اكيد عندنا كواليس. هل حسب رايك الفريق الفرق جاهزه؟
1: ما نجمش تحكم 100%، لانه المباريات الوديه ما تعطيش القيمه الحقيقيه للفرق جمال، لانه في خاصه المباراه اليوم اخر جوله اخر مباراه قبل البطوله، دونك ما خوف من الاصابات وفما يعني نسق تمرين قوي، دونك مجمش خاطر الاسبوع الجاي شكون نسميه اسبوع دافيتا نتاع يعني تحضير البدايه الموسم باش تلقاك الفرشور فيزيك، دونك ممكن اليوم النتائج ما تكونش معناها معيار حقيقي لجاهزيه الفرق.
0: سي توفيق،
2: والله شوف يا جمال، في ظل التغييرات
0: المتكرره
2: اللي كل عام ديما المدربين جدد وهيئات جديده والكل، معناها تتصور انت السنه هذه 4 مدربين فقط مش يكونوا موجودين السنه اللي فاتت ويواصلوا السنه هذه مع فرقهم اللي هما ترجي جرجيس، شبيبة العمران حافظت على مدربها، نادرة حمل الف حافظت على الذوادي معها، وسقيت الدير الباقي الكل غيروا مدربينهم. دونك ديجا هذه الخطوه الاولى اللي المدربين الاغلبيه سورتو في الاربعه الكبار سوا ديزون 6 الملاعبيه كيف كيف خروج عده عناصر اساسيه من حتى من بطل تاع السنة هذه اللي هو النادي الافريقي خرجوا منه 6 لاعبين. الترجي غير جلده زاد كيف كيف، فما زي 6 أو 7 لاعبين اساسيين خرجوا، النجم الساحلي نفس الشيء، الملعب التونسي
0: اتحاد المنستير
2: المنستير نفس الشيء، دونك فما تغيير جذري في النوادي، وهذا أنا بصراحة ما يخليك معناها عدم الاستقرار هذا في الفرق ما تنجمش
0: تبني عليه.
2: تنجمش تبني عليه بيان سور. شوف أنت النوادي الكبار اللي في أوروبا ولا حتى في افريقيا الاستقرار هو اللي يخليك 4-5 سنوات 6 سنوات ارتيتا مع ارسنال ما هذا الشيء بالبدايه من 2019
0: توا بدا يجني في
2: وهذا كيف كيف تشوف ليفيكتيف شكون خرج وشكون دخل تلقى بريسك ليفيكتيف بالعكس زاد دعم، دونك قلت لي تلقى الماده وتلقى الهيئات المديره اللي معناها مالوريزمون توا احنا الناس كل في التسيريه ابار كلكو كلوب اللي عندهم هيئات قاره، بقى الناس الكل بصراحه الناس الكل تعاني. أول شيء الملاعبيه الباهين ما عادش موجودين، الناس كلها تشوفها تخرج العراق وتخرج ليبيا اللي فما برشا فلوس في الدوري الليبي السنه الجايه، وفي العراق نفس الشيء، وفي عده بطولات اللاعبين اللي الاجانب اللي قاعد يجيونا الكلهم يجيونا من 5ام 6ام بوزيسيون
1: دوزيام شوا 4ام 5ام شوا
2: اللي قاعدين يجيو اللي كانوا ترامبلان قبل عاملينها تونس يجي لهنا يبرز وعاد يمشي لاوروبا، والعينين نتاع الاوروبيين الكل الفرق كانت تجي لتونس وتتفرج تولى

0: كراشي شنو الوان واشكال هذاك نظرا زاد اللي ماهوش قاعدين يسقيو فيه علاش غادر يقص عليهم الماء ما يمشي من باش مش يسقي هذا زاد كيف كيف كو دير زاد معناها في الملاعبيه اللي قاعده تنشط توا واللي قالوا يخلي الجمعيه ويعطيه الشرط الجزائي ويخرج دونك حتى زاد في الملاعبيه فما عدم استقرار دونك انا ما اعتقدش ان البطوله السنه هذه مش تكون خاصه في بدايتها مش تورينا مستوى عالي جدا ولا لانه الكاليتي نقصت برشا برشا برشا.
1: باهي خليتو نرجع احنا بعد الاخبار بعد النشره السابعه للاخبار نرجع باكثر تفاصيل المقابلات الوديه ونعطيكم نتائج نهايه ونحكيو على فريق نجم المتلوي يعني نجم المتلوي باش يلعب ولا ماهوش باش يلعب نحكيو عليه بعد الاخبار قعدوا معنا مازال معكم في ويكاند سبور.

0: Day. بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو
1: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيپون دي ريميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز
0: واو وين نلقاو لي بوين دو فونت
1: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
0: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
1: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبلها.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين. في منوبة انتشال جثة شاب من قنالي مياه الشمال، وثمان دول عربية وإسلامية تدين رفض الاحتلال لخطة ترامب بشأن غزة. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحماية المدنية بمنوبة تنتشل اليوم جثة شاب من قنال مياه الشمال على مستوى ولاية منوبة إثر اختفائه منذ صبيحة يوم السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القنال. وتدخل أعوان الحماية المدنية وفق تأكيد مصدر أمني عقب تلقي إشعار حول إمكانية غرق الشاب المذكور بعد عثور أحد أقاربه على قطعة من ملابسه وحذائه، ليتم العثور بعد ساعات من البحث على جثته عالقة بمصفات القناة خلف المركب الرياضي بمنوبة. هذا وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بعد معاينتها من قبل ممثل النيابة العمومية والإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. وزارة التربية تدعو اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي، موضحة الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.in. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة بكالوريا 26 و2000 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من 20 أوت الحالية. من جهته دعا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولايات الجنوب والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وأيضا الطالبات المتحصلات على بكالوريا 25 و2000 والراغبات في تجديد السكن الجامعي، إلى تقديم مطالبهم عن بعد، وذلك بداية من يوم الجمعة 21 أوت الحالي وإلى غاية يوم 34 سبتمبر المقبل. دوليا، أدانت ثمان دول عربية وإسلامية اليوم رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. والدول الثمانية هي الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر. وعلى صعيد آخر، التقى صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه جاريد كوشنر مع وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم بحضور مصري وقطري وتركي، تناول ملف نزع السلاح ونقل السلطة. وأكدت بعض المصادر المطلعة على فحوى اللقاء أن كوشنر تعهد لحماس بأن يواكب نزع سلاح الحركة انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى الدفع بخطة واشنطن الخاصة بالقطاع. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4346 شهيدا و12300 جريح منذ 2 مارس الماضي بعد استشهاد 11 شخصا وإصابة 19 آخرين يوم السبت جراء غارتين للاحتلال على جنوب البلاد. تقرير حصري نشره موقع واكسيوس يكشف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. وختام النشرة بالوضع الجوي الذي يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط تتفرع محليا نحو الجهات الشرقية بقية هذا اليوم، ثم يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب لمحليا متموج بخليج جابس، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 27 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
1: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 بمسرح سيد الظاهر، موعدكم في ساري 17 أوت مع عرض فلاش باك وموسيقى جيل التسعينات والثمانينات. سهرة 18 أوت بمسرح سيد الظاهر مع عرض عشاق المحفل.

0: معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة.
1: اوكي بابا اوكي وليش بعد هذا شباب الفروق يضربوا لي في البلار بالحجر او المقص او ضوقص تعمل حرفة تحملها
0: تباع تذاكر على الموقع تسكتي بونتين على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 6 شهود مع عشاق المحفل الجربي. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي بعد كوفي سهرية 18 أوت سهرة الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر.

البات او على موقع تذكرتي بوانتير. هذه العروض برعايه جوهره اف ام تي في. جوهره جيت سيت.

0: 21 دقيقة مازال معكم في ويكاند سبور حتى للثمانية. تحية متجددة لكم الكل داخل وخارج حدود الوطن، خاصة اللي تفرجوا فينا واللي تابعوا فينا طبعا عبر جوهرة تي في. نعطيكم النتائج النهائية للمقابلات الودية اللي طبعا بكري حكينا عليهم. إذا نادي حمنونف ونادي سويقس يتعادلوا 2-2، هذه نتيجة نهائية. وفوز اتحاد خنشلة الجزائري على النجم الساحلي 1-0، مباراة دارت في الملعب الأولمبي بسوسة. إذا اتحاد خنشلة يتفوق على النجم الساحلي 1-0، بينما النادي الأفريقي وجامعة الرين خليناه من 0-0. إذا كان تأكدنا من نتيجة ونعطيكم النتيجة النهائية. طبعا هذوما مقابلات ودية، بينما على مستوى العالم كذلك، على مستوى العالم أيضا نعمل جولة في إسبانيا. مثلا الجولة الأولى راسينج كلوب وفياريال، مباراة في 2-2. حاليا إسبانيول متقدم على ليفانتي 2-0 بعد مرور 58 دقيقة لعب. بينما على المستوى التحضيري الودي، عدد من المقابلات الودية، ليفربول وكومو تعادلوا 0-0، توتنهام وأوبنهايم تعادلوا 2-2، فوز برشلونة على اف سي بال 5-2، فوز ريال مدريد على شالكا 3-0. طبعا هويسكا وتيوريل فوز هويسكا الإسبانية 3-1. طبعا حاليا ليفربول متقدمة 2-0، ليفربول متقدمة 2-0 على كومو. بكري قلنا 0-0، ما هو الحقيقة مباراة ما زالت ما فاتش، 2-0 ليفربول قدام كومو، مباراة ودية. عندك شي نتائج أخرى استفيق أنت؟
1: لا، هذوما اللي ذكرتهم أنت هذوما أون ديريكت مازال فما، خاطر بعد عندنا باريس سان جيرمان ولانس مش يلعبوا على السوبر كوب تاع فرنسا ابتداء من الساعة 8:45 دقيقة.
0: نذكروا على مستوى إنجلترا، فوز أرسنال بنتيجة عريضة على المان سيتي 3-0 في نهائي كأس الدرع الإنجليزية. دونك أرتيتا يتوج بلقب جديد، وأرسنال يتوج بلقب جديد في بداية هذا الموسم، ويقدم نفسه كفريق جاهز لانطلاق الموسم الجديد. طبعا نحكي على الجولة الأولى سي سمير. الجولة الأولى احنا تنطلق بطولتنا يوم السبت والأحد القادم، طبعا مقابلات مهمة، وكلاسيكو الجولة هو اللي يتصدر هالجولة هذه. للأسف منذ الجولة الأولى مواجهة كبيرة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كيفاش تراها الجولة الأولى سي سمير؟ فما لقاء جوار آخر زاد بين حمام سوسة والاتحاد المرسيلي زاد.
2: أكيد مباراة الترجي التونسي ونجم الساحلي جات بكري برشا كما قلت جمال. جولة منذ الجولة الأولى تحط زوج فرق في مواجهة كبيرة منذ البداية. دائما وابدا المباراه الاولى في بدايه البطوله تكون ما معيار حقيقي لجاهزيه الفرق. ما حاش بشوفوا نسق كبير، ما حاش بشوفوا مع ريتم كبير، لانه زوج فرق كما قلت خارجين من تحضيرات، تحب لهم 4-5 مباريات حتى يلقاو نسق المباريات وريتم دو ماتش. دونك مش تصور المباراه، ما حاش بشوفوا برشا كره. زوج فرق مازالوا مش جاهزين تقريبا 100%. الترجي التونسي الى يوم امس يعمل في انتدابات، دونك اللاعبين نتاعو او فريقه مش جاهز 100%. النجم الساحلي بعد الأزمة اللي مر بها والانتدابات اللي ممكن توما اندمجت في الفريق، اليوم هو هزيمته أمام اتحاد خنشلة ممكن يعني تكون تيست يعني مهم جدا، حتى المدرب يعني يعرف ما له وما عليه قدام مباراة الترجي التونسي. دونك نتصور أنه مش تكون مباراة يعني صعب التكهن فيها، وما حدش يشوفوا كرة جميلة من زوج فرق. دربي أو خلينا دربي الساحل، ولا مواجهة
0: لقاء
2: الأجوار بين اتحاد مونستيري والأمل الحمصوزة. أكيد زوج فرق يطلعوا انهم يبداوا بدايه موفقه في الموسم هذا. شنو نعرفوا ان محمد سوسه تقريبا غير المدرب منذ اسبوع، بدا محمد علي نفخه، ومن بعد وقع تغييره بالمويهبي عنده يومين او ثلاثه ايام اللي بدا التمرين نتاعو. دونك نتصور التغيير هذا يمشي اثر نوعا ما على الجاهزيه نتاع محمد سوسه. بينما الاتحاد المنستيري اكيد مثل ممنوع من الانتدابات، فريق نتصور باش حسب ما سمعنا الاخبار مباراه امس ضد المنتخب الاولمبي يو 23 كانت مباراه في 4-5 لاعبين من الشبان تاع المونستيري. مثل ما اندمش اللاعبين المنتدبين، فما لاعبين ندمتهم الهيئه المديره ما وافقش عليها وصحتهم عقود جمال، والمدرب ما وافقش عليهم ورفض انهم يدخلوا مع المجموعه وقاعدين يدربوا وحدهم. دونك فما بعض الاشكاليات في الاتحاد المونستيري اكيد مش تاثر نوعا ما على الجو العام للفريق. نتصور انه البدايه ماشي باش تكون بدايه واعده الفرق الكل، ما عدا نصور انه الفريق اللي نصوره جاهز تقريبا 100% هو مستقبل هذه المرسى اللي بدا تحضيراته منذ البدايه، تتعاقد مع مدرب منذ نهايه الموسم الفارط، حضر فريقه كما يجب، عمل انتدابات على بكري وبدا تحضيراته على بكري، دونك نصور مش يكون جاهز تقريبا 100%. الفريق الوحيد اللي راه جاهز النادي الافريقي ميزال، معناها يبحث على نفسه مع المدرب الجديد ماهر الكنزاري. يعني عموما مش تكون جوله، يعني جوله بدايه موسم الاكثر لاقل جمال.
0: سي توفيق شنو خاصة الجولة الأولى كيفاش تراها أنت؟ وما هي أبرز عناوين؟
1: كان بديت
0: احنا نحكيو على بربي
1: في صورة ما بديت، خاطر النجم المتلوي مثلا من الفرق اللي
0: بربي سي توفيق نجم المتلوي وغيرها من النوادي. والله هكا تلزني باش نتكلم توا، البلاغات نتاع مانيش باش نشارك في البطولة والبلاغات اللي راني باش ننسحب هذه رانا سمعناها أكل عليها الدهر وشرب، هذه بلاغات نتاع ضغط، كل فريق يضغط على جهة معينة، يضغط على سبونسور متاعه، يضغط على الشركات الموجودة، يضغط على الجهة اللي موجود فيها، ولكن هل اللي عنده مش يلعب ما ينتدبش الملعبات. نجم المتلوي مازال كنتدب ظهير ايسر، تتوه هذا فريق تو مش ماهوش باش يلعب البطولة. قواف القفص الرئيس متاعه سمعناه قال سي المقر تسكر وغيره، زوز فينا يعني زوز الاهداف نتاعهم البلاغات نتاعهم ظاهره هي الضغط على شركه الفوسفات. شركه الفوسفات هاي فلسه زيد، شو نعملوا لها تي؟ ما هو الحقيقه تو والله لازم هالبلاغات هذه معناتها عامل لها تتسائل هل يبدا يا اخويا باش يبدا باش يلعب راه فما حتى فريق مش لاعب راه. هذه بلاغات سنسنا بانه في كل وقت يعني نوع من الضغط على الجامعة على الهياكل، وفي الاخر هزيدك ما شنو كلامي غلط؟ كان غلط قول لي راه غلط.
1: لا لا كلامك معقول،
0: هذا هو صحيح خاطر انت ما تقولوش انا قلت.
1: لا لا يا اخويا اش بينا ما نقولوش.
0: لا خاطر تو بديت لي بالسؤال، كان بدات البطوله نجم المتلوي، معناتها نجم المتلوي مش يلعب البطوله
1: هذا النجم المتلوي هذي فما ثلاثه جماعات اللي ما عندهمش مازال ما خلصوش الديون نتاعهم، وغدوه خرج هات وغدوه سيدي بان.
0: لا حسب معلومات بكري أن الديون كل الجامعة
1: كل خالصة
0: الجامعة يعني بالنسبة في الكوتي هذا يعني موافق على مشاركة النوادي الكل، هذا ينحيه الدوسي هذا.
1: لا إذا كان هكا كلامك دونك الناس كل خالصة.
0: أما أنت راك تحكي على بلاغ خرجته نجم المتلوي.
1: لا بخط على ذر أني نحكي
0: ربي كلامي صحيح ولا
2: والله كلامك صحيح.
1: لا لا
2: والله شيء يوجع القلب.
0: لا
2: نتكلم هذا في بطولة محترفة وقبل أسبوع من بداية انطلاق
0: البطولة. لا مانيش لاعب ويشتري في جوارات
2: والله. لا يحضر قاعد يعمل تربص وحضر وجاب مدرب وعمل مباراة ودية، والله شيء يوجع القلب في بطولة محترفة وأسبوع قبل بداية البطولة يا توفيق، مش معقول تكلموا الكلام هذا. هم برسيب كل البوان سيريوزي تحط وكل شيء محطوط، فرق جاهزة، الكالندرية واضحة، الجوري تعينت كما قال جمال. البلاغات هذه متاع التأثير متاع أكل عليها الدهر
0: وشرب
1: والله مش على حاجة
0: يعني حربوشة ما اشتعدت
1: يا ودي أعصابك أعصابك يعني مش خاطر توت نرفزت أنت وخذيت في خاطر.
0: لا خاطر بديت لي بسؤال زعم البطولة تبدأ ماشي بالي عنده قرار جامع التاج خاطر نجم متلقي يا ودي هذه بلاغات ما عشنا بالحق
1: ما عادش ناخذ عليها
0: بس خاف أنه نحكي عليها والله بالحق استفيق.
1: هاي سيدي مرة نرجع أخويا
2: الوضع
1: تاعنا نرجع كورتنا العزيزة واللي معناها السنة هذه إن شاء الله عاد مش نشوفه برشا حوايج باهين إن شاء الله إذا كان الملاعب جاهزة والفار جاهز وخاصة معناها الأرضية لأنه احنا والتوقيت ما تعرف بعد ساعات يبعثونا يحطونا مباراة ساعتين ونص
0: لا الأربع ونص
1: إن شاء الله قلنا احنا تو بداو الأربع ونص إن شاء الله يكملوا في الأربع ونص ما يبدلوا الناش ولا يقول لك والله نظرا إلى هذيك حفظناها نحبوا السنة فماشي إمكانية الرو بوادر متاع كرة حلوة الرو بوادر متاع ما تعطينيش استاذي هزلي يعني 10,000 تعطيني 1,500 محب يدخلوا والباقي لا يا أخوي معناه تفهم حاجات اللي تضروا منها الجمعيات زادة السنة اللي فاتت واللي المداخيل متاعهم نقصت نظرا للوضعية الكارثية متاع الملاعب متاعهم ودونك هنا نداء مش على الأقل يخليه والنوادي يعطيهم شوية نفس مش يدخلوا أخوي على حسب طاقة الاستيعاب بيت تقول لي والله نقصوا لهم 500,000 يا ما مش جي تعطيني 1,500 شو 1,500 وكيفاش باش نعيش يعني وكيفاش باش نعيش الملاعبيه نتاعي وكيفاش الموارد نتاعي والسبونسر نتاعي زاد كيف كيف معناها يجي يقول لي خويا شنو 1,500 نقعد نستنى في الماتش يتعدى في التلفزه والفلوس نتاع التلفزه وقتاش باش ناخذوها الجمعيات. أنا فما برشا أشياء جمال بغض النظر على الكورة وشكون حاضر وشكون مش حاضر وشكون الفريق اللي انتدب وما انتدبش وشكون اللي جاب اللاعب الفلاني وهذاك الفوارق المادية ظاهرة وباينة شكون اللي التوب وشكون اللي يمشي على قد إمكانياته ولا يدور ويعكل فك الملاعبية اللي عنده ولا يبيع ويشتري مع الملاعبين. بخلف هذا نحكي يعني على الاخطاء اللي صارت السنه اللي فاتت وان شاء الله ما نعاودوش نشوفوهم السنه هذه. مش على الاقل البطوله نتاعنا تبدا في ظروف طيبه ونبعدوا على خاصه للريزيرف نتاع اول العام. والله الملاعب الفلاني عنده ثلاثه نتاع مناول وما في بالناش به وانتقل من شبيبه العمران مشى للنجم الساحلي ونجم الساحلي مشى ما نعرفش وين
2: عنده الزنظرات
1: يهديكم ربي. من تو الكتاب العامين يا خويا يراسلوا الجامعه وتعطيهم الجامعه وجاوبهم مساء الجامعه مش تراسل خاطر بعد ساعات يراسلوا ولا حياه اللي ما تنادي. انا بودنا لو الجامعه تتجاوب مع الكتاب العامين تاع النوادي مش يعطيهم الليسته ديفينيتيف نتاع الملاعبيه كل لاعب. انا عندي قداش 28 لاعبي يا خويا تعطيني 28 ملاعبي اللي عندي اذا كان عنده بطاقات حمراء ولا صفراء ولا عنده
2: كادي سيتينير نتاعهم بالضبط
1: باش نعرف روحي نلعبوا بريمير جورني ما نلعبوش نكلم المدرب اثنين يا جماعه التعيينات يا خويا ما تعين ليش مباراه كل اسبوع تعين لي مباراه هاني كمدرب تعين لي مباراه في يوم لحد وبعد ما نعرفش على روحي وقتاش نلعب نهار اثنين نعمل ديكراساج ونرتح ملاعبيتي ولا جاي يعني من بنقردين ماشي لبنزرت وتعين لي مباراه يوم الجمعه اعطيني خويا بروغرامي نتاع 3 سنين 3 مباريات
2: مينيموم
1: صحيح ولا
2: صحيح لا كلامك صحيح كمدرب
1: نعرف
2: مش في هذا جمال
1: كي نجي ماشي البنقردين مش نلعب من بنزرت نعرف اني لاندي بار اكزامبل مش عندي مش خاطر بعد اذا كان عندي ديبلاسمون اخر نقرا له حساب
2: نمشي نعرفهاش نرسب
1: نتاع الحال ثوري عندي بنقردين وبعد
2: بنزرت
1: بعد نهار الاربعاء لا تحط لي مثلا المتلوي مش مروح بيه البنزرت ماني نمشي القفصة نقعد غادي نكمل مباراتي مع المتلاوي
2: ونروح دونك لورغانيزاسيون صحيح
1: تريز امبورتونت خاطر صارت عام ناول ولاو يعينونا بالجورني
2: ما تجيش
1: ثالث شيء يهديكم ربي اذا كان فما حكايه الدوباج زاد كيف كيف اعلموا النوادي راهو قولوا لهم السنه راهو مش نعملوا دوباج مش كل حد يرد باله ويحتاط مش بعد يتورط
0: اللاعبين ولا رفضوا فما فريق رفض
1: اي علاش نحكي لك انا جمال في الاخطاء نتاع السنه اللي فاتت رفض علاش اللي معنا الملاعبية نتاعه وصارت اشكالية وفما شكون فما ملاعبي سيدي هرب اي
0: اي
1: اي اي نجيك من الاخ دونك اخويا قال من النوادي قول لهم راهو فما زيارة فجائية ما تعرفوش وقتاش
0: وهاي العقوبات في صورة ماذا
1: بيان سور من التمارين
0: فما شكون وفعل العقوبات
1: فما شكون جاوهم
0: في بالك الفيفا تسمع بحكاية كمان هكا تتعاقب البطولة ولا
1: تعاقب توقف
0: مالا
1: دونك هذوما الحكايات يا جمال انه تعلم مش الملاعبية اول شيء وقت اللي وقع القانون الداخلي يعرف روحه علاش قاد والنادي زاد كيف كيف يعرف روحه علاش قادم في صورة ما لعبه يعمل خطأ فادح ولا ياخو معناها أدوية ولا أشياء بدون إذن الدكتور متاعه فهذوما يزمهم كل يتحذروا قبل مش تبدأ المباريات والبطولة ما نقعدوش نعيشوا كل أسبوع في مشكل والله هذا ما في بلوش والأخر ما علموش والأخر ما وصل لهمش أخوي احنا في 2026 شنو الناس كل تتعامل باللي زي ما هي يا جماعه ما عادش هذه والله يرسل لي موسم مراسله وياخذ يكتب لي في دربي ترج بستيلو ما عادش شوف فينا انت العاد هذا انت ما اختش مش نتطور تو الناس الكل اخويا بالتابليت تك حط ال11 نتاعك ولا لي رومبلاسون اذا كان سي سمير موجود ومعاقب ما يخرجلكش وما يتحطلكش في التابليت دونك اخويا خلينا نطوروا شويه ونقدموا شويه وخلينا ننهضوا اخويا بعد ساعات والله تشوف الورقه نتاع اللي بعثوها للصحافه والله الصحفيين مسكنين
2: يقراوها بالسيف
1: ما يعني هما ديجا الصحفيين كي يمشي ينقلوا المباريات من
2: صحيح
1: تو في الشمس 45 اسكو وفروا لهم تو حتى معناها براكه مش يقعدوا فيها لا يعطيهم كرسي ولا براكه ولا فما حتى ظروف مش يعدي لك ماتش اون ديريكت
0: سي سمير فما نقطه اخرى مهمه اللي فما فرق مش تلعب في الملعب نتاعها مثلا تقدم سقيط الدائري مش تلعب في الملعب
2: الميري
0: هل هذا عامل حمام سوسه الى نعرفوا الاجابه يوم 18 يعني اليوم قداش
2: 16
0: باش نعرفوا هل انه اللجنه تفقد الملاعب وسلو حياه الملاعب باش تعطي الاذن باللي حمام سوسه باش يلعب في بوعلي الحوار ولا باش يلعب في الملعب
1: الاولمبي باش يلعب ثمانيه فما اشكاليه راه يلعب بوعلي الحوار اللي هو التابلو ما فماش
0: اي ها قلت لك عاد هذا علاش باش تجي اللجنه بعد غدو
1: كان جابوا تابلو حاجه
0: لازم ما يطلبت هي حكيت الفار خاطر ما لقاوش حتى وين يحطوا لي كاميرا دونك نورمالمون فما مجهود قامت به بلديه حمام سوسه باش نشوفوه بعد غدوه يؤتي اكله ولا لا اذا كان فرق من هكا تلقى روحها تلعب في ملعب اخر ذولي تعتبر هذه نقطه ضعف او
2: اكيد
0: أو يعني عامل سلبي
2: للفريق اكيد
0: يعني الفريق مازال كيف تلعب وزيد تلعب وخرج من بلاده ومش يلعب في بلاده
2: ولما حال تقدم ساقلي الدار يلعب في طيب الميري عباره يلعب في صفاقس نعرفون رئيس النادي رئيس النادي بتاع ساقلي الدار عضو في هيئه نادي صفاقسي في دونك وانتخب في الهيئه الاخيره نتاع نادي صفاقسي دونك عضو دونك اكيد الفريق خاصه ساعه حديث ما يلعبش في قدام في ميدان وقدام جمهور اكيد مش يلقى صعوبات في البدايه لكن نتصور انه معناها التو حاليا البطوله المحترفه نتصور جمال ساقي الداري في صفاقس ولا حمام سوسه في ملعب الاولمبي سوسه يعني قريب لبعض نفس المنطقه دونك ما نتصورش تلقى مشاكل في المباريات.
0: مشكله البلاي توفيق هل تراها انه فما تباين في المواقف ترجي يقول لك واثق من الملف نتاعي ومولدي الجزائر يقول لك فما مضى وفما يعني كونترا ما بدا يمسحوا معانا ماناش عارفين الملف
1: هذا موقف الترجي سليم
0: سالت عليه
1: اي بيان سور القانون اذا كان انت كانت المولوديه مش تتوقع للبلايلي ما هو تطلب انت الكارتة من عند شكون مش تطلب من عند الترجي الرياضي إذا في صورتنا ما وقالوش والجامعة التونسية لكرة القدم مش ترسل لك الكارت جون هكا ولا ما دام الراجل موقع في الترجي كيفاش أنت توقع اللاعب وهو ديجا في الترجي والترجي عملت له كلوز في صورة ما يقعوا من إعفاء من العقاب أنه الكونترا نتاعو يتسجل أوتوماتيكمون دونك هو أعطاه مهلة أعطاه تنجم تقول أنت كتب المولودية انه مش يتفاوض معاهم لمده معينه انتهت المده وما لقاوش حل دونك ما يتسماش عقد رسمي
0: هذاك علاش يقول هو بريمي يقول
1: بيان سور بريمي دونك البلايلي يرجع للترجي الرياضي والترجي الرياضي موقفه سليم واللاعبي معناها ما عنده حتى علاقه بالموضوع نتاع العقد نتاعو ما اسمه معناتها تونكو ما تسجلش رسمي وما طلبوش الكارت.
0: وكيفاش فريق كيما مولدية الجزائر إذا ما يعرفش القانون؟
1: ها سيدي يمكن ساريف اللي ما عمل غلطة كيما هذي. وأنت تتصور أنت محامين الترجي يرضوا في صباحهم يلعبوا ما عندهمش زاد الخبرة الكافية مش يتعاملوا في ملف كيما هذا.
2: البلاي هو عملوا فان كونترا مع الترجي.
0: ما عندوش هذاك علاش يعتبر حر.
2: لاعب حر.
0: لاعب حر.
2: كارت جون هذيك كيما لاعب ينتمي للفريق هو لاعب حر.
0: عندك معلومة غلطة أنت.
2: هو فان جور
1: اللي. شدني أنت في الغلطة.
0: لا يعطيني صحيح.
2: الشيء اللي ممكن أنا سمعت في قناة الهداف الجزائرية محامي جزائري يقول لك الإشكالية يوسف البلالي أمضى عقد مع المولدية عقد مبدأ نفس العقد اللي أمضاه مع الترجي. التونسي يقع تفعيله بعد ما رفع العقوبه لكن في الكونترا نتاع المولديه يقول انه اعطاه مده معينه كما قلت توفيق
1: مهلة.
2: يعني مهله معينه يعني وفات المهله هذيك لكن المهله وفات بعد ما الفيفا رفعت العقوبه دونك الموقف القانوني نتاع المولديه صحيح كيف كيف
0: حسب اعطينا صحيح
2: الجزائريه توفيق موقفه نفس الموقف نتاع الترجي التونسي
1: هو نفس انا سمعت البليلي يحكي مع صحافي جزائري وعطاه اللي كات فيريتي كما اللي نحكي لكم فيهم تو واصر اللي الكونترا نتاع اللي يمضاه لفتره معينه في مولوديه بريمي منتهي الصلاحيه
2: هذا كلام البلايلي
1: اي وقال لك اعطيني ما يثبت دونك الترجي تو موقفها سليم في انتظار شنو هو الكونترات وشنو هي البنود اللي فيه مع الفريق الجزائري
2: ما نعرفش الاسبوع هذا البلايلي يلعب في البطوله التونسيه في اول مباراه
1: لا ما تصورش
2: علاش؟
1: مش نقول لك علاش
2: أمور فنية أنا حي أمور فنية مش حاضر لا نحطوه حاضر وجاهز 100%
1: إذا كان موقف الترجي سليم احترازيا أما إذا كان موقف الترجي سليم تنجم تلعبه تبقى هو بدنيا ساعة مش حاضر
2: لا لا إيش عندي فينا
1: أنا تحكي قانونيا
2: نحكي قانونيا
1: البلايلي واثق من نفسه اللي ما وقعش معناها ما وقعش
0: كونترا هو ما وقعش والفريق الآخر والفريق الاخر قال لك بري كونتراس
1: خويا خلينا نشوفوا
2: هو
1: هاكا البلايلي قال لك ابعثونا نسخه كان عندكم انتم كان الفريق الجزائري واثق من نفسه يبعث نسخه خلينا نشوفوه
2: هو
1: بريمام انا كلامه غلط
2: الاشكاليه بدات من جوان راه وقت اللي المحامي البلايلي قدم للتاس التماس بالغاء العقوبه او التخفيض هو لم تقع الغاء العقوبه توقيفها توقيفها وقت وقتيا النجم نجم يتعاقب بعد بلالي راهو ما تسامحش
1: ونجم يتسامح
2: نجم يتسامح نجم يقصروا من المده نتاعو او نجم حتى تخليه العقوبه نتاعو
0: ايقاف العقوبه
2: ايقاف العقوبه او او يعني او تثبيتها دونك هو طلبت منه التاس طلبت منه انه هل هو لاعب خاطر ديما
0: مهم ولا لا هل هو لاعب
2: خاطر فيما ديما تلوج الكارير دو جوار مصلحه
0: يعني اللعبة. انت عندك انت لاعب مطلوب ولا لا
2: لا انت مطلوب ولا قالوا ماني مطلوب من مولديه من مولديه الجزائر ومن ترجي تونس
0: ولا لعب بالعب
2: مش يعمل ورقه مع مولديه الجزائر انه يتفاوض معاهم وكذا ونفس الشيء يعملوا مع الترجي وقدموا باش كانت دي بروف باش الفيفا والتاس
0: حركه ذكيه دي
2: دونك هنا الاشكاليه
0: تما كور بها ما كراوا
2: الاشكاليه مش
0: ما لا كور من المولدي لانه هو راضي في الترجي
2: هذا هذا تبع برشا قلت هداف هذا الشيء يحكي فيه الجزائريين تو
0: ماهوش بالزوز كور بالمولدي في الترجي موجود
1: موجود وواثق من نفسه اللي العقد نتاعو اللي وقعه مع الترجي الرياضي وتفعيله خاصه اوتوماتيكيا
2: تفعيله بعد الغاء العقوبه او توقيف العقوبه
1: اي ما كانوش يتصوروا
2: نفس الشيء مع المولديه نفس
1: المولديه اعطينا ما يثبت اللي البنود اللي في العقد هذاك اش مكتوب معناها يعطيه الصلاحية المولودية مش تكون هي وحصيله المفيد فما إشكال
2: فما قضية
1: مش يكون بين الترجي الرياضي
2: فما نزاع كبير
1: والمولودية فيما يخص
2: نزاع قانوني
1: أما ترجي عندها يمكن نسبة كبيرة من الأحقية متاع العقد متاع البلاي
0: نحن اللي ننتظر
1: ننتظره شنو اللي موجود في البنود اللي وقعهم البلالي مع المولدي
0: الصحافه الجزائريه
2: فريق قصده كبير لان المولديه فريق فريق كبير وفريق العاصمه فريق
1: هو المدير الرياضي نتاع المولديه ما نخرجوا كذب البلالي
2: كذب البلالي والحاج
1: رجم البلالي خرج كذب الرئيس
2: المولديه الحاج رجم معناها عمل اليوم بركه قلت نتبعهم بالقضيه عمل بركه اليوم بركه اجتماع مع الهيئه والهيئه القانونيه للمولديه ويقول موقفنا سليم ومش مش نتبع القضيه هذا اليوم بركه توفيق اليوم الاصباح
1: ملف للمتابعه بصراحه
0: ملف للمتابعه
2: لا مازالت مش واضحه
0: ملف المتابعه شكرا لك توفيق زابوب شكرا سي سمير الجويلي تحيات كامل الفريق اللي من لكم اربع ساعات كامله بدينا معكم من الاربع حتى التوا للوقت هذا باش نخليكم طبعا مع الموسيقى طبعا تقابلوا غدوه ان شاء الله في بلانيت سبور انطلاقا من 7 إلى 8 اسبوع باش يكون حافل بالمتابعات خاصه ونحن على ابواب انطلاق موسم البطولة الجديد طبعا ذكر الجولة باش تلعب بيوم السبت ولا حد نهار السبت الأربعة ونص دفعة أولى ثم نهار لحد الدفعة ثانية وخاصة الكلاسيكو بين الترجي والنجم باش يكون نهار لحد في ملعب حمادي العقربي برادس انطلاق من الأربعة ونص نهار لحد كما قلت انطلاقا من الأربعة ونص تحياتي تحيات كامل الفريق إلى اللقاء
2: إلى اللقاء

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: participants. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
1: Waouh ! Oui, nous avons les points de vente.
0: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: Yalla, imchi ala Bekri, qabel ma toufa.
0: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم هاجر النوالي
3: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الإخباري. دعت وزارة التربية اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000. دعتهم لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية إدنت بوانتين. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 من أوت الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبيّنت أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. وفسرت الإدارة العامة للأداءات أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد دعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الأعلامية في الساعات الأخيرة. دولياً عقد المبعوث الأمريكي اليوم في مصر اجتماعات مكثفة بحضور الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة وممثلين عن الدول الوسيطة لبحث الآليات والإجراءات العملية للإسراع في إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لقطاع غزة. وجدد الوسطاء الثلاثة مصر وتركيا وقطر تأكيد دعمهم للجهود الأمريكية التي تهدف إلى ترسيخ الهدوء وتوفير مقومات الاستقرار العاجل في قطاع غزة وتسهيل انتقال القطاع إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين في جمهورية دونتسك شرق أوكرانيا وتكبيد العدو 1390 فردا خلال 24 ساعة. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة. طقس قليل السحب على كامل البلاد ودرجات الحرارة تتراوح عامة بين 27 و31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج جابس وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. المجاز في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: لابد من تلد جوهر اف ام 73 24 3000.
5: بيست اوف بيست اوف
6: وصلنا سوا واللينا معناها ما عدناش محتاجين حتى شيء، لا تنمية لا مشاريع لا فائق. ولادنا غادرت البلاد خلت والدها وحدهم، يجري خلينا بلاش غو يسابش على ضوء القميرة بلاش ماء من الحنفيات على مدار 24 ساعة في 3 أسابيع. احنا في الشرف قال تولية المسيط يعني تبريرات العذار تبريرات العذار تبريرات يرسيد يقولون وانا يحطونا في فلايك وخرجنا في كل واحنا متخيل.
7: أنا أقتل الستارات تجيب المي وتحكم على المواطن باش ياخذ بزوز دابت عنا في المنافير في الفريم. أنا اللي عنده عائلة فيها 3 6 7 5 8 ياخذ بزوز دابت. الناس هناك ما عادش يتشرب، هذاك المواطن يزمو يتلف بالسيف باش ياخذ الدابت. بالله وين هي بلدية حمام سوسة وشرطة بلدية بتاع حمام سوسة؟ المسافة نسبين التروتوار فارغ ونسبين في الكيس ويجيزوا يحطوا صور في الكيس. يا أخويا سكرنا فيه خلي إحنا نولي بعدهم بلا صغرة مسرحين. بعدها هالعبلاب متعذبين لا فما مسؤولين لما رقابة.
8: واحنا صغار استاذ ما في يوم من الايام قرفنا لي استاذ فرنساوي قال لنا كلمه حكمه قال راه وليدتي كل بلاد يخدموها رجالها من البلاد اللي مالها ما تخدمهاش ما تتسماش بلاد. مشكلتنا ما نحن علاش امورنا متضح خاطر تاو المواطن العادي والبسيط كي يغلط يتخط المسؤول لما يحاسب والمسؤول على يعني امانه الشعب لانه فلوس هذيك ما هبطتش من المطر انا يخلصها الشعب نخلصها المواطن على الاقل ثم حد ادنى من المسؤوليه كل حد يشد بوست على الأقل يتحمس وليت ما شاء الله ربي هذه مخلق والسلام.
9: السلام عليكم بربي سامحونا هو المسؤول تسألوا فيه عن مال علاش تسألوا فيه وقت اللي هو الماء معناها الناس تحت كرف الماء وهو في البلاصة الفلانية خرج مع قداش من الفستيكة وها رسوا وولوا عصبيهم بالقارورة أنا الماء يا رسول الله أنت ما عادي سواء كان معناها عبارة حرب ماء يعني الناس معباها كيما ولا الأمور بالملموس
10: هي المعدنية طبعا عندي خلاص من النار نمشي من القاش اليوم مشيت ست نافذة سيبرات وقلت له قداش تديك أقل كاتيجوري معناها مش المية الباهية قال لي 6500 جيت نتكلم فيه قلت له على 6500 قال لي إيش بكون إيش برا راح تشوفونا شنو الحل هذايا وشنو الشيء اللي وراها هذايا نتاع غلي المياه المعدنية والنقص نتاعها.
11: اللي لاحظته في صيف الثنان تم مبادرة بعض المواطنين في بعض الشطوط وعطت مفعولها وعطت نتائج إيجابية جدا ما هوش مثالية الشطوط لكن تم تحسن في الوضع البيئي والناس والتحطات ثم حاويات زادت وثم مجهود من المواطنين وخليها ترجع تونس نظيفة قديش منهم عمال النظافة والله شيء مهول الناس اللي رمي الفضلات واللي طيش مش تذكر عبده خلينا احنا نقل

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: فيح العنبر على جوهرة.

Is it true? Yes. Tak bütün çivaş nasıl? Abyś nastawił, kto?

معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: موج مع الموجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. غدا الاثنين 17 من أوت 26 و2000 آخر أجل لقبول الترشحات لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي الذي أعلنته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، حيث سيتم اختيار 10 شبان يمثلون الأقاليم الخمسة. ويهدف الفريق إلى دعم تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي، وتعزيز انخراط الشباب في مسار العمل المناخي على المستويات الوطنية والجهوية، إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج للتأطير وبناء القدرات لفائدة أعضاء

0: الفريق. أكدت وزارة الفلاحة اليوم أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللمبوكا الذي انطلق يوم أمس السبت ويمتد إلى 31 من ديسمبر 26 2000. وأشارت الوزارة إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 من جانفي 26 2000 في حالة تعدد التقلبات الجوية. ووزارة الفلاحة تشدد في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللمبوكا 35 سنتيمتر مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي، مشيرة إلى ضرورة تبريد المنتوج وتغطية صناديق الأسماك بالثلج لضمان الجودة. أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة عبور السفن عبر مضيق هرمز. وبلجيكا تستنفر جهودها اليوم في مواجهة حريق غابات يعد من الأسوأ في تاريخها، أتى على حوالي 3000 هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها وفق ما نقلته وسائل أعلام. جاز في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. البداية مع فريق النجم الرياضي الساحلي غدوة، الفريق يتحصل على إجازة المشاركة في الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، وطبعا تصبح يعني كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم بملعب رادس انطلاقا من الساعة 4:30. هذا ما حكينا على الكلاسيكو اللي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. هاو نذكروا ببرنامج مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على زوز دفعات يوم السبت 22 أوت. كل المواجهات تنطلق على الساعة 4:30 بملعب مبدئيا بملعب بولي أبو علي الأحوار بحمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب مع الاتحاد المنستيري. اتحاد بنقردان يواجه نادي حمام الأنف في بنقردان الاصطناعي. التقدم الرياضي بسقيط الدير يلعب مع شبيبة العمران في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. وفي الهادي نايفر كلاسيكو مصغر بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي الأحد 23 أوت. كما قلت كل المواجهات تتلعب على الساعة 4:30 في 15 أكتوبر ببنزارة النادي البنزرتي مستقبل المرسى في مركب جرجيس. ترجي جرجيس يلعب مع الأولمبي البيجي. في حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يلعب مع النجم الرياضي الساحلي. وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقية. الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التدريبات والاستعدادات لمقابلة النجم الرياضي الساحلي على مستوى الميركاتو. الساعات القليلة القادمة ترجي باش يعلن على لاعب جديد جناح أيمن مغربي فرنسي هو عماد بن فرج. أيضا ثم ظهير أيسر باش يمضي للترجي في الساعات القادمة. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي. الفريق لعب مقابلة ودية اليوم ضد نادي حمام الأنف على مستوى الميركاتو. الفريق اتفق مع لؤي الترايعي اللاعب السابق لنادي الاتحاد المنستيري ونادي الوحدة الإماراتي. اللاعب باش ينتقل للسي اس اس في شكل إعارة، موسم طبعا إعارة وقابل للشراء. نحكيو على الألعاب المتوسطية. كرة يد المنتخب التونسي للأواسط باش يشارك في هذه البطولة استعدادا لكأس إفريقيا اللي باش يتلعب يوم 5 سبتمبر إلى حدود 12 بالكوديفوار. هاو القائمة الإسمية للمدرب سامي السعيدي، علي بن نوى، لياس البرجي، فهد الدرغام، حمزة البحري، حسين بن سوسية، إياد الشتالي، مهدي تبر، محمد زردوم، محمد شبشوب، إسر المثلوثي، جهاد العليات، رائد حفار، ريان بن فرج ومصطفى جمور. نحكيو أيضا على قائمة الوسطيات بقيادة المدرب بابلو مورال. قائمة اللاعبات: سندس حشانة، أمل بن حسين، أمنة سفيقسي، فدوى عويج، فاطمة البوري، مريم الرزقي، نداء الزلفاني، أميمة الدردور، رؤى المقدم، رؤى بويدة، سلمى بن حسين، سمية بالحاج، هديل الغزاوي، وآية نصر. المنتخب التونسي يتواجد في مجموعة تونس، الجزائر، اليونان، إيطاليا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية. نذكر البطولة تنطلق يوم 21 أوت وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. نحكي على أخبار لاعبين بالخارج. اليوم في الدورة الربعانية من كأس لاتفيا، الراقي العويني مع فريق ريغا ضد فريق ميتا، دخل في دقيقة 62، سجلت هدف في دقيقة 69 وهدف في دقيقة 73. دوبلي لراقي العويني مع فريق ريغا يوصل الهدف السادس ليه هذا الموسم، 6 أهداف مع 4 أسيست في مختلف المسابقات. حنبال المجبري أيضا لعب اليوم أولى مواجهته في مسابقة الشامبيونشيب وتحصل على معدل تنقيطي 6.7. هذا كل ما عنا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: خصم جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة. سينور أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. العشرة وعشرة دقائق في موعد جديد من جوهرة باي نايت اللي ترافقكم حتى الماضي ساعة على الدنيا وفيها جوهرة اف ام. سهرية جديدة, حفلة بالموسيقى, حفلة بالاقتراحات انتانا شرقية غربية وتونسية بطبيعة الحال. أمين الميلادي معكم من قدم الميكرو, منير اسماعيل في الإخراج. موسيقتنا نبدأ بعد شوية مع روبي الحب ايه عنا 24K ماجيك مع برونو مارس. سمعتوا تسويت نبدأ مع صوت وائل كفوري شو مش تألي.
1: جوهرة باي نايت.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: مش صاري مازلت متواصلة في جوهرة بينايت لحد 16 أوت. مرحبا بالجميع, طريق سلامة للناس كل اللي اختاروا الدنيا وما فيها, وين الموسيقى باش تكون رفيقكم إن شاء الله في سهرية الليلة. وبالطبيعة لونتراجي ولا عندكم قضية قرابي, دونك احنا زادة باش ننسوكم واقتراحاتنا الموسيقية إن شاء الله تنال أعجابكم. عمرو دياب بعد شوي غنينا الألوان, الفنان اللي استنوا برشا من جمهوره في تونس, ولكن هل يكون حاضر كما برشا من الفنانين العرب المحبوبين سواء المصار واللبنانيين ولا غيرهم من مختلف الدول؟ البارح كانت سهرة لإليسا في مهرجان قرطاج الدولي, لقات نجاح جماهيري كبير, برشا برشا ناس من المتابعين يحبوا يبرمجوا سهرة أخرى, وحتى كان ما فماش سنة يقول لك ماذا بينا كل العام الجاي ترجع. بالطبيعة القائمين على المهرجانات هما عندهم القرار الأول والأخير. نشوفوا هل باش تكون حاضرة في مهرجانات أخرى, هل عمرو دياب يكون حاضر في دورات مستقبلية وإلا لا, ولكن ديما نلقاوها معنا على الدنيا وما فيها. سيلين ديون زادة حاضرة معنا بعد شوية, The Whispers في And The Beat. تما توت سويت خليكم مع أحمد سعد في كده كده.

كنا مع الموسيقى اللي معها نوصل للعشرة واحد واربعين دقيقة كل عادة في جوهرة باي نايت، وما زلت متواصلة بتبيعها بعد شوية مع البويز باند اللي معشوقة الجماهير كايروكي اللي كانت حاضرة في أكثر من موعد. طبعا في تونس يبقى حضورها دائما يرافق نجاح جماهيري وفني، وإحنا خليكم معها تتسويت في واحدة من أنجح وأكثر الأغاني المحبوبة لها تا تا تا تا.

0: عمرو دياب الالوان على جوهر اف ام وبتبيعها. ما زلنا واصل معكم بالموسيقى اما بالاخبار زاده مع هجر النوالي, واحنا ما زلنا معكم امين ومنير حتى الماضي ساعه في جوهره باي نايت. وتسويت الموسيقى تواصل مع لاروسو
1: جوهره باي نايت.

0: Where the top of on the
1: Nicola Show.
0: وعبر على رايك كان ميكرو جوهرة على 29 100 والا 76 24 3000 29 100 والا 73 24 3000

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. شهدت معتمدية السواسي من ولاية المهدية هذا المساء احتجاجات من اهالي ضحايا حادث المرور الذي شد ليلة البارحة والذي اسفر عن وفاة شابين في العقد الثاني من العمر، وقام المحتجون باشعال العجلات المطاطية وسط المدينة وقطع الطريق مطالبين بتطبيق القانون على المتسبب في الحادث وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح كل صغير، وذلك في إطار مبادراتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. وأوضح رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر محمد أمين برجب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الحملة التي انطلقت من أمام أحد المكتبات بالزهرة ستتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وستشمل تركيز نقاط للتبرع بالفضائيات التجارية الكبرى علاوة على التواصل المباشر مع الأهالي وفتح مقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر يوميا للإجابة عن الاستفسارات وجمع التبرعات لفائدة مستحقها. دوليا نفذت مصادر عالمية عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع قتال يمتد عدة أيام في لبنان وسط إصرار إسرائيل على استكمال تدمير ما تصفه بالبنية التحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر ومنطقة الشقيف. حركة حماس تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عملية القتال التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين، وجاء ذلك وفق بيان للحركة عقب مباحثات أجراها وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء بشأن خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن أخبار العالم أيضا، نتنياهو يقول أن إسرائيل لن تسحب قوتها من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، رافضا بشكل مباشر تسلسل الخطوات المنصوص عليها في خريطة الطريق المؤلفة من 15 بندا التي كشف عنها الشهر الماضي مجلس السلام المدعوم من واشنطن. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: رامي صبري موسم السمر على جوهر اف ام، والسمر مازال متواصل مع السهريات ومع الجو مع شيخات مع البروغرامات ومع زاده الموسيقى اللي تتواصل بعد شويه مع الفنانه اللي حكينا عليها في ساعتنا الاولى وكانت حاضره في مهرجان قرطاج البارح اللي هي اليسا في لعبه الايام. بعد شويه سيمونير كالعاده الموسيقى تواصل. زاده العسيل اللي عندنا محمد حمائي عنده مديد على تونس، كان حاضر زاده في المهرجانات التونسيه العوايمين ثلاثة اللي فاتوا بتبيعها. نذكروا أنه آخر أعماله آخر ألبومات واللي قاعدة تلاقي رواج وخاصة نجاح كبير برشا، ما زالوا متواصلين في التقدم كسوا في عدد المشاهدات أو النجاح الفني. بعد شوية محمد حمية من الموسيقى تواصل توتسويت مع عسيلي. مرحبا حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.
1: جوهرة باي نايت

هذا لوت في جرمان على جوهر اف ام، موزيكتنا متنوعه وما زالت ان شاء الله باش تكون متواصله في ساعتنا الاخيره وحتى الماضي ساعه. احنا مكملين معكم في جوهر بينايت، اما قبل الموزيكا باش تكون هجر نوالي حاضره بعدنا في نشره اخبار نص الليل، واحنا نواصل معكم توت سويت مع بالتي.

0: جوهرة اف ام. حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية، واليوم تنتهي مهلة 60 يوما بين طهران وواشنطن بدون اتفاق. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين جلسته الافتتاحية بمقتضى أمر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعلق بدعوة أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم. وكان صدر الجمعة أمران رئيسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويضم المجلس الأعلى للتربية والتعليم 7 أعضاء، وهم التيجاني القماتي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال لهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الدين بن عبد الرزاق. هذا وكان المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في سبتمبر 24 و2000 لضبط تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره. وكان نص المرسوم في فصله الثاني نص المرسوم في فصله الثاني على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ومقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر. ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل.

0: والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وشباب الرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل 6 أشهر. تولى المجلس في مهامه رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. ويقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم فضلاً عن أعداد التقارير السنوية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، يدعوهم إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من 20 أوت الحالية. بدوره دعا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الجنوب والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وأيضا الطالبات المتحصلات على بكالوريا 25 و2000 والراغبات في تجديد السكن الجامعي، يدعوهم إلى تقديم مطالبهم عن بعد وذلك بداية من يوم الجمعة 21 من أوت الحالي، ليتواصل إلى غاية يوم 34 من سبتمبر المقبل. دولياً الآن تنتهي اليوم الاثنين مدة 60 يوماً التي نصت عليها مذكرة التفاهم أو مذكرة إسلام أباد التي أوقفت الحرب ليفسح المجال للدبلوماسية وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في هرمز. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر إقليمية مطلعة قولها أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. وأوضحت المصادر أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود. حركة حماس تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عملية القتال التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين. جاء ذلك وفق بيان الحركة عقب مباحثات أجرها وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء بشأن خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيقلص بشكل كبير من المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، مرجعا ذلك إلى علاقته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية وفق ادعائه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة بينها.

فلامينغو خادي حرير في نسخة بالاي اي ريفيزيتي ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله بطبيعة الحال ما زلتم واصلين معنا في جوهرة باينايت سهرية ليلة وسهرية يوم جديد وبداية اسبوع ان شاء الله تكون موافقة اليوم الاثنين 17 اوت طبعا واصلين معكم بالموسيقى بعد شوية تكون مع محمود العسيلي عنابوسي زيد وتوت سويت خليكم مع سترومايي مرحبا حتى الماضي ساعة جوهرة باينايت

هذا محمود السلي معاه نوصل لاخر موعدنا في سهره ليله من جوهره باي نايت. شكرا منير اسماعيل في الاخراج، تحياتي لكم امينه اللاميلادي مقدم الميكرو، تكون زينه نسكول. تشاو تشاو باي باي.